0: الامر هو دافع عن مسألته عن نفسه، خجل يروح وهو الكبير ما قدرش على نفسه، فقال انا افضل هنا وهم يروحوا يتحملوا المساله. المساله دي تدي قسوه على الاب اكثر ولا لا؟ ده بقى فقد، هيبقى في الرحله في الاولانيه فقد يوسف، وفي الثانيه هيفقد مين؟ بنيامين او فقده، وفي الثالثه هيفقد مين؟ هيفقد الكبير. تبقى تصعيد للمساله ولا مش تصعيد؟ تصعيد. ارجعوا الى ابيكم. طيب المناجاة تقتضي مناولة كلام، ده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم، ما فيش. قال لك ما هو مدام الكبير وحسم المسائل وقالها ما نقدرش بقى نقول حاجة خلاص. طيب نعمل ايه يا كبرني؟ قال ارجعوا الى ايه؟ الى ابيكم. قولوا له على القضية بصدقها كده، ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق. زي ما حدث. طب وكيف حكم بأنه سرق؟ بواقع الأمر زي ما الناس قالوا، ما يعرفش إن ابنك سرق، وإحنا ما قلناش جزافا، ما شهدنا إلا بما علم، وما كنا للغيب حافظين، يعني ما كنا نعلم أنهم دسوا الصواع في إيه؟ في رحلة، ما نعرفش القضية دي، إنما إحنا خدنا الصورة لإيه؟ أو التهمة اللي أمسك الولد بسببها. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، حتى نعلم إن دي حيلة ودي مكنة، ما نعرفش الحكاية دي، أو ما كناش نعرف إنه حيسرق، أو ما كناش نعرف الحكاية دي. وديا تدخل في الاحتياط اللي أبوهم قالوا، قال إلا أن يحاط بكم، يعني أن يوجد سبب مانع قهري فوقكم. ده من السبب القهري ولا لا؟ سبب قهري. فإن كذبكم لأن أنتوا سلوكوا سوابق وياه مش صح، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يعني إن كنت تريد تأكدا من صدق قضيتنا في قولنا إن ابنك قد سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، فاطلب أدلة أخرى. الأدلة الأخرى من الذي يحكم فيها؟ احكم بقى الحتة اللي احنا كنا فيها والضجة اللي حدثت والموضوع اللي كان قدام. أيتها العير إنكم أذن مؤذن. ما أنا أذن مؤذن يعني إيه؟ يعني قالها بالعلن يبقى كل الناس سمعوا. والعير اللي كانت معانا ماشية في الطريق وراحة وجاية، وهم يعرفوا إيه القضية دي. قولهم واسأل القرية التي كنا فيها كثير. احنا قلنا الأحداث تحدث من فاعل ومن مفعول يقع عليه ومن مكان يقع فيه ومن زمان يقع فيه ومن سبب يوجبه ومن قوة تنهض به. كل فعل عايز الحكاية دي كلها. امرار نشوف الحدث القوي ايه، الحاجة القوية ايه، هنا المكان، فنسب الفعل الى مين؟ الى المكان. واسال القريه، القريه هي شويه المباني والبتاع، هي هيسال القريه. قال لك واسال القريه، والمراد واسال ايه؟ اهل القريه. واسال ايه؟ واسال اهل القريه. طب ايش معنى قال واسال القريه وبلاش اهل القريه؟ ام قال لك ده المساله كانت واضحه لدرجه ان الجماد يعرف عنها، يعني مش مساله بيننا وبين حد. او انت نبي ويوحي الله اليك ما تشاء، فخليه بقى يخلي الارض تقول لك ان ده حصل، ما انت نبي بتخرق لك. واسال القريه، وبعدين قال واسال العير، العير كمان، العير اللي هي المطايا، النياق او الجمال او الحمير او البغال اللي بتشيل الايه، اسمها الايه دي، اسمها العير. العير صحيح تطلق على هذا، انما لا يقال إلا في أمن للعير فيه مدخل قوي فوق الملابسات كلها. ولذلك لما تيجي مثلا في موقعة بدر، العير اللي جاي من الشام كلهم يقول لك وخرج رسول الله ليلقى مين؟ العير، علشان عليها البضاعة اللي جاية من الشام وعلشان يصادرها كفاء ما أخذوه من المهاجرين ومن أمواله، مش كده؟ يبقى العير بقى هو كان طالع عشان العير. قال لك ايوه، لان العير دي هي اللي على البضاعه والبضاعه هي المهمه، يبقى اذا الاصل فيها ايه؟ ولان ما كانش وياهم من البشر الا شويه الرعاه والحراس، ما فيش حاجه. انما لما اتكلم عن الجماعه اللي جايين من مكه عشان يعملوا حرب، ما قالش العير ولا اي، قال النفير. ان في يعني الجماعه بقى، لان دي فرسان بقى وجايين لقتال ومش عارف ايه. اذا فكل حدث ياخذ الايه؟ ياخذ الامر البارز فيه، ياخذ الامر البارز فيه. واسال القريه التي كنا فيها. قريه، طيب هم كانوا في مصر، اما قال لك ما يجوز ان دي قريه زي ما احنا بنعمل دلوقتي اماكن، هم قعدوا يفتشهم ويعملهم وبدا بعوعيتهم يعملوها بعيد عن الايه؟ عن العمار شويه. ليه؟ لانه بيبقى امر واضح ومحدش يقدر يتسلل، واللي مش عارف ايه يقدروا يضبطوه، زي ما النقط اللي بتتعمل عشان الجمارك وعشان بتاع بره دي في الايه. اسال القريه التي اي التي حدث فيها الايه؟ حدث فيها التفتيش. واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون. كرروا وتاني الصدق ليه؟ ام قال لك لانهم قالوا الاول وبعدين جايين ما كنتش هتصدقنا اسال دي، واحنا مطمئنين الى شهادتهم لاننا ايه؟ لانه لا يطلب شهاده الغير على ما فعله الا الانسان اللي فاهم ايه؟ انه صادق. انما ما كانش صادق يعمل ايه؟ يزوغ من الايه؟ من الشهاده. واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون. وانا لصادقون جابها بيقول لك جمله اسميه، لانهم يعني هم فاهمين ان ابوهم في شك من انهم ايه؟ ما هم جاءوا على قميصه بدم ايه؟ بدم كذب. قال ردا على هذا: بل سولت لكم انفسكم امرا. برضو لسه في نفسه منهم ايه؟ ومن تبيتتهم. سولت لكم يعني سهلت ويسرت لكم امر، يعني امر انا اللي مش عارفه، انما في حاجه وبس، زي ما انت تقول والله هي في حاجه، انما هي ايه لسه مانيش عارفها. بل سولت لكم انفسكم امرا. يبقى اذا الامور التي تخالف ويستحى منها ويخشى من مغبتها، الامور نفسها تستعصي على النفس، ولذلك النفس عايزه علاج عشان تبرزها. يبقى عايزه ايه؟ عايزه تيسير من النفس. لكن الضمير يقول لك لا بلاش دي، والنفس تقول لا يا شيخ اعملها ما يجراش حاجه. يبقى اسمها سولت لكم انفسكم، يعني ايه؟ يسرتها وسهلتها. ولا تيسر ولا تسهل الا امر يستصعب، امر صعب، فبتقعد تجيب له الايه؟ بل سولت لكم انفسكم امرا. والايه دي برضو قالها هناك، بس هناك التعقيب هناك غير التعقيب هنا. بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. مش اولانيه كده بتاعت الزيب، لكن هنا قال بل سولت لكم انفسكم امرا برضو فصبر جميل، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. يبقى ديكها فصبر جميل دلت على ان هذه الحادثه لن تقف عند هذا الحد، بل ستاتي بعدها احداث تحتاج الى تجنيد قوى الصبر في النفس. ويسأل أن يكون صبرا جميلا لا عتب فيه على ما يجريه الله من قضاء عليه. إن الصبر الجميل يبقى ما فيه شكوى ولا أي حاجة، فصبر جميل. يبقى ما قالش عسى الله أن يأتيني، قال فصبر جميل. والله المستعان. وما الله المستعان يبقى معناها إيه؟ إن هيتعرض لأشياء يطلب فيها إيه؟ معونة الله. يعني كأن هذه المسألة ستعقبها أحداث، هذه الأحداث تتطلب تجنيد الصبر وتتطلب معونة الله لنا فيها. إنما في الحادثة دي بالذات كأن هبات الفرج قربت منه كده، قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وهي قربت صحيح، ما لما تشوفها تلاقيها إيه؟ نح الفرج. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الناس اللي عندهم غفلة عن القرآن وياخدوا آية ويسيبوا آية وما عندهمش يعني إلمام بكل حاجة، يقول يا أخويا ده يوسف وأخوه. أم قال له انتم نسيتم، قال كبيرهم لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. سمهم بقوا ثلاثة بقى يوسف وأخوه بنيامين والكبير. يبقى يقول بهم ولا بهما؟ مش عارفين. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. العليم عارف هم فين وعارف حاجة، وحكيم فيما يجري علينا من تصرفات، وإحنا بقى يبقى يمكن لحد كده بقى نجحنا وخدنا بقى حظنا من الله ويرحمنا بقى ويانا. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. الله، تولى عنهم عن مين؟ طب ده الأولاد، طب لم الأولاد اللي قولوا قالوا له القضية دي من قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وبعدين تولى عنهم، هيجي في الكلام ما يفيد على أنه بيخاطبهم تاني. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. الله، ده هو تولى عنهم سبهم، كأن لما يجي الواحد خبر كده يزعله ولا مش عارف ايه زي النذير كده وبتاع وحاجات زي دي، يقوم ايه يقطع المسألة ويسيبهم ويتنوا راح ليخلو بنفسه. ليخلوه، قالوا انه خلى بنفسه لانه البشريه بتاعته هتتحسر على يوسف، يقول واسف على يوسف وهو لا يريد ان يشكو بسه وحزنه لاحد من خلق الله. هو لانه قال انا هشكو بسي وحزني لمين بس؟ ولذلك قيل ان واحد من اخوانه قال له تهشمت يا يعقوب ولم تبلغ سن أبيك إسحاق. تهشمت يعني بقيت إيه زي ما نقول مهكع خلاص كده، وده أنت لسه ما وصلت السن أبوك إسحاق، أبوك إسحاق لسه وكان فتوى. قال إنما هشمني يوسف. فعتب الله عليه هذه الكلمة، قال أتشكو ربك لخلقه؟ فرفع يده وقال خطيئة أخطأتها يا رب فاغفرها لي، قال غفرت لك. ولذلك هيقول انما اشكو ايه بس وحزني الى مين؟ يبقى التولي علشان ايه؟ علشان يعني نفس عن نفسه الكلمه ولا يبقاش حد سمعها، يبقى اكنه ما بيشتكيش للناس، بيشتكي لمين؟ ايه؟ لربه. وتولى عنهم وقال يا اسف. ساعه ما تسمع يا اسف او يا ويلتى االد وانا، ساعه ما تسمع نداء لشيء محزن وحزناه واسفاه ومصيبته، انت بتنادي المصيبه ولا بتنادي الاسف؟ قال لك ايوه، في ساعات تضيق النفس بالاحداث يقول يا هم هذا اوانك فاحضر. يا اسف يعني يا اسف ده ايه اوانك، اسعفني وتعالى. وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف. الله، برضو يوسف ده الكلام دلوقتي في اخوه، والكلام في الكبير، والكلام قال لك واسف على يوسف، لان يوسف قاعده المصائب دي كلها، مش هي الحكايه الاصل فيها هو واسف على يوسف واللي جرته حدثته علينا، يعني دي تبقى فيها بنا مين اتخذ بسببه، الكبير قاعد برضه بايه بسببه، يبقى قاعده المصائب مين؟ او يا اسف على يوسف لان اخوه بنا مين لما راح كان اشبه الناس به، فكان بيرى فيه مين؟ بيرى فيه ايه يوسف، فلما راح ابتدى برضه يبقى في حاجتين اثنين، طاقة لبنيامين وطاقة لمين؟ للي كان بيمثله بنيامين اللي هو مين؟ اللي هو يوسف. يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. ابيضت هي العين فيها بياض وفيها سواد، يبقى ابيضت يعني اللي كان بتشوفه سواد بقى ايه؟ مثلا اذا غرورقت العينان بالدموع تيجي الدموع كده تروح عامله ايه؟ غشاء على السواد، يبقى يبدو ابيض او من كثرة ما ايه؟ ما بكى. وبيضت عيناه من الحزن لكن هو كظيم، برضو كظيم الايه؟ والحزن والبتاع انفعالاته عاطفيه محدش يقدر يمنعها، انما الكلام النزوعي هو اللي نؤخذ عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لإبراهيم إن العين لإيه؟ القلب إيه؟ وإن على فراقك يا إبراهيم لإيه؟ لمحدود، لأن الله لا يريد من الإنسان أن يكون جلمودا، أن يكون صخرا لا ينفعل للأحداث، لا ينفعل للأحداث، لأن هذا لون يجب أن يكون في إنسانيتك، لأن هذه عاطفة الله يريد أن يبقيها بس يعليها، يبقي العاطفة، أن الله خلق في الإنسان عواطف وغرائز، لو مش عايز العواطف دي ما يخلقهاش فيني، لو مش عايز الغرائز ما يخلقهاش فيني، انما هو عايز الغرائز لمهمه والعواطف لمهمه، ساعه ما تيجي المساله تخرج عن مهمتها يقول له لا، المنهج بقى يهذب لك الايه يهذب لك المتعة عن الغريزة. غريزة مثلا الاستمتاع بالأكل، يقول لك أيوة بس خدها على قدها، ما تبقاش نهم، ما تبقاش شره. غريزة حب الاستطلاع وإنك تعرف ذيا وتعرف دي وتعرف دي، بس ما تخليهاش تجسس على الناس بقى وتقعد تعمل لها مش عارف إيه مثلا. يبقى فيه غرائز الله يريد، وأنا غريزة الجنس وهي استبقاء النوع، ده موجود علشان نستبق النوع ونجيب الأولاد والذرية والسلالات، إنما ما تعملهاش انطلاقات وحشية بقى. الله، إذن فالغرائز تفضل والعواطف أيضا إيه؟ لأن العواطف دي هي اللي هتسوس العيل، أمور العيل الصغير يخليك تعطف عليه وتطبطب وتعمل مش عارف إيه. فما نموتش العواطف دي، إنما إيه؟ نعليها بس. فهو كظيم يعني ما عندوش عملية إيه؟ نزعية ياخدها على إيه؟ على قدرها. وكظيم مأخوذ من كظمت القربة، القربة لما تملي مية كده وبعدين نسيبناها تسيح الماء نعمل إيه؟ نروح رابطين البتاع دي كظمينها عشان ما إيه؟ ما تلقى ما يطلعش الميه. فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. مين اللي قال بقى؟ طب ده هو تولى عنه وبعد وراح وقال كده، وبعدين وأسف على يوسف ساعة ما قال وأسف، برضو حتى انك تذكر يوسف برضو هتفضل على الحكاية، حتى انك تذكر يوسف لما تموت هي معناها كده، حتى انك تذكر يوسف لما تموت. الله، يبقوا سمعوا وأسف على يوسف، امال تولى عنهم ليه؟ قال لك لا، ما هو فيه أولاد تانيين وأولاد الأولاد والعيلة والدنيا، هم دول بقى اللي إيه؟ اللي قالوا له. قالوا تالله تفتأ، أي لا تفتأ، أي لا تزال تذكر يوسف وما حدث منه حتى تكون حرضا. والحرض هو المشرف على الهلاك، أو تكون من الهالكين. يعني يوصلك الأول مرحلة إيه؟ تشرف على الهلاك وبعدين إيه؟ تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ملكوش انتو دعوة بي، سيبوني لحالي. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.
1: كنتم مع برنامج خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان في تلاوة القرآن الكريم. القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل وحبله المتين ونوره المبين، وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. قال الله تعالى فيه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ومن الإحسان في العبادات الإحسان في تلاوة القرآن، وذلك بتعلم قراءته وتجويده ومحاولة حفظه وضبطه وتدبر معانيه والعمل به. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ الناقة الكوماء الناقة العظيمة السنام. والنبي صلى الله عليه وسلم حث في هذا الحديث على الإحسان في تلاوة القرآن، حث على تعلم القرآن وتعليم القرآن. فآية خير من ناقة، آية خير من ناقة، تعظيم للقرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. وفي رواية: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ومن الإحسان في تلاوة القرآن تزيين الصوت به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. والإحسان مع القرآن يكون بالإكثار من تلاوته ليكون شفيعا لصاحبه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. قرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والبطلة أي السحرة. والمكثر من تلاوة القرآن الكريم يجعل له مقدارا من القرآن يقرأه كل يوم حزب يومي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن الإحسان مع القرآن العمل بأحكامه، فالله تعالى قد أنزل القرآن للتعبد بتلاوته والعمل به وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فعن سعد بن هشام بن عامر قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن 10 آيات ثم لا يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ومن الإحسان في تلاوة القرآن تدبر معانيه. قال جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والتدبر، تدبر الآيات التي تقرأها وتسمعها، يوصلك إلى عظمة ربك ومولاك ويريك حقيقة الدنيا والآخرة. ومن الإحسان أيضا مع القرآن تعليم القرآن للآخرين، فتعليم الأهل، تعليم الأبناء، تعليم من يجلس معك في حلقة القرآن في المسجد فيه أجر عظيم، كذلك تعليم من يطلب تصحيح التلاوة ومراجعة الحفظ. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم القرآن الكريم، فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
3: إن الله يحب المحسنين.
2: وينبغي حث الأبناء على الحفظ والتلاوة والمشاركة في حلقات القرآن وتنشئتهم على حب كتاب الله عز وجل. فهنيئا لمن يحفظ أبنائه القرآن الكريم. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ومن مظاهر الإحسان مع القرآن الكريم مراجعة الحفظ وتعاهد القرآن بشكل مستمر. قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ومن الإحسان مع القرآن الكريم تعظيمه، فهو كتاب الله تعالى. قال إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون أن يصغروا المصحف، وكان يقال: عظموا كتاب الله. وكذلك محبة القرآن من الإحسان محبة القرآن، فهي دليل على محبة الله عز وجل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا ينبغي أن يسأل أحدكم عن نفسه إلا في القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله عز وجل. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: من أحب القرآن فقد أحب الله، لأن القرآن كلام الله.

0: لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. وأنشد ذي النون المصري قائلا: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا. فهموا عن الملك الكريم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضعوا. ومن صور الإحسان في تلاوة القرآن تحسين الصوت، ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وفي رواية: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. ومن الإحسان أيضا الإنصات التام عند سماع القرآن وترديد الآيات المؤثرة في القلب. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله: ربما أقمت في الآية الواحدة 5 ليالي. ومن الإحسان والتأدب مع القرآن الكريم التطهر من الحدث واستخدام السواك قبل القراءة، قبل التلاوة، واستقبال القبلة قبل القراءة لأنها أشرف الجهات، والتعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وسؤال الله تعالى عند آيات الرحمة، والتعوذ بالله تعالى عند آيات العذاب. يتأثر بالقرآن. ومن صور الإحسان في تلاوة القرآن الكريم الحرص على حفظه ومراجعة الحفظ. فصاحب القرآن يقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكلما حفظت من القرآن كلما ارتقيت في الجنة وعلت مرتبتك. فمع دخول الجنة يقال لصاحب القرآن وهو القارئ القرآن العامل بما فيه الملاحظ له تلاوة وحفظا، يقال له: اقرأ القرآن وارتقي في درجات الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا بقراءته بتأن وطمأنينة مجودا. فالجنة دار جزاء لا تكليف، فهي قراءة متعة، فإن منزلتك منزلك عند آخر آية تقرأها. فهنيئا لحافظ القرآن المنازل العالية في الجنة، وعليه الآن أن يراجع الحفظ يوميا ليثبت الحفظ حتى يلقى الله عز وجل وهو حافظ لكتاب الله عز وجل. ومما يعين على تثبيت الحفظ طاعة الله تعالى واجتناب المعاصي والورد اليومي للتلاوة والمراجعة وقيام الليل، يتلو الآيات التي حفظها يتلوها في قيام الليل، والدعاء والأذكار ومجالسة أهل القرآن وتعليم القرآن الكريم. كل ذلك من أسباب تثبيت الحفظ، ومن أسباب الرقي في الجنة: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهنيئا لحافظ القرآن والمحسن في تلاوة القرآن وحفظ القرآن والمتقن لتلاوته. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وممن يتلونه حق تلاوته أنا الليل وأطراف النهار، وممن يعملون به ويعلمونه ويعظمونه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا. وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.

0: آل الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقدنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: صحتنا.
4: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
5: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
6: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
3: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
7: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
8: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
9: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
3: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
10: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
11: رفعة الجادرجي.
12: فن العمارة خلي أسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
11: معاذ الألوسي.
13: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
11: راسم بدران.
14: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
11: شهيرة فهمي.
15: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
16: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
15: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع،
7: عزيزتي المستمعة،
6: في حلقة الأمس تحدثنا عن النية عند الشخصية الدرامية، وقلنا إن النية تقود إلى الهدف،
7: والهدف يقود إلى النية.
6: ترى ما هو المقصود بالهدف في الدراما؟
7: الهدف هو نتيجة مستقبلية، وتود النية تحقيق هذه النتيجة.
6: والهدف موجود سواء في حالة تحقيقه أو عدم تحقيقه.
7: مع ذلك لا يمكن للهدف أن يوجد دون نية، فعندما ننوي الذهاب إلى مدينة ما تكون هذه المدينة هي هدفنا.
6: ولكن هذه المدينة ليست هدفاً قائماً بذاته، أي أنها ليست هدفاً من خلال أي مواصفات محددة خاصة بها، ولكن فقط من خلال النية في الذهاب إليها.
7: فإذا لم ترغب في الذهاب إلى هناك فإنها تفقد مواصفاتها كهدف،
6: ويرتبط السبب والتأثير بشكل مباشر وحاسم، ولكن قد يكون أو لا يكون بين الدافع والهدف مسافة، وهذه المسافة هي مقياس النية.
7: المثال على ذلك عندما يصفع رجل ما ويرد بضربة فورية، فإن طول النية قصير جدا.
6: ولكن عندما يخطط لإفساد إطارات السيارة المعتدي بدلا من الرد بالضرب المباشر، تصبح المسافة بين الدافع والهدف أكثر طولاً، وهنا تتولد الإثارة والتشويق، وهما غاية السيناريست الذي يبدع في كتابة الصورة.
7: إذن في كلتا الحالتين فالنية هي الانتقام، ولكن الاتجاه الذي تسلكه النية لتحقيق الهدف مختلف.
5: الصورة المكتوبة.
4: السيناريست سمير الجمل.
6: مستمعين الكرام، السيناريست سمير الجمل لا يرسم مشاهده السينمائية والتلفزيونية بالكلمة وحدها، بل بالموسيقى أيضاً.
7: لكن الجمل هو أكثر من ذلك.
6: ماذا تعنين؟
7: أعني أن سمير الجمل مؤلف وموسيقار مصري وكاتب سيناريو للعديد من الأفلام والمسلسلات.
6: ليس هذا وحسب، بل هو مؤلف عدة كتب في فن السيناريو والنقد والأدب التلفزيوني، ومشرف على قسم الفن بجريدة الجمهورية،
7: كما أنه كاتب بعدة صحف ومجلات، وقد شارك في معظم المهرجانات العربية في السينما والتلفزيون والمسرح والأدب وبعض المهرجانات الدولية.
6: بعد الفاصل سنتعرف على بعض أعمال السيناريست سمير الجمل، كونوا معنا.

0: أيها الأصدقاء، من الأعمال التلفزيونية التي رسم صورها السيناريست سمير الجمل مسلسل النهر والتماسيح.
1: هذا المسلسل مثل عودة للفنانة المبتعدة صفاء أبو السعود، فقد ابتعدت هذه النجمة عن الشاشة مدة 8 سنوات قبل أن تعود إلى الشاشة في شخصية منيرة، والتي أبدع الجمل في رسمها وكتابتها.
0: لا شك أن الفنانة صفاء أبو السعود وجدت شيئاً مميزاً وكان مغرياً بالنسبة لها لكي تعود إلى الشاشة.
1: لقد قالت صفاء شيئاً من ذلك.
0: نعم، فقد قالت: رغم أن الأعمال الدرامية التي عرضت علي في السنوات الأخيرة بلغت أكثر من 20 سيناريو، فإنني لم أجد فيها ما يغريني بالعودة إلى الشاشة الصغيرة، خاصة أنني ما زلت هاوية للفن، ولا يوجد ما يجبرني على قبول أعمال لا تضيف إلى رصيدي. ووجدت في مسلسل النهر والتماسيح دوراً جديداً بالإضافة إلى موضوع المسلسل الحيوي.
1: ترى ما هو موضوع هذا المسلسل؟
0: تنشئ منيرة عبد المحسن، أي الفنانة صفاء أبو السعود، جمعية أهلية باسم جمعية حماية نهر النيل، ولكنها تواجه في المقابل بحملة هجوم عنيفة تتهمها بتبديد أموال المشروع في غير البند المخصص لها. وتكتشف مع مرور الوقت أن المدبر لتلك الحملة بعض المستفيدين من إلقاء مخلفات مصانعهم في نهر النيل.
1: ويتضح أن سبب الهجوم هو ابن رئيس تحرير إحدى الصحف، وهو طالب فاشل من طلابها في الجامعة، ولكنه يرأس هذه الصحيفة.
0: أما الفنان سمير صبري فقد جسد شخصية رئيس أحد الأحزاب، ولأهمية الدور والعمل والفكرة قبل الاشتراك في هذا العمل.
1: الفكرة جديدة وقوية جداً، وحق للفنانة صفاء أبو السعود العودة إلى الشاشة والاشتراك في عمل مثل هذا، النهر والتماسيح.
2: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست سمير الجمل.
0: أصدقائنا، للسيناريست سمير الجمل رأي في عملية تحويل الروايات الأدبية إلى أعمال فنية تلفزيونية وسينمائية.
1: من الضروري التعرف على رأي هذا المبدع في موضوع الاستعانة بالأدب لصالح الصورة الفنية.
0: قال السيناريست سمير الجمل:
1: أعظم الأفلام هي المأخوذة عن روايات أدبية، سواء في السينما العالمية أو العربية،
0: ولهذا تعيش وتستقر في وجدان الناس. ومن هنا امتدت يد مخرجنا صلاح أبو سيف إلى أديب كبير في حجم نجيب محفوظ منذ بدايته الأولى.
1: بل إن هذا يأخذنا إلى ما هو أكثر من ذلك، نجاح الأديب في كتابة السيناريو أكثر من غيره.
0: محفوظ كتب سيناريوهات 13 فيلماً، بعضها كان مأخوذاً عن قصص وأخرى لأدباء غيره، منهم إحسان عبد القدوس.
1: وعندما ابتعدت السينما عن المنابع الأدبية فقدت أصالتها وتحولت إلى مجرد تسلية بأفلام أشبه بكيس الفشار الذي يتسلى به المتفرج أثناء العرض.
0: هذا رأي سمير الجمل الذي يستطرد قائلاً:
1: الفيلم الروائي أساسه قصة، لو كتبها روائي تجد فيها العمق والارتباط بالواقع. وبهذه المواصفات عاشت أفلام اللص والكلاب، بداية ونهاية، الثلاثية، قاع المدينة، شروق وغروب وغيرها.
0: ويواصل السيناريست سمير الجمل رأيه في رفض السينما من الأدب قائلاً:
1: وقد أعادت رواية عمارة يعقوبيان إلى هذه المنابع الأدبية سمة أخرى عندما تصدى لكتابتها المؤلف الكبير وحيد حامد، وأخرجها رامي إمام، وجسدها كبار النجوم نور الشريف وعادل إمام وأحمد بدير ويسرى.
0: والمنابع الأدبية ليست روائية فقط، فقد تحولت بعض القصائد والقصص القصيرة إلى أفلام، ثم يتمنى الجمل قائلاً:
1: لهذا نأمل أن تعود السينما إلى بيت الأدب حتى تستعيد أدبها وقيمتها ومتعتها، بدلاً من هذا الفراغ الذي نراه أمامنا طوال الوقت ويسمى زوراً وبهتاناً سينما.
2: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست سمير الجمل.
3: يوسف احمد قلوي. الجواز ده لسه جديد.
4: ايوه عملته في سويسرا من اسبوع من سفارتنا هناك.
3: واضح ان حضرتك بقالك كتير غايب عن البلد.
4: مظبوط 25 سنة.
5: احنا بنشتغل باحدث نظام بنكي موجود في العالم، وبيساعدنا على كده شبكة من المواصلين في كل العواصم.
6: على فكرة في اهتمام كبير جدا الايام دي بالبنوك الاستثمارية لانها عنصر هام في عمليات التنمية.
5: من الناحية دي انا يشرفني باسم مجلس ادارة البنك اني اعلن عن تسهيلات ضخمة بيقدمها البنك لاي مستثمر عنده مشروع يفيد البلد.
6: جلال بيه بيتكلم بقلب جامد قوي لان رأس مال البنك لسه بخيره. وبالمناسبة هو كام؟
5: في الحقيقة احنا رأس مالنا 100 مليون دولار، انما الايداعات والحمد لله عدت المليار.
7: يا ريت يا جلال بيه تدينا فكرة عن الضمانات البنكية عندكم.
5: احسن واحد يجاوب على السؤال ده الاستاذ شكري ابو الفضل مستشارنا القانوني. استاذ شكري اتفضل.
8: الحقيقه انا ما عنديش غير كلمه واحده اقدر اقولها، وان البنك ده هيكون اكبر ضمان لكل اموال المودعين.
0: ايها الاصدقاء، من اعمال الكاتب السيناريست سمير الجمل

0: مستثمر القوي الشريف.
1: يستغل يوسف وسامته وثراؤه في التأثير على لبنى سكرتيرة جلال والمتمردة على بيئتها الفقيرة،
0: وفي نفس الوقت ينجح في خطته في نهب أموال البنك، ويهم بالهروب ليتفاجأ برؤية لبنى عند صعوده للطائرة.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة.
0: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتاب بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري.

0: تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
1: حمل الصبحي الطالع في صباح الليل. عندما تكون شحاذ فكرة موسوسة ومصابا بالطيور اليتيمة، عليك أن تحمل إناءك الخشبي متسولا حبات السمسم البوذية التي تجود بها الحدقات والمآقي كي تقع في يدك الظامئة. لهذا أطالع صفحة هذا العصامي الشغف بالحياة كعصفور بري مسفوع بالهواء الطلق، حاملا نرجسته الودودة إلى مسقط الحلم، إلى شجرة لا كالأشجار، إلى كتاب مرح مفتوح تطير أوراقه في شتى الزوايا المتعرقة والصبورة والمكتفية بحناناتها ومعادنها. من حارة الجوع أو حارة الشمامير أي دباغي الجلود في بركاء، مضى أبو صباح يشق طريقه وحيدا في حلكة الطريق وشقاء الممشى، لكنه على ما يبدو التقط مفاجأة في طريقه المضني أضاءت له سر الحياة، ولم تكن تلك السرخسة التي التقطها غير التسويف والفرج القريب والحواف التي تترقب لا شيء، لكنها تمنح شيئا ما غير كامل وغير نهائي. هكذا تحولت المناغصات إلى مغامرة عذبة، والشقاءات إلى زمن متبتل في الليل العاري. حينها أيضا تحول القرف الذي يسكن هواجسه الممرورة إلى عربة إسعاف تنتشل جريحه ومصابه نحو مقهى العافية ونحو العازفين على التسويف وقيثارات المطر، حتى لو تحدر المطر قطرة فحسب أو انسكب من سحابة صيف. يدبر أبو صباح أمره كالتالي: من لا شيء يمكن أن نصنع شيئا، أو حسب تعبير سان جون بيرس، علي أن أجمع من رمال الاغتراب قصيدة مولودة من لا شيء، قصيدة كبيرة مصنوعة من لا شيء. ومن الثمار الصغيرة يمكن أن تنهض المأدبة، ومن الطفيف بقليل من الحيلة والصبر سيرقص الليل وستنتشي الذئاب المتعطشة بالنار المقدسة والصلوات النبيلة. حمل الصبح الذي لا يعرف على وجه الدقة متى دفعت به الولادة إلى الصرخة الأولى، وإن كانت سنة ولادته على الأرجح في العام 1965، والشاعر الذي لم يكتب قصيدة قد كتب نفسه وما يزال بالطريدين الضائعين في هذا العالم المستشري بالأمراض والأوبئة، أعني المحبة والصداقة الخالصتين والصافيتين مثل عسل الزهرة اللامولودة. من وعثاء الليل يتخلص أبو صباح سراعة وارتكب الدرب إلى العمل، كأن لم يكن شيء البارحة إلا قليلا، وكأن لن يكون الغد ذا بال، غير أن الليل يقترب بلهفة وتتحرك عراقبه بخفة إلينا منذ أول خطوة يخطوها أبو الصباح في الضحى إلى جريدته، جريدة إثر جريدة. وفي قادم الأيام قد تسنح اللحظة الشهاءة لأن يرصد البعض ثلة من الصحفيين العمانيين البالغي الدماثة الصعاليك القادمين من القرى والأرياف العمانية، الذين عرفوا بمثابراتهم وأحلامهم الرقيقة، من أمثال الصحفيين الشاعرين أحمد الهاشمي ويحيى النعبي وغيرهم. وسيكون حمد الصبح واحدا من هؤلاء الراتعين في خضم مناخ سيشكل إن عاجلا أو آجلا مادة خصبة للكتابة، برؤساء ومدراء تحرير تلك الصحف والمجلات والمطابع، وبموظفيها من العمانيين والوافدين، وبأرشيفاتها وتوجهاتها وسكن موظفيها وممسك خيوط اللعب فيها، وبمبانيها ومقاهيها القريبة والشخوص المتسلقة والجاهلة والألمعية والذكية والطافحة بالحقد والفائضة بالود. ما إن يخرج أبو صباح من مؤسسة صحفية حتى يدخل في أخرى، فلم يكن في وسعه أن يحيا أو يعرف وسيلة للعيش، رغم الشروط القاسية في كثير من الأحيان إلا تحت مظلاتها ووسط روائح أحبارها وولادة صفحاتها وبين زملاء المهنة وفي معترك أجوائها وفضاءاتها ضاقت أو رحبت. التحق في العمل بمؤسسات الوطن والشبيبة وعمان والنهضة والأسرة والرؤية والعامل، وحزمت في داخله كل هذه التجارب في الأقسام الفنية والثقافية والمنوعات والإدارات الكثيرة من الذكريات واللواعج، وانتهى به الأمر إلى نشدان مشروعه الصغير فيما يوفره ذلك من استقلالية واعتماد على الذات ومغامرة خاصة. ومع هذا فلم تخلو هذه المغامرة من إحباط وخذلان وتكسر على صخرة الواقع، ليعود مرة أخرى إلى حضن الصحافة وإلى بروقها ورعودها وأنوائها المتحولة. كثيرا ما يطل حمد بسحنته ويظهر أمامي فجأة في مدن أخرى، وهو يكرع ويرتوي أو يلحق بأصدقائه صوب قطار أو حافلة أو يمضي ساهما في الطرقات، لكن لم يكن ذلك المرء إلا طيفه وخياله اللاحق بي، بينما كان هو هناك في البلد حارسا أمينا على روحها الحلمية وراعيا لأخلاقها بالملح والنكتار والريف والينابيع، ومغنيا سلم لي عليه أو فوق النخل فوق. سواء كان صباح الليل خاصا بقاسم حداد أو طرفة ابن العبد أو بودلير، فإن أبا صباح له صباحه الليلي الذي يخصه وحده، وله قطاف هذا الصباح وشجرته وطيوره، وحيدا هو كأن لا أحد غيره في الجزيرة، ومحتشدا كأن الجميع كلهم في قلبه. حمد الصبحي الطالع في صباح الليل.
2: وجوه
0: صالح بن علي العامري
2: وجوه
0: ومنى بنت سالم المسلمية

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: ينطلق زورق الصباح بامتداد البحر حاملاً أناشيد يوم جديد تسكنه موسيقى عذبة يعزفها الموج وتتلقفها الرمال لتجد الجبال في انتظارها. الأمل هو أن تصحو مهما كانت ليلتك التي مرت، وأنت تغني للصباح، وأنت تستمتع مع الطيور وهي تعيد ترتيب أغصان الشجر وأوراقها، وأنت تعجب بالفراشات وألوانها الأنيقة وهي تتنقل بخفة وراحة. كل ما حولك عزيزي المستمع هو معلم لك أو متعلم منك. صباح الخير. صباح من خصب.

خصب، لؤلؤة البحر التي كلما اعتليت قمة من قمم جبالها ازداد لمعانها، وكلما رفعت الشمس كفها إليها كلما حيتك بصباح لا يتكرر، صباح لامع بفرادة الإنسان الذي نحت الجبال وأسكنها أغاني رعاته وفلاحيه وملاحمه البطولية، صباح رأس عمان العالي وهو يزين خارطتها المطرزة بالشروق والمتوجهة لكل العالم بلغة الصباح والسلام. من جبل حارم يتسلل الهواء صباحا بنسماته العليلة ليهبط مع الشمس إلى المدينة المستيقظة على غناء النوارس والطيور المهاجرة وأصوات الصيادين والقوارب التي لا تتوقف عن مداعبة البحر صباحا ومساء، وعلى خور الشم تكاد تشم رائحة الهدوء الذي لا يشبه إلا نفسه. هنا أطول وأشهر مضيق بحري في مسندم يمتد وسط الجبال الصخرية الشاهقة، ويعد المكان الأبرز عالميا لمشاهدة الدلافين المرحة وللسباحة والغطس. وإذا أردت حبس أنفاسك لتتنفس بعمق فيما بعد، عليك الصعود ثم النزول إلى خور نجد الذي يتميز بإطلالته الرومانسية من قمة الجبل. الصباح يعدك بشروق مختلف وأنت تفترش الرمال الناعمة على شاطئ بصة وسط هدوء يعيد إليك نغم الحياة من جديد. صباح آخر يمكنك أن تصل فيه إلى جزيرة التلغراف، تلوذ فيها بالعزلة وتتأمل الرمال الملتصقة ببعض النتوءات الجبلية. وإذا أحببت الأعماق فاحمل اسطوانتك إلى الأعماق لتشاهد أبدع ألوان الطبيعة للشعاب المرجانية والأسماك الملونة.

0: القصب الاسم المرتبط بالمطر والحياة، يجعل صباحك وأنت تفترش الأعشاب الخضراء القصيرة وتحت ظلال أشجار السدر والسمر والأشجار البرية الأخرى في منتزه الخالدية الطبيعية المتناغم مع أي قطرات مطر، يجعل صباحك رائعا. ستعيش صباحا تسبق شروقه بتسبيح الخالق العظيم واهب كل هذا الجمال في هذا الوطن الأجمل. هي الغادة الحسناء تجلو محاسنا على شاطئ البحر الأجاج العرمرم، وتبسم عن ثغر نقي مفلج تحيي به وفد السحاب المركم. فخصب لها في الخافقين مكانة تعالت بها كالبدر في كل منجم. صديقي المستمع، كن شامخا كحصن خصب، حافظا لكل جمال تاريخ بلادك في صدرك، واجعل الشمس تضيء روحك من أي اتجاه تشاء، واستمتع بالصباح. صباح الخير من خصب.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا من إبحاثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكدان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم. مجلس الوزراء يهنئ أبناءه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. سلطنة عمان تنضم إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد لتعزيز ربط المشروعات المحلية بالأسواق الدولية. سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان على اتفاقية تعاون لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية. إيران تتوعد برد أسرع وأشد على الضربات الأمريكية، وطهران تستهدف زورقا أمريكيا، وواشنطن تضرب ناقلات نفط إيرانية. مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في غارة شنها الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يطالب الولايات المتحدة بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. الرئيس الأوكراني ومبعوثا الرئيس الأمريكي يبحثون في كييف سبل إنهاء الحرب، والرئيس الروسي يصف اجتماعه مع الوفد الأمريكي بالإيجابي. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير والنور، صباح الإشراق والمبتسمين المتفائلين المقبلين على الحياة في صباح يوم جديد. وصباحكم نور يملأ الأكوان، فحييتم جميعا وأنتم الآن على قيد الأمل، على قيد الطموح، على قيد الفأل والحياة في هذا الصباح الذي يشبه أحلامكم البيضاء، أمالكم الباسمة، أمنياتكم المشرقة. الصباح يخبرنا في كل يوم أن الشمس ستشرق، فجميلة هي الصباحات معكم وبكم.

وصباحاتكم صوت فيروز. بالمناسبة فيروز سئلت عما تسمعه في صباحاتها فقالت: صوتي في شبابيك الناس، صباحاتكم الخير والنور. وصوت فيروز الذي أصبح جزءا من تفاصيل حياة الناس من يومياتهم، فصبحتم جميعا بالحلم الذي يلازم خطواتكم أينما ذهبتم الآن، وأنتم تسعون على بركة الله بحثا عن أرزاقكم من خير الله على أرض عمان. وجميلة هي الصباحات الهادئة الباسمة التي تشبه ابتسامتكم، إشراقكم وطموحكم وإرادتكم الآن في مختلف الدروب في أرجاء هذا الوطن الحبيب. صباح الورد والفل والياسمين، وصباحاتكم فيروزية.

صباح الاثنين 25 من ربيع الأول 1448 للهجرة، يوافقه السابع من سبتمبر 2026 للميلاد. لكل الماضين الآن في سبل الحياة، طلابا، موظفين، عاملين، أولئك الذين أنهوا دواماتهم المسائية الليلية وهم في طريقهم الآن إلى منازلهم، صباح الخيرات لكم جميعا، كبارا صغارا، رجالا ونساء في سبل الحياة. ونحن نسعى معا لتحقيق معنى الحياة، أولئك الذين يحكون ثياب الإنجاز بخيوط الإرادة والعمل، السعين بجد نحو أهدافهم دون كلل أو ملل. نرجو لكم يا رب يا رب صباح تتحقق في أحلامكم، آمالكم، طموحاتكم وتطلعاتكم، وتظل ابتساماتكم المشرقة لا تفارقكم.

يا حي وسهلا ومرحب بكم جميعا في هذا الصباح المشرق من صباحات عمان، الفاتحين أبوابهم للنور، أولئك الحالمين الذين ينسجون الآن من خيوط أشعة الشمس ثوب الأمل لهذا الصباح الجديد، صباح الحامدين الله على نعمة هذا اليوم الجديد يضاف إلى أعمارنا فرصة لتحقيق الأحلام والآمال والطموحات، صباح أولئك الذين يهدون الوطن الجميل أجمل العمر ليبقى عزيزاً إلى الأبد، فصباح الخير لكم جميعا ولكل أبناء عمان في كل شبر على أرضها يحملون الحب والأحلام في حقائبهم وبين أيديهم لتكون عمان المستقبل الذي يحثون الخطى إليه في كل صباحاتهم.

0: وصباح دعائنا اللهم احفظ عمان في عز ونماء وخير وهناء، ملبين صوت النداء لعمان في سعي مبارك بالبناء في كل أرجاء عمان، صباحاتها تنعم بخير الله وعطائه، فحييتم جميعا بامتداد الحضارة الراسخة في وطني عمان. ودعاؤنا في كل صباحاتنا أن يحفظ الله عمان آمنة مطمئنة ينعم أبناؤها وكل مقيم عليها بعميم فضائله وفيوض خيراته.
1: وإننا إذ نشكر الله عز وجل على ما أسدى وأنعم نتوجه إليه جلت قدرته بالدعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحفظكم أبناء عمان الأوفياء أعزة كراما. وفقنا الله جميعا لحمل الأمانة وأداء واجباتها تجاه عمان الغالية وأبنائها الأوفياء المخلصين.

0: صباح جديد نمضي فيه على بركة الله في مختلف الدروب والمشاوير، مسهمين في رفعة عمان في نمائها وتطورها في ظل نهضتها المتجددة وعهدها السعيد. وطلاب عمان يباشرون اليوم ثاني أيام العام الدراسي الجديد 2026-2027، فتحية تقدير وإجلال لكل من يضع عمان نصب عينيه إخلاصا وعطاء ووفاء. فهذه عمان منذ الأزل وقد عرفها التاريخ والعالم أرضا للحضارات، تتناوب الأجيال على حمل رايتها خفاقة بالمجد ورسالتها في السلام، تنشر القيم الإنسانية تأكيدا على إرثها التاريخي ودورها الحضاري، وسعيا لتعزيز علاقة الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا في كل ما من شأنه الدفع بالمصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات، وانطلاقا من الحرص على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين. سيقوم فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة بزيارة رسمية لسلطنة عمان، وذلك يومي 7 و8 من شهر سبتمبر 2026. وسيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما. أفاء الله على جلالة السلطان المعظم بوافر نعمائه وأدامه فخرا وذخرا لعمان وشعبها، ممتعا بحلل الصحة وكمال العافية والعمر المديد.
1: أبناء عمان الأوفياء، لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها العريق والمشرف كيانا حضاريا فاعلا ومؤثرا في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها. تتناوب الأجيال على إعلاء رؤيتها وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم حاملة إرثا عظيما وغايات سامية، تبني ولا تهدم، تقرب ولا تباعد، وهذا ما سنحرص على استمراره معكم وبكم، لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية.

0: أيها المواطنون الأعزاء، إن إدراكنا لحجم التحديات المحلية والعالمية ومعرفتنا بخارطة الصراعات والمصالح في العالم وفهم طبيعتها وحدود تأثيرها يعزز قدرتنا على التعامل معها كفرص مؤاتية لتبني سياسات فاعلة لإرساء السلام وتنمية الاقتصاد وتعميق الشراكات الاستراتيجية القائمة على التعاون والتكامل الاقتصادي انطلاقاً من ثوابتنا ومصالحنا الوطنية العليا. ومن هذا المنطلق فإننا ندعو كافة دول العالم للتضافر من أجل بناء عالم تسوده قيم الإنسانية والعدالة، تحترم فيه مقدسات كل أمة وهويتها ودينها ومعتقداتها وأخلاقها، وكرامة الإنسان فيه مصانة وحقوقه مكفولة، في عالم ينشأ شبابه في توازن وانسجام بين أساسه الروحي ومتطلباته المادية.
1: حيث تواصل العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا تطورها في عدد من المجالات، والتي تعكس الرغبة المشتركة من البلدين الصديقين لتعزيز التعاون وتوسيع مجالات الشراكة، مستندة إلى علاقات دبلوماسية تعود إلى عام 1982، وتأتي زيارة فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الرسمية إلى سلطنة عمان في إطار الاهتمام المتبادل بتطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، بما يفتح آفاقا جديدة أمام الشراكة بين سلطنة عمان ورواندا. ورسالة عمان للسلام تطوف العالم ناشرة الخير، يقود دفتها سلطاننا المعظم هيثم.

0: العين على الصحافة. ومن جريدة عمان عناوين الصحافة لهذا اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 للميلاد. جلالة السلطان والرئيس الفرنسي يؤكدان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لترسيخ الأمن والسلم، استعراض تعزيز التعاون والشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين، حيث بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه خلال اتصال هاتفي أمس مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل البناء على ما تشهده من تعاون وشراكة متنامية بما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق تطلعات شعبيهما. فيما كتبت جريدة عمان في افتتاحيتها لهذا الصباح: العام الدراسي، المدرسة طريق المستقبل. قطاع التعليم يحظى باهتمام ورعاية سامية. مجلس الوزراء يهنئ الطلبة والكوادر التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، حيث هنأ مجلس الوزراء في اجتماعه أمس أبناءه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيا للجميع عاما دراسيا حافلا بالتوفيق والنجاح. وأكد المجلس أن قطاع التعليم يحظى باهتمام ورعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لما يمثله من ركيزة أساسية في بناء الوطن وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل. كما أعرب المجلس عن تقديره للجهود التي تبذلها الكوادر التعليمية والتربوية في أداء رسالتها، متمنيا لأبنائه وبناته الطلبة عاما مليئا بالجد والاجتهاد والتحصيل العلمي.
1: وأن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة.

ومن عناوين جريدة عمان لهذا الصباح: عمان وبريطانيا تناقشان التطورات الراهنة في المنطقة، اتفاقية للربط الكهربائي بين سلطنة عمان واليمن، مطارات عمان تحصد 9 جوائز عالمية.

0: بيئة تعلم جاذبة ومحفزة للإبداع والتفوق. الطلبة والمعلمون يستقبلون العام الدراسي في أجواء مفعمة بالبهجة والنشاط. وشرطة عمان السلطانية إجراءات لضمان سلامة الطلبة وانسيابية الحركة المرورية. انتظام أجيال المستقبل على مقاعد الدراسة وسط استعدادات تربوية وفنية متكاملة. قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يغلظ عقوبات التهريب والإتجار. وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الإندونيسي. وسلطنة عمان تشارك في الاجتماع 12 للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون بالمنامة. ملتقى خليجي بصلالة يناقش سبل تقليص الفجوة الرقمية بين الأجيال. يعد الأول من نوعه عالميا، سلطنة عمان تدشن نتائج مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة بالذكاء الاصطناعي. 1839 ريال متوسط الدخل الشهري والإنفاق يرتفع 13.7%. وفي الملحق الاقتصادي من جريدة عمان، المشاريع والمناقصات، كفاءة الإنفاق تحقق وفورات بنحو 280 مليون ريال، و70 مشروعا حكوميا استفادت من تطبيق بوابات الضمان. التعدين بمحافظة شمال الشرقية يعزز استثمار الثروات المعدنية ويدعم التنويع الاقتصادي. افتتاح معصرة لزيت الزيتون بالجبل الأخضر. ومحافظة الداخلية تتجاوز 50% في إسناد أعمالها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أكثر من 895 ألف إجمالي العمانيين العاملين بنهاية يوليو من العام الجاري. مؤشر بورصة مسقط يرتفع والقيمة السوقية عند أكثر من 39 مليار ريال. من جريدة عمان كانت هذه عناوين الصحافة، وجريدة عمان كتبت في افتتاحيتها لهذا الصباح: العام الدراسي، المدرسة طريق المستقبل.
1: ونود هنا أن نؤكد على ثوابتنا السياسية المبنية على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وعلى إرسال نظام عادل لتبادل المنافع والمصالح، وعلى إقامة أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجابية.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام فيما ينظر اليوم إلى العلاقات العمانية الرواندية، وذلك تزامنا مع زيارة فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الرسمية إلى سلطنة عمان، زيارة في إطار الاهتمام المتبادل بتطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، بما يفتح آفاقا جديدة أمام الشراكة بين سلطنة عمان ورواندا، حيث يرتبط البلدان بإرث تاريخي مستمد من الروابط العمانية بشرق أفريقيا التي أسهمت عبر القرون في بناء جسور من التواصل التجاري والإنساني والثقافي، وشكلت أرضية إيجابية للعلاقات المعاصرة بين سلطنة عمان ورواندا القائمة على الاحترام المتبادل، على التعاون والانفتاح على بناء شراكات مستقبلية. وعمل البلدان على تعزيز هذه العلاقات عبر زيارات الوفود الرسمية، إذ أسهمت هذه الزيارات في عقد لقاءات متبادلة وتوقيع عدد من الاتفاقيات وبرامج التعاون في مجالات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. ومعكم اليوم عبر برنامج صباح الشباب وأثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان إذاعة الشباب، متابعة لهذه الزيارة الرسمية. فصباحاتكم الخير والنور من أرض المحبة والسلام، عمان.

يا صباح الورد والخير والنور والعافية للجميع. بشروا بشروا، كيف تبدو الطرقات اليوم؟ كيف تبدو دروبكم ومشاويركم؟ أما نحن من برنامج صباح الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، فنحييكم اليوم من هنا من استوديوهات إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان بولاية صلالة بمحافظة ظفار. اليوم برنامج صباح الشباب يأتيكم من استوديوهات التلفزيون والإذاعة بمحافظة ظفار. نحن حاليا موجودين في مدينة صلالة، فصباحاتكم الخير والنور، ونسعد بهذه الرفقة الصباحية. راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي في المتابعة والتنسيق، وخالد بن عوض الحضري، وفي الإخراج هاشم بن علي العمري. يا صباح الورد والخير والعافية والنور والفل، وصباح الأجواء الاستثنائية الجميلة التي تشهدها وما زالت تشهدها ولايات محافظة ظفار، للي عنده فرصة في قادم الأيام إلى رحلة برية جوية إلى أجواء الخريف. لا تفوت الخريف، ترى الخريف ما زال مستمرا بأجوائه الاستثنائية الجميلة اللطيفة، وفلكيا حتى 21 من هذا الشهر. فصباحاتكم خير ونور وأجواء لطيفة باردة ومسطحات خضراء بامتداد البصر، ورود وزهور من ظفار.

يا حي وسهلا ومرحب بالجميع. من صلالة من محافظة ظفار يأتيكم اليوم برنامج صباح الشباب، فصباحاتكم الخير والنور والمحبة والبركة. يلا السؤال النشط في معلوماتكم، بما أننا اليوم ننقل لكم هذه الأجواء من محافظة ظفار وتحديدا من ولاية صلالة، أريد أسألكم عن متحف أرض اللبان. يلا، متحف أرض اللبان في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار؟ شاركونا تفاعلكم الجميل المعتاد الأنيق إلى 90456 أو آت مورنينج يوث اللي ابتدى صباحها الحين. صباح الخير لإبراهيم لوهيبي، كيف أصبحت اليوم إبراهيم؟ كيف تبدو اليوم شوارع مسقط؟ صباح الخيرات من أبو عبد الله. سيف صباح الخير. أحمد، كم درجة الحرارة معكم؟ درجة الحرارة حاليا في صلالة 27. أنتوا كيف أجواءكم؟ أجواء خريفية، أجواء لطيفة جميلة. صباح الخيرات من حمود، وحيا ومرحب بأم نوفل. صباح الخير لحمد وهلال، ويا مرحب بأمل اللي يسمعنا حاليا. يلا شاركنا الجواب من كلمة واحدة، متحف أرض اللبان في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار؟ في أي ولاية من ولايات ظفار متحف أرض اللبان؟ هذا المتحف الذي يتميز بإطلالة تعرض تاريخ سلطنة عمان العريق عبر العصور. فمتحف أرض اللبان في أي ولاية من ولايات ظفار؟ يلا من أول المجاوبين بالإجابة الصحيحة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير يا أبو محمد، وصباح الخير لخالد. بعدنا نعطيكم فرصة، عندك فرصة أنك تشاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، متحف أرض اللبان في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار ومن أجوائها الخريفية. نصبح عليكم بالخير اليوم.

يا حي ومرحب بكم جميعا أينما كنتم، أسعد الله الصباحات وعودة الحياة تدب إلى شوارعنا إلى مدارسنا بعودة الطلبة والطالبات. الله يحفظهم ويرعاهم ويكتب لهم التوفيق، وهم بنات مستقبل عمان المشرق. مرحبا مرحبا بالجميع. متحف أرض اللبان في أي ولاية من ولايات محافظة الظفار؟ يلا الجواب لمن ابتدأ صباحه الآن إلى 9:04:56 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير يا علي، أهلا أهلا بخالد. صباح الخير لهبة، هبة هدي شوية. لا لا لا لا لا، متحف أرض اللبان في أي ولاية من ولايات ظفار؟ والمتحف افتتح في 2007. هلال صباح الخير، صباح الأنوار لمصطفى وبدر الجابري بوهيثم. صباح الخير بدر. لا طبعا بدر، متحف أرض اللبان مشهور مشهور. متحف أرض اللبان في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار؟ على ذكر أجواء ظفار ومحافظة ظفار وولاياتها، أريد أسمعكم هذا الصوت. اسمع اسمع هالأغنية.

أريد أسألكم عن هالصوت، تعرفوا هذا الفنان من اسمه؟ يلا نشوف نشاطكم، يلا إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث من أول واحد بيشاركنا الجواب، هذا صوت من؟

عرفتوا هذا صوت من يلا يشاركون التفاعل الجميل والسريع إلى 90456 وآت مورنينج يوث. يلا يلا وين النشيطين؟ صباح الخيرات لسامي البوسعيدي، أهلا أهلا بإبراهيم، وصباح الخيرات لناصر حية وسهلة ومرحب يا أحمد. صباح الخير يا منى سلطان وعبد الرحمن، صباحكما خير. هذا صوت من هذه الأغنية اللي جت في وقتها، كل ما جيت بزور الحبايب. اسمع اسمع اسمع.

ايش اللي جرالكم؟ يلا سكينة صباح الخير. اهلا اهلا بابو فارس وصباح الخير لناصر. اهلا وسهلا ومرحبا بعليا. عليا لا طبعا اجابة خاطئة، هذا الصوت صوت من اللي سمعته قبل شوي في الاغنية كل ما جيت بزور الحبايب، هذه الاغنية المسجلة المعروفة. اهلا اهلا بناصر صباح الخيرات. لهيثم اهلا بسعيد وصباح الخيرات لكم جميعا اينما كنتم، نصب عليكم بما يسر الخواطر. راجينا للجميع صباحات ملؤها التوفيق والخيرات. عبد الله الندابي صباح الخير ومرحبا بخالد. الصوت اللي سمعته قبل شوي لي من سمعوا مرة ثانية، انتوا تعرفوا الجواب، شوية تركيز وتشوف انك تعرف. وصباح الشباب يأتيكم اليوم من استوديوهات وزارة الإعلام بولاية صلالة بمحافظة ظفار، فهذا الصوت صوت من؟

صباح الخير من اسماعيل السعدي وصباح الخيرات من فاطمة. شكرا شكرا لتفاعلكم. نعم نعم هذا الفنان سالم محات. شكرا لتفاعلكم جميعا وأسعد الله الصباحات بكل المحبة والخير والأنوار والبركات. لا تنسوا بعد سألناكم عن متحف أرض اللبان في أي ولاية من ولايات محافظة الظفار. متحف أرض اللبان في أي ولاية من ولايات محافظة الظفار. شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. راجينا لكم جميعا صباحا مليئا بالخير والسعادة والعافية. ومرحب مرحب بكل النشيطين المبتسمين المتفائلين هذا الصباح. تعرف أن في أطعمة وأغذية نباتية تساعدك في الحصول على مزيد من البروتين يوميا. صحيح أن البروتين أحد المغذيات اللي يحتاجها جسمنا من أجل النمو، ومن الممكن الحصول عليه عبر الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور. متى آخر مرة أكلت مكسرات؟ التزم بنمط صحي خاصة صباحي. تعرف أن في عادات صباحية بسيطة إذا التزمت بها بتشوف التغيير واضح وسريع عليك. واحدة من أهم هذه التغييرات الصباحية البسيطة تناول طعام صحي والالتزام بنشاط وحركة بدنية، وفي الحركة بركة. وعلى ذكر الصباحات وأجواءها الصباحية، هل غنية من تهديها؟ هذا الاختيار الصباحي اللي اخترنا لك، لمن لمن تهديها الحين الحين؟ من خطر في بالك؟ أيوة، أول من خطر في بالك بمجرد ما

يا مرحب يا مرحب، سعداء بهذه الرفقة الصباحية التي تجمعنا بكم في كل الصباحات، رفقة صباح الشباب. صباح الخير والنور والمحبة والبركة. متحف أرض اللبان في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار؟ يلا عندكم فرصة للمشاركة والتفاعل معنا بإرسال الجواب إلى 90456 أو @morningyouth. صباح الخير يا مريم. أهلا أهلا بأحمد. أحمد ركز شوية. متحف أرض اللبان في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار؟ أنت تعرف الجواب، شوية تركيز وتفكير بتشوف أنك عارف الجواب تحديدا في أي ولاية. والمتحف يروي قصة تجارة اللبان العماني التي ربطت عمان بالحضارات القديمة في مصر وروما والهند والصين وبلاد الرافدين. على ذكر دور اللبان في ربط عمان بالحضارات القديمة، أريد أسألكم عن عاصمة رواندا اللي استهل صباحها الحين بالاستماع إلينا في صباح الشباب. رواندا ما عاصمتها؟ يلا من أول المتفاعلين معنا بإرسال الجواب إلى 90456 أو @morningyouth. رواندا ما عاصمتها؟ إيش اسم عاصمة رواندا؟ يلا مسموح لك تبحث عن المعلومة في أي محرك بحث، في بالاستعانة بأي طريقة، المهم أنك تشاركنا وتتفاعل معنا. نريد نقصر عليك مشوارك إلى العمل، نريدك تقضي رفقتنا مشوار ممتع ومفيد. ما هي عاصمة رواندا؟ شاركنا يلا، من أول واحد بيشارك الجواب الصحيح من كلمة واحدة بالمناسبة إلى 90456 أو @morningyouth إلى أن يصل جوابكم الصحيح. وردا على تساؤل علي، إيش سر نشاطكم الصباحي كل يوم؟ تعرف علي، يعني والدين يسألونا باختصار جدا، شربت ماي ولا بعدك؟ إذا بعدك ما شربت ماي هالصباح شرب ماء. ترى شرب الماء فور الاستيقاظ طريقة سريعة وسهلة للحصول على النشاط الصباحي. عليك أنك تستمر يوميا في شرب الماء فور الاستيقاظ. ابدأ صباحك بشرب الماء. تناول وشرب الماء صباحا يرتبط ارتباط مباشر بمستويات الكورتيزول وهو هرمون التوتر الرئيسي، يعني بتشوف نفسك أكثر سعادة، أكثر بهجة والنشاط والحركة، مشي أي طريقة من الطرق اللي تضمن لك نشاط صباحي. وعلى فكرة أيضا عشان تكون على قدر عال من الإيجابية والتفاؤل، خذ استراحة من هاتفك، لكن ما يمنع أنك تسمع هذا الاختيار الصباحي اللي اخترنا لك هذا الصباح، وهو عادي سجله وهدي من تهدي هذا الاختيار الصباحي.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، يقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: صباح الشباب.

0: صباح الخير والنور والمحبة، برنامج صباح الشباب يأتيكم اليوم من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان بولاية صلالة بمحافظة ظفار. ولمن يسألنا عن الأجواء، الأجواء ترى لطيفة استثنائية وجميلة، وما زالت أجواء الخريف تقول لكم أهلا أهلا أهلا بالجميع. أي واحد عنده فرصة لا تفوت فرصة إنك تزور أجواء الخريف وتستمتع بها فلكيا حتى 21 سبتمبر الجاري. أجواء لطيفة، نسمات باردة ومنعشة، وأيضا استمرار لتساقط الرذاذ بشكل متواصل. أهلا أهلا بالجميع. بالمناسبة أيضا وفقا لما أشارت إليه الأرصاد العمانية، استمرار تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر تؤدي هطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط حبات البرد، ومن المتوقع أن تتوسع خلال الساعات القادمة. واحتمال تشكل السحب المنخفضة والضباب في الصباح الباكر قد يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية أحيانا على المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان وبحر العرب. فلمن يستمع الآن إلينا من محافظات الظاهرة، الداخلية، شمال الباطنة، جنوب الباطنة وشمال الشرقية والبريمي، كيف تبدو أجواءكم هذا الصباح؟ شاركونا أجواءكم الصباحية. ومرحب بكل المبتسمين المتفائلين في صباحاتهم بكل إشراقة. ما سمعت متحف أرض اللبان وين؟ متحف أرض اللبان الله يسلمك في ولاية صلالة، تحديدا متحف أرض اللبان بمنتزه البليد الأثري بولاية صلالة بمحافظة ظفار. شكرا لتفاعلكم جميعا. واللي ابتدى صباحة الحين ترى نحن نسأل اليوم عن عاصمة رواندا. ما هي عاصمة رواندا؟ شاركنا جوابك الصحيح من كلمة واحدة إلى 90456 أوقات مورنينج يوث. أهلا بفيصل، وصباح الخير لصالح، ومرحبا بهنا، صباح الخير يا هدى. أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب3425. أسألكم يلا بكلمة واحدة، ما هي عاصمة رواندا؟ ما هي عاصمة رواندا؟ بعدين بنخبرك لماذا نسألكم تحديدا اليوم عن عاصمة رواندا. شاركنا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوت. وعلى ذكر النشاط، تحية ملؤها النشاط والهمة والحيوية لكل الطلبة والطالبات اللي ابتدأت أيام دراستهم، واليوم ثاني أيام العام الدراسي الجديد 2026-2027. العام الدراسي الحالي 2026-2027 له أهمية خاصة، يأتي بعد توحيد قطاعي التعليم المدرسي والتعليم العالي في وزارة واحدة ضمن تحول مؤسسي يراد له أن يصل بين المراحل التعليمية. وأيضا مجلس الوزراء يهنئ الطلبة والكوادر التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، والطلبة والمعلمون يستقبلون العام الدراسي في أجواء مفعمة بالبهجة والنشاط وانتظام أجيال المستقبل على مقاعد الدراسة.
1: صباح المدارس، صباح الشباب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح جميل كأنه أول أيام العيد. متحمسة اليوم كثيرا لأنني سألتقي بمعلماتي وصديقاتي بعد غياب. جهزت حقيبتي واشتريت أقلام وألوان جميلة. من قوة حماسي للمدرسة عندما أستيقظ من النوم أحتضن أدواتي المدرسية وأقول لكم يا أصدقائي، هيا نستعد لعامنا الجديد بكل حب وحماس. كانت معكم الطالبة عزة بنت عزان النعمانية من مدرسة زهور عمان.
1: معكم الطالب سعيد مبارك العمري من مدرسة مرباط في الصف الرابع، وأخيرا رجعت إلى المدرسة. اشتقت لصوت الجرس ولضحكات أصدقائي وللحظات الجميلة مع معلماتي. كانت الإجازة ممتعة، لكن للمدرسة فرحة لا تشبه أي فرحة. أتمنى أن أصنع أجمل الذكريات وأحقق أحلاما جديدة. هيا يا عام الجديد، أنا جاهز لك.
2: ومن ولاية مرباط إلى ولاية صلالة، وتحديدا معنا الآن عبر الاتصال الطالبة مريم بنت فهد الشنفري. مريم في الصف الثاني عشر من مدرسة السعادة للتعليم الأساسي بولاية صلالة. السلام عليكم يا مريم. مريم، السلام عليكم. ومريم ستشاركنا الآن أمالها وطموحاتها ومواهبها. صباح الخير يا مريم. وتحية لكل الطلبة والطالبات الذين هم الآن تقريبا في طابور الصباح، وبعد قليل سيستهلون أولى الحصص الدراسية. ومعنا الآن الطالبة مريم بنت فهد الشنفري. السلام عليكم يا مريم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ جاسم، كيف حالك؟
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك يا مريم. كيف حالك مريم اليوم؟
3: بخير الحمد لله، وبأتم الصحة والعافية.
2: كيف النشاط، نشيط اليوم؟
3: عالي النشاط الحمد لله.
2: صف ثاني عشر، خلاص الحين أنت عاد آخر سنة.
3: أيوة، ادعولي.
2: الله يوفقك يا رب، وإن شاء الله تكوني من الأوائل.
3: آمين يا رب العالمين.
2: يا مرحب يا مرحب بمريم. أهم شيء أنت اليوم هذا العام قررتي وخططتي وحددتي مسارك وأهدافك إن شاء الله.
3: أيوة ولله الحمد.
2: وكيف العودة إلى المدارس؟
3: صراحة عودة جميلة جدا وبكل حماس ونشاط.
2: خبريني ايش صار امس.
3: امس الصراحة كان يوم جدا مميز ومختلف، خصوصا بعد فترة الإجازة والعودة للروتين. كان في تعب شوي، بس شعور الحماس للقاء المعلمات والصديقات كان اقوى.
2: جميل جميل يا مريم. طيب يا مريم، انت موادك علمية ولا ادبية؟
3: ادبية.
2: يعني ايش ناوية تدرسي ان شاء الله بعد ما تخلص المدرسة؟
3: الصراحة حتى الحين ما حددت إيش أبغى أكون، بس عندي إجابة محددة عن كيف أبغى أكون في المستقبل في نمط شخصيتي.
2: بالتوفيق إن شاء الله يا مريم. إن شاء الله مع نهاية العام الدراسي الحالي 2026-2027 نشوفك في قائمة الأوائل اللي نسبهم 99. قولي يا رب.
3: آمين يا رب العالمين.
2: طيب يا مريم، إيش حضرتي عشان تشاركي معنا اليوم؟
3: المقدمة الصباحية بمناسبة العام الجديد.
2: يلا نحن متشوقين نسمعها، تفضلي.
3: يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. عودتنا للمدارس دائما ما تحمل شعور جميل. في كل بداية عام نحمل أهداف وطموحات نسعى لتحقيقها. فالعام الجديد ليس مجرد بداية لعام جديد، بل هو فرصة لنا جميعا لنبدأ من جديد ونطور أنفسنا ونستفيد من كل فرصة وتجربة نمر فيها. أتمنى من كل طالب وطالبة أن يجعل هذا العام خطوة أقرب نحو حلمه. أسأل الله أن يكتب لنا في هذا العام التوفيق في كل خطوة، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وجهودنا، ويجعلها سنة مليئة بالخير والإنجاز.
2: بارك الله فيك يا مريم، واللهم آمين. أهم شيء يا مريم، أنت حددت الأهداف ورتبت جدولك هذا السنة.
3: أيوة ولله الحمد.
2: طيب كيف بيكون تنظيمك لجدولك هذا العام في صف الثاني عشر؟
3: رغم حتى الحين قررت إنه بعد ما أرجع من المدرسة يكون عندي قسط من الراحة يمتد لمدة ساعة. بعد قسط الراحة بإذن الله سأبدأ بدراسة المواد التي علي وتحضير الدروس الواجبة علي، وبعد ذلك سأنام.
2: جميل جميل يا مريم، ما شاء الله على نشاطك وتألقك. بالمناسبة مريم، لغتك العربية لغة سليمة وأدائك واثق.
3: هذه شهادة أعتز بها.
2: لا ما شاء الله عليك، واثقة من نفسك جدا يا مريم، الله يبارك فيك يا مريم. أنت يوم 26/8 كنت موجودة وين؟
3: كنت موجودة في لقاء السيدة الجليلة حفظها الله ورعاها.
2: يلا خبرينا القصة من البداية.
3: بالطبع لي الشرف، كان استقبال السيدة الجليلة من التجارب المميزة جدا بالنسبة لي. حينها كنت أشعر بالفخر والمسؤولية أيضا. لماذا؟ لأنه حينها لم أكن أمثل نفسي فقط بل جميع طالبات محافظة ظفار. بدأت بالاستعداد قبل يوم الحدث بثلاثة أيام. حينها أخبرتني الدكتورة نور الغساني رئيسة جمعية المرأة العمانية بصلالة عن حضور ضيف. لم أكن أتوقع من هو الضيف، أو بالمعنى الحرفي كنت أجهل. حتى قبل تاريخ 26 أغسطس بيوم أخبروني أن السيدة الجليلة ستحضر. توقعت أنه سيكون احتمال ضئيل أو أنها ستكون من ضمن الضيوف، فلم أستوعب حينها أنها هي من ستحضر. حتى أتى يوم تاريخ 26 أغسطس، مثل ما يقولوا جاء الموعد المنتظر. لقاؤها كان على الساعة 11 صباحا، في حين وصولها كانت لحظات جميلة ومليئة بالحماس والقليل من التوتر الذي سرعان ما تلاشى. حينما اقتربت هي فهي تمتلك أثر لافت يبث الراحة في كل من لاقاها. لقاؤها عن قرب كان له شعور مميز، فلم أكن أتوقع أنه سيأتي هذا اليوم وسأعيش مثل هذه التجربة. المميز في هذه التجربة هو كمية الراحة التي شعرت بها عندما أقبلت، مما جعل اللقاء أكثر بساطة وأصبح التعبير نابعا من القلب. وبالتأكيد ستبقى هذه التجربة ذكرى جميلة أفتخر بها.
2: ممتازة يا مريم ما شاء الله، وتكلمت مع السيدة الجليلة، قدمت قصيدة؟
3: نعم قدمت لها قصيدة ترحيبية عند أقبالها.
2: عادي نسمعها؟
3: أكيد.
2: يلا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا مرحبا بكم حيوا هلا، نوركم ذا اليوم غطى المكان، بالعز والشرف والقدر اعتلى، مقامكم لي ضو هام الزمان، يا منارات الهدى بين الملا، لكم منا كل الحب والامتنان، أنتم هامات المجد ورمز العطاء، في وصفكم يعجز القلم واللسان، زيارتكم لنا اليوم فيها الرجاء، يا مقام السعد ورمز الأمان، حللتم بيننا أهلا وسهلا، ومقامكم في القلب والجنان، يا هلا مليون هلا ومرحبا، عدد النجوم وما خط البيان.
2: ما شاء الله ما شاء الله، واللحظة بعدها باقية في ذهنك؟ كيف؟
3: أكيد هذه اللحظة مستحيل أنساها.
2: والشعور يعني لين الحين بعد معك باقي؟
3: أكيد شعور مميز جدا.
2: ممتاز ممتاز يا مريم، وجت الزيارة في وقتها حتى تكون لك عطاء وتكون لك فرصة أنك تكوني من المتفوقات والمتميزات في 12 إن شاء الله.
3: أيوة ولله الحمد.
2: أنتوا أمس استلمتوا الكتب، عطوكم الجداول كل شيء؟
3: أيوة أمس استلمنا الكتب وخلاص ترتبنا حتى نبدأ العام الدراسي بكل نشاط وحماس.
2: ممتازة يا مريم. طيب أنت ما خبرتينا إيش هواياتك؟
3: لدي العديد من الهوايات التي أستمتع عند القيام بها، ومن المستحيل أن أشعر بالملل أو التعب، فهي كثيرة فرح أذكر لكم جزء منها إن شاء الله. ألا وهي الإلقاء وتطوع في كافة المجالات، المناقشة والحوارات في القضايا المختلفة، أيضا أحب برمجة الروبوتات وتركيبها، وصناعة الفيديوهات التعليمية القصيرة، وأحب جدا تقديم البرامج والحفلات، وأكتفي عند هذا الحد.
2: ممتازة ممتازة يا مريم، واهتماماتك بمجالات الروبوت، الذكاء الاصطناعي، المجالات العلمية؟
3: الصراحة الروبوت والبرمجة والذكاء الاصطناعي من أكثر المجالات اللي أعطتني تجارب مختلفة ومميزة جدا، خصوصا أني ما كنت أتعلمها نظريا فقط بل كنت أطبق من خلال مشاركتي في المسابقات. خلال رحلتي تعلمت العديد من النقاط المختلفة والمهمة، ومنها كيف أتعامل مع المشكلات حينما تواجهني أثناء العمل، والأهم إن الخطأ والخسارة ما يعني النهاية، إنما هي فرصة أرجع وأجرب بطريقة مختلفة. بالنسبة للذكاء الاصطناعي خلاني أشوف التقنية بطريقة أوسع ومن منظور مختلف، ومن أهم الأشياء اللي استفدتها هي التفكير بطريقة إبداعية ومثل ما نقول خارج الصندوق. بصراحة هذه المجالات غيرت نظرتي عن التقنية، فصرت أشوفها بشكل أكثر متعة، وإنه هي أدوات تستخدمها عشان نبتكر حلول تنفع المجتمع.
2: جميل جميل يا مريم، ما شاء الله. أساساً الثقة العالية بالنفس والقدرة على الحوار والتحدث بطلاقة، هذه الصفات واضحة عليك ما شاء الله.
3: شكراً.
2: بالتوفيق إن شاء الله في الصف 12 وتكوني من المتفوقات والمتميزات. في رسالة تريد توجهها لزملائك وزميلاتك الطلبة اللي يسمعوننا الحين عشان يكونوا على قدر عال من التميز في العام الدراسي؟
3: أيوة أكيد. أحب أقول لكم إنه خلال مشاركات المختلفة تعلمت إن النجاح لا يأتي فقط من الموهبة، وإنما من الجرأة في التجربة والاستمرار والاستفادة من كل فرصة. وكل تجربة خضتها أضافت لي شيئا جديدا، سواء على مستوى مهاراتي أو ثقتي بنفسي، وجعلتني أكثر إيمانا بأن الإنسان قادر على تطوير نفسه متى ما آمن بقدراته وسعى إليها. فأدعوكم لأن تقوموا بكل الأشياء التي ذكرتها.
2: بالتوفيق إن شاء الله يا مريم. ولمن تقولين الشكر الآن؟
3: Oh my God، كلمات شكري لا يمكن أن توفي أحدا، لكن أولا أتوجه بكل الشكر والامتنان لأمي حفظها الله، التي كانت وما زالت السند الأكبر لي، والتي حملت دور الأم والأب وكانت معي في كل خطوة وكل قرار. كانت من أوائل الداعمين والمشجعين لي على خوض التجارب الجديدة، حتى في اللحظات التي كنت أشعر بالتردد أو الخوف فيها كانت تمنحني الثقة والدافع. كثير من الأشياء التي وصلت إليها اليوم ما كانت ممكنة لولا دعمها ووقوفها إلى جانبي. أشعر أن كل إنجاز أحققه هو جزء من تعبها ودعائها وفخرها بي. لذلك مهما قلت من كلمات لن أوفيها حقها، أبي رحمه الله الذي كان من أوائل الداعمين لي وآمن بي وشجعني، وأشعر أن كل ما وصلت إليه اليوم هو امتداد لدعمه وفخر بي. ورغم أنه لم يعد موجودا اليوم ليشاركني هذه اللحظات الجميلة، إلا أن أثره وكلماته وتشجيعه ما زالت حاضرة معي في كل إنجاز أخطو نحوه. وأخص بالشكر للدكتورة نور الغساني، مديرة رئيس جمعية المرأة العمانية بولاية صلالة. أقدر لها كثيرا ثقتها بي وإتاحتها لي فرصة المشاركة في استقبال السيدة الجليلة، وأشكرها على جهودها واهتمامها وحرصها الكبير على أن تكون هذه المناسبة بهذا القدر والتنظيم والتميز وما لمسته منها من رقي في التعامل. وكانت ثقتها بي كبيرة، وإسناد هذه المهمة لي محل اعتزاز بالنسبة لي. شكرا دكتورة نور الغساني. أتقدم أيضا بجزيل الشكر والامتنان للأستاذة الفاضلة ندى الرواس، التي كان لها أثر كبير ومميز في مسيرتي، وأقدر لها كل ما قدمته لي من دعم وتشجيع واهتمام، وما كانت تمنحني إياه دائما من ثقة ودافع للاستمرار. كانت من الشخصيات التي تركت أثرا جميلا في رحلتي، وكان لوجودها وتشجيعها دور في أن أؤمن بقدراتي أكثر وأن أخوض تجارب وفرص جديدة بثقة أكبر. لذلك سأظل ممتنة لكل ما قدمته لي. كما أخص بالشكر للأستاذة علوية الشريف، مديرة مدرسة السعادة حاليا، التي أقدر لها كثيرا دعمها وثقتها واعتزازها بما تمثله من نموذج مميز في القيادة. فقد كان حرصها على إبراز مواهب الطالبات وصقل قدراتهم أثر واضح في خلق بيئة مليئة بالطالبات المميزات والمبدعات. فشكر جزيل لأميز قادات المدارس. أيضا أتقدم بشكر لمعلماتي وأخصائياتي اللواتي كان لهم دور كبير في مسيرتي، ولم يقتصر على التعلم أو الجانب المدرسي فقط، بل كان جزءا مهما من دعمي وتطوري، وكان لهم أثرا في أن أتعلم أكثر وأتقدم بثقة أكبر. كما أتقدم بالشكر الجزيل لإذاعة الشباب على استضافتي وإتاحة هذه المساحة الجميلة لي لأتحدث عن تجربتي ومشاركتي وأشارك المستمعين جزءا من رحلتي. شكرا. وأتقدم أيضا بالشكر إليك أستاذ جاسم، ولا أنسى بلادي عمان التي دائما ما تدعم أبنائها وشبابها وتمنحهم الفرص والمساحة ليكتشفوا قدراتهم. وفي النهاية أشكر نفسي لأني في كل مرة واجهت تحديا لم أستسلم، بل كنت أتعلم من كل تجربة وأعود بإصرار أكبر. وفي الختام إن قلت شكرا فشكري لن يوفيكم، حقا سعيتم فكان السعي مشكورا، إن جف حبري عن التعبير يكسبكم قلبا به صفاء الحب تعبيرا.
2: بارك الله فيك يا مريم، وإن كتب الله لنا لقاء في قادم الأيام بذكرك بقول لك أنت ينتظرك مستقبل مشرق إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
2: بالتوفيق يا مريم، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة المميزة.
3: العفو، هذا من دواعي سروري، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
2: شكرا لمشاركة الطالبة مريم بنت فهد الشنفري. مريم شاركتنا في صباح المدارس وهي من الصف الثاني عشر من مدرسة السعادة للتعليم الأساسي بولاية صلالة، ما شاء الله على ثقتها العالية بنفسها وتألقها وتميزها، وكانت ممن تشرف باستقبال السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم حفظها الله ورعاها أثناء تفضلها بزيارة جمعية المرأة العمانية بصلالة. صباحاتكم مستقبل مشرق لأبناء وبنات عمان.

0: صباح الشباب.
1: عودا حميدا لكل الطلبة والطالبات الذين استهلوا عاما دراسيا جديدا بالتوفيق إن شاء الله، وصباح الخير للجميع. طابت بكم الأوقات والصباحات. محمد صباح الخير، أهلا أهلا بسعاد، وصباح الخير والأنوار لحمد، أهلا أهلا بمنى، وصباح الخير لآمنة، آمنة وياسر صباحكم خير، رفقة طيبة إن شاء الله. اللي ابتدأ صباحها الحين، نحن نسألكم اليوم، نرحب بتفاعلكم إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، ما هي عاصمات رواندا؟ يلا وين تفاعلكم السريع من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. عاصمة رواندا، ما هي عاصمة رواندا؟ يلا بكل نشاط شاركنا جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أنتم الآن تستمعون إلى برنامج صباح الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، والبرنامج يأتيكم اليوم من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان بصلالة بمحافظة ظفار. نصبح عليكم جميعا بكل خير وسعداء بهذه الرفقة، معكم راشد بن خميس السعدي، وفي المتابعة والتنسيق سيف بن سعيد الهلالي وخالد بن عوض الحضري، وفي الإخراج هاشم بن علي العمري. يلا يلا وين

وحاجتنا إلى الطاقة والعناصر الغذائية مع تقدمنا في العمر. تقل كفاءة الجهاز الهضمي في امتصاص العناصر الغذائية خاصة في الأربعينات. أي واحد يسمعنا الحين في عمر الأربعينات، دير بالك على صحتك، انتبه جيدا لما تتناوله من طعام. أما أي واحد يسمعنا وهو في عمر الثلاثينات، ارفع يدك، اكتب اكتب نعم. تعرف ليش؟ لأنك إذا كنت في عمر الثلاثينات ركز على التنويع بين الفواكه والخضروات، وعادي شوية توابل مختلفة، لكن في عمر الأربعينات بتحتاج إلى تقليل التوابل. وفي الأربعينات كثر من الشوفان، من المكسرات والفواكه، بعدين بخبرك بعد عن التفاح. أما اللي وصل إلى الستينات عاد أنت دير بالك بشدة، لازم تنتبه إلى كل شيء تتناوله. كثر من الأطعمة الغنية بفيتامين سي، حمضيات، فراولة، كيوي. تشير دراسات وأبحاث كثيرة إلى ارتباط ارتفاع مستويات فيتامين سي بزيادة الكتلة العضلية. أهلا أهلا بالجميع، صباح الورد والفل والياسمين. وشاركنا الجواب، نسأل عن عاصمة رواندا، ما هي عاصمة رواندا؟ جوابك إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. على ذكر تقدمنا في العمر وإيش نحتاج من الأطعمة والأغذية، أنت تحتاج كل يوم إلى أن تحاط برفقة طيبة، بأصدقاء يملأوا تفاصيل يومك وحياتك بإيجابية، بتفاؤل، بكلمة حلوة. لذلك اختر بعناية كل يوم، اليوم وكل يوم، أول صوت تستفتح فيه وأول وجه تشوفه.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين ورؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين.

0: الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

وهذه الكلمات التي اخترناها لكم هذا الصباح، وذات عين من الغزلان فاترة، كأنما السحر فيها هم بالوسن، لها سنان من الألحاظ صعدته غصن يميس برمان من الفتن. وقالت: صباحك حسن. قلت: لست أرى حسنا كحسنك إلا في مراياك، أنت الكمال وكل الناس ما كمن، يا أروع الناس في سمعي وفي بصري. لو قيل إن شموس الكون قد غربت فشمس عينيك لن تخبو عن النظر. وأيوه كم أشتاق لك يا من متيمه هلك، يا عاطر الأنفاس هل لمعذب أن يسألك، أترى محبيك أم جمالك أشغلك، أقرأت أعين ناظريك كتابها من دللك، أسمعت تنهيدا يذوب ألف قلب أملك، إني أحبك قلتها. لله در الحسن في وجناتها، واللطف منها لطف خير ملاك، وفريدة في مبسم وبضحكة، والكون منها دائم الإرباك، بحضورها كل النجوم طوامس، والبدر يحكي غيرة الأفلاك، فالحسن لا يرضى مليكا غيرها، واللطف يشرح حرمة الإشراك. والبدر مشتاق لنور جبينها، والصبح أسدل ستره يرعاه، سمراء تزدان الورود بعطرها، حسناء إن نطقت بصوت ناعم تتمايل الأزهار من نجواها، غيداء تخضر الدروب بمشيها، فرحا بأن سارت بها قدماها. وعنها الصباح يقول: النساء يتعطرن، أما أنت آه أنت، أنت تسعى خلفك الحدائق، سأظل عن تلك العيون أقاتل، أنا عن هواك وعنك لا أتنازل. ذات لفظ تجني بسمعك منه، زهرا في الرياض نداه طل، لا يمل الحديث منها معادا، كانتشاق الهواء ليس يمل، ينطوي جفنها على سيف لحظ، تغمد المرهفات حين يسلُّ.

أهلا أهلا بالجميع، يا صباح الورد والخير والنور والعافية لمن يبتدأ صباحها الحين. رفقة صباح الشباب، بشروا بشروا، كيف الدروب، كيف المشاوير، وكيف الأجواء بالمناسبة؟ اليوم برنامج صباح الشباب يأتيكم من ولاية صلالة بمحافظة ظفار، والأجواء اليوم ما زالت أجواء خريفية استثنائية. تقول لكم يلا يلا إلى أقرب فرصة إلى الاستمتاع بما تبقى من أجواء الخريف، وبعد الخريف موسم الصرب. الرؤية ممكنة بشكل واضح، الأجواء لطيفة والنسمات باردة، ومن الممكن أنك تشوف المسطحات الخضراء على مد البصر والورود والزهور بأنواعها. أهلا أهلا بالجميع، نحن نسألكم اليوم ما هي عاصمة رواندا؟ اللي ابتدأ صباحها الحين شاركنا الجواب إلى 90456 أو @morningyouth. إيش عاصمة رواندا؟ يلا بكل نشاط جوابك من كلمة واحدة إلى 90456 أو @morningyouth. ما هي عاصمة رواندا؟ جوابك يلا، بعدين بنخبرك لماذا نسألك اليوم عن رواندا. أهلا بكم جميعا أينما كنتم، وأسعد الله الصباحات بكل الخير والنور والمحبة مع بداية العام الدراسي الجديد، وهي مناسبة للترحيب بالطلبة وتهنئة المعلمين، ولكنها أيضا لحظة تتجدد فيها الكثير من الأسئلة. ماذا يتعلم أبناؤنا؟ وكيف يتعلمون؟ وما القدرات التي يخرجون بها من المدرسة؟ تغيرت طبيعة المعرفة، وأصبح الوصول إلى المعلومة أيسر من أي وقت مضى، وزادت الحاجة إلى تعليم يمنح الطالب القدرة على أن يفهم ويحلل ويميز ويحل المشكلات، وهذه مهارات يصعب بناؤها إذا بقي التعليم قائما على الحفظ أو ظل الامتحان غايته النهائية. فصباحاتكم علم ونور ومعرفة، وصباحات المدارس.

0: معنا الآن الطالب محمد بن عيسى بن أحمد المشيخي، محمد في الصف الثالث من مدرسة التوحيد للتعليم الأساسي بولاية طاقة. السلام عليكم محمد.
1: عليكم السلام.
0: كيف حالك يا محمد؟
1: خير الحمد لله.
0: كيف المدرسة؟
1: خير الحمد لله. يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم في برنامج صباح المدارس، وأتمنى أن أقدم لكم مشاركات جميلة ومميزة.
0: إن شاء الله يا محمد. يلا أنت خبرنا الحين عن اسمك، عن مدرستك، عن هواياتك.
1: أحب كرة القدم والقراءة. أحب هذه الهوايات لأنها تساعدني على تطوير مهاراتي واستثمار وقتي في شيء مفيد، كما أنها تجعلني أتعلم أشياء.
0: جميل جميل يا محمد. أنت كيف استعديت للمدرسة؟
1: حلوة. كانت استعدادي للمدرسة من خلال تجهيز كتبي وأدواتي المدرسية وتنظيم وقتي والحراسة على النوم مبكرا والاستيقاظ بالنشاط.
0: جميل يا محمد. وكيف كان أول يوم؟ كيف كان أمس؟
1: كان جميلا وممتع.
0: كيف استقبلوكم في المدرسة؟
1: استقبلونا
0: وزعوا لكم الكتب؟
1: ايوه.
0: شاطر يا محمد. الحين انت صرت صف ثالث. ثالث كم محمد؟
1: ثالث ثاني.
0: وكيف كانت الإجازة الصيفية؟
1: كانت إجازة جميلة ومفيدة. قضيت وقتا جميلا مع عائلتي واستمتعت براحة وترفيه.
0: بارك الله فيك يا محمد. والحين كيف بتنظم وقتك؟ كيف الواحد ينظم وقته لما يبدأ دوام المدرسة؟
1: أنظم وقتي بالحرص والنوم مبكرا والاستيقاظ بنشاط.
0: بارك الله فيك يا محمد. واليوم أنت نهض بنشاط؟
1: نعم.
0: زين يلا سمعنا كلمات في حب عمان.
1: وطني يا حي يا قيوم، احفظ لنا عمان أبية تدوم، وبالعلا تزان، يطلها الرخاء من خيرك العميم، يطلها الرخاء من خيرك العميم، فلتسلمي عمان يا حرة المرام.
0: ممتاز يا محمد، بارك الله فيك. انت من طاقة صح محمد؟
1: ايوه.
0: كيف الجو اليوم معكم؟
1: خير الحمد لله.
0: شيء رذاذ يعني؟
1: ايوه.
0: طيب طيب يا محمد، انت ايش اكثر مادة تحبها في المدرسة؟ الرياضيات؟
1: ايوه.
0: زين عادي اسألك في الرياضيات؟ تعلمت جدول الضرب؟
1: بنتعلم ان شاء الله.
0: زين 8 زايد 10 كم؟
1: 18.
0: شاطر محمد ما شاء الله. وانت في المستقبل ايش تريد تكون ان شاء الله؟
1: دكتور.
0: بالتوفيق دكتور محمد. ولمن تقول شكرا محمد؟ حاب تشكر؟
1: حاب اشكر والدي ومعلمتي وهذا البرنامج الذي اتاح لي الفرصة للمشاركة.
0: بارك الله فيك يا محمد. شكرا جزيلا محمد. مع السلامة. إلى اللقاء.
1: وداعا.
0: إلى اللقاء. كان معنا الطالب محمد بن عيسى بن أحمد المشيخي، محمد في الصف الثالث من مدرسة التوحيد للتعليم الأساسي بولاية طاقة. كان حديثه مملوءا بالنشاط مع بداية العودة إلى المدارس والعام الدراسي الجديد. بالمناسبة إضافة 18 مبنى مدرسي جديد إلى جانب مشروعات الترميم والصيانة وتهيئة المختبرات، يأتي استجابة للنمو في أعداد الطلبة والحاجة إلى تقليص المدارس المسائية، تذكير بأن للأسرة نصيب مهم من مسؤولية هذا العام. المدرسة تستطيع أن تعلم وتوجه، لكنها تحتاج إلى بيت يتابع يضبط علاقة الأبناء بالشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي من دون أن يحرمهم من فرص المعرفة التي تتيحها التقنية.
2: صباح العلم، صباح الفرح، صباح النجاح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة ريم سلم البادي، صف أول، من مدرسة الوكبة من تعليم الأساسي. أنا كثير متحمسة لعودة المدرسة، وجهزت حقيبتي وأدواتي المدرسية، اخترتها بكل حب، ومتحمسة أشوف معلماتي وأتعرف على أصدقائي وأتعلم أشياء جديدة ومفيدة. وأقول لأصدقائي هيا بنا نبدأ عامنا الدراسي بابتسامة وحماس، ونجعل كل يوم مليئا بالعلم والنجاح.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب عمر خميس سعيد المشرفي المقيد في الصف الثالث. أنا من مدرسة الفليج للتعليم الأساسي من الأول إلى الثاني عشر. لقد قمت بتجهيز حقيبتي واختيار أدواتي المدرسية بكل حب. شعوري في اليوم الأول للمدرسة غالباً ما يكون شعوراً جميلاً، من الحماس لرؤية أصدقائي والفضول لمعرفة معلماتي والترقب للكتب الجديدة والمقعد الجديد. وستكون سنة دراسية رائعة مليئة بالمتعة والنجاح والتفوق بإذن الله تعالى.

0: أهلا أهلا بالجميع، الآن 57 دقيقة صباحا، ولمن ابتدأ صباح الحين حفظكم الله ورعاكم. نحن نسأل عن عاصمة رواندا. ما هي عاصمة رواندا؟ يلا شاركنا تفاعلك الصباح الجميل من كلمة واحدة إلى 90456 أو @morningyouth. ما هي عاصمة رواندا؟ يلا أين النشيطين الذين ابتدأت صباحاتهم الآن؟ جوابكم الصحيح إلى 90456 أو @morningyouth. وسعيا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا في كل ما من شأنه الدفع بالمصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات، وانطلاقا من الحرص على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين، سيقوم فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة بزيارة رسمية لسلطنة عمان، وذلك يومي 7 و8 من شهر سبتمبر 2026. وسيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما.
1: مع الحدث
0: حيث تواصل العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا تطورها في عدد من المجالات، والتي تعكس الرغبة المشتركة من البلدين الصديقين لتعزيز التعاون وتوسيع مجالات الشراكة، مستندة إلى علاقات دبلوماسية تعود إلى عام 1982 وقبلها بكثير، علاقات تاريخية يضيء حولها هذا اللقاء الذي نقربكم فيه من الجوانب التاريخية والدبلوماسية من العلاقات العمانية الرواندية، مع وجود الدكتور سليمان بن سعيد الكيومي وهو أستاذ مساعد بجامعة البريمي. صباح الخير دكتور، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح النور أستاذ راشد، شكرا لك، وأحييك وأحيي مستمعي إذاعة الشباب. يسعدنا نكون معكم اليوم للحديث عن هذا الموضوع وهو عن العلاقات العمانية الرواندية.
0: حياكم الله دكتور. وفي البدء بلغة تاريخية، ما أبرز المحطات التاريخية التي أسهمت في تطور العلاقات العمانية الرواندية خلال الفترات الماضية؟
2: نعم، العلاقات العمانية الرواندية أستاذ راشد لها جذور تتجاوز تاريخ العلاقات الدبلوماسية الرسمية،
0: نعم،
2: التي بدأت عام 1982. يعني العلاقات العمانية الرواندية تأتي ضمن امتداد تاريخي للعلاقات العمانية مع شرق أفريقيا التي قامت على التجارة والمناحة والهجرة والتواصل الثقافي أيضا والإنساني منذ القدم. مع مرور الوقت طبعا امتد هذا التواصل إلى مناطق داخل القارة الأفريقية، على اعتبار أن رواندا من الدول الواقعة في البر الأفريقي المقابل لزنجبار والساحل الأفريقي. وطبعا وصل تجار من أصول عمانية واستقروا في رواندا، ونشأت بينهم وبين المجتمع الرواندي روابط اجتماعية وأسرية كبيرة. أيضا جاءت العلاقة في عام 1982 لتؤسس إطار رسمي لهذه العلاقة وصولا إلى المرحلة الحالية اللي نشهد فيها توسع في التعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي والتقني كذلك. وتتوج اليوم طبعا بزيارة الرئيس الرواندي كما ذكرت أستاذ راشد، اللي هو الرئيس الرواندي بول كاغامي للسلطنة، والتي طبعا من المتوقع أن ينتج عنها تعاون أكبر بين البلدين مستقبلا.
0: جميل. طيب دكتور، يعني كيف بدأت العلاقات الدبلوماسية؟ وأبرز الظروف التي أحاطت بتأسيس هذه العلاقات الدبلوماسية في 1982؟
2: نعم، 1982 يمثل المحطة الرسمية لبداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. لكن التواصل بين عمان وشرق أفريقيا كما ذكر كان أقدم من ذلك بكثير، من خلال حركة التجارة، التواصل طبعا بين الجزيرة العربية وشرق أفريقيا، التواصل التاريخي المعروف. ومن هنا يمكن القول أن الدبلوماسية الرسمية عام 1982 جاءت لتبني على رصيد تاريخي وإنساني يعني سبقها، ثم تطورت العلاقة تدريجيا إلى تعاون بين الدولتين في مجالات متعددة.
0: جميل. وكيف ممكن قراءة تطور هذه العلاقات من منظور تاريخي ودبلوماسي عبر المحطات؟
2: نعم، يعني يمكن أن قراءة المشهد الدبلوماسي بين البلدين، بين السلطنة سلطنة عمان وجمهورية راونزا من خلال ثلاث مراحل: التواصل التاريخي، ثم علاقات دبلوماسية، ثم شراكة حديثة. في البداية كان التواصل كما ذكرت عبر التجارة والهجرة والحركة البحرية، ثم أصبحت العلاقة رسمية عام 1982، واليوم تتجه نحو مجالات أوسع تشمل الاستثمار والتجارة والطيران واللوجستيات كذلك والتكنولوجيا والطاقة. والجميل طبعا أخي راشد في هذه العلاقة أن أدوات التواصل تغيرت، ولكن جوهرها استمر. ففي الماضي كانت التاجر والسفينة وسيلة للتواصل، واليوم أصبحت الاتفاقيات والاستثمارات والطيران والتكنولوجيا كذلك هي أدوات بناء العلاقة، وهذا يعكس قدرة العلاقات التاريخية على التطور والتكيف مع متطلبات العصر.
0: نعم. طيب دكتور، يعني إذن إيش العوامل التي من الممكن أن نفهمها والتي أسهمت في أن تكون هذه العلاقات بين عمان ورواندا من علاقات دبلوماسية إلى مجالات أوسع من التعاون والشراكة؟
2: نعم، طبعا من الواضح أن هناك إرادة سياسية بين حكومة البلدين لتطوير العلاقات، إلى جانب وجود فرص اقتصادية واعدة. فعمان كما هو معروف تتمتع بموقع استراتيجي وخبرة في مجالات الموانئ واللوجستيات والطاقة، بينما تمثل رواندا موقعا مهما في قلب شرق أفريقيا، لديها تجربة مميزة في التنمية والتحول الرقمي كذلك، كما أن هناك رصيد تاريخي وإنساني يمكن البناء عليه. ولهذا نجد أنه في السنوات الأخيرة يعني شهدت السنوات الأخيرة اهتمام متزايد بمجالات الاستثمار واللوجستيات والطاقة كذلك، والسياحة والتعليم والربط الجوي. ولاحظنا أيضا في الشهر الماضي تم فتح خط طيران مباشر بين مسقط وكيجالي عاصمة رواندا، مما سهل حركة رجال الأعمال والسياح والوفود. ومعروف طبعا اقتصاديا أنه كلما أصبح الوصول أسهل أصبحت فرص التعاون أكبر.
0: جميل. طيب دكتور، أيضا في مطلع هذا العام 2026 كانت هناك زيارة لعدد من الوفود الرسمية التي ضمت عددا من الوزراء في مجالات مختلفة: الاتصالات، الابتكار، تكنولوجيا المعلومات، التخطيط الاقتصادي. فكيف من الممكن أن تسهم هذه الزيارات المتبادلة في ترسيخ العلاقات الثنائية إلى آفاق مستقبلية؟
2: نعم، بلا شك أستاذ راشد بأن الزيارات الرسمية مهمة جدا، لأنها تحول العلاقات من مستوى التواصل السياسي إلى مستوى العمل والشراكة. فاللقاءات المباشرة بين القيادات والمسؤولين تعزز الثقة، وتساعد أيضا على تحديد الأولويات ومتابعة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وتحويلها إلى مشروعات فعلية. في حالة عمان ورواندا يعني تأتي أهمية هذه الزيارة في مرحلة تشهد فيها العلاقات زخمة متزايدة، بالتالي فهي فرصة لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثمار، إلى جانب أيضا تعزيز التواصل بين الشعبين. وأعتقد أن نجاح العلاقات اليوم لا يقاس فقط بعدد الاتفاقيات، وإنما بقدرة البلدين على تحويل هذه الاتفاقيات إلى نتائج ملموسة، وهو ما يعني يؤمل منه من خلال هذه الزيارات.
0: نعم. طيب دكتور، عودة إلى بدء هذه الزيارة لفخامة الرئيس الرواندي اليوم وغدا، كيف من الممكن أن تسهم في تعزيز هذا المسار التاريخي الممتد إلى علاقات ثنائية قائمة على لغات الاقتصاد والتجارة والاستثمار؟
2: نعم، بلا شك أستاذ راشد أن زيارة فخامة الرئيس مول كاغامي رئيس جمهورية رواندا إلى سلطنة عمان تمثل محطة مهمة جدا في مسيرة العلاقات، خصوصا أنها تأتي بعد أكثر من 4 عقود على إقامة علاقات دبلوماسية، وفي ظل تطور واضح في التعاون بين البلدين واستقبال فخامة الرئيس من قبل حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله، يعكس أهمية هذه الزيارة والرغبة في الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أوسع. ومن وجهة نظري أرى بأن الزيارة يمكن أن تمثل انتقال من استحضار التاريخ إلى صناعة المستقبل. فالتواصل اللي بدأ قديما بالتجارة والهجرة والتفاعل الإنساني يمكن اليوم أن يتحول إلى شراكات في الاستثمارات واللوجستيات والطاقة والتكنولوجيا والطيران كذلك.
0: شكرا جزيلا لكم دكتور على هذه الإضاءات التاريخية الدبلوماسية والاقتصادية أيضا. شكرا لكم دكتور سليمان، وبالتوفيق إن شاء الله.
2: العفو أستاذ راشد، أنا أشكرك جزيل الشكر وسعدت جدا بهذا اللقاء، وكل الشكر لكم ولمستمعي إذاعة الشباب.
0: شكرا للدكتور سليمان بن سعيد الكيومي، وهو أستاذ مساعد بجامعة البريمي. كان اللقاء حول العلاقات العمانية الرواندية التي تشهد تسارعا في مسار العلاقات بين البلدين، لقاءات دبلوماسية، اتفاقيات تعاون، تشغيل رحلات جوية مباشرة، وتحرك في ملفات الوقود واللوجستيات والاستثمار والتقنية، وهي ملفات تشكل أرضية قائمة للتعاون بين البلدين الصديقين.
3: أيها المواطنون الأعزاء، إن إدراكنا لحجم التحديات المحلية والعالمية ومعرفتنا بخارطة الصراعات والمصالح في العالم وفهم طبيعتها وحدود تأثيرها يعزز قدرتنا على التعامل معها كفرص مؤاتية لتبني سياسات فاعلة لإرساء السلام وتنمية الاقتصاد وتعميق الشراكات الاستراتيجية القائمة على التعاون والتكامل الاقتصادي انطلاقاً من ثوابتنا ومصالحنا الوطنية العليا. ومن هذا المنطلق فإننا ندعو كافة دول العالم للتضافر من أجل بناء عالم تسوده قيم الإنسانية والعدالة، تحترم فيه مقدسات كل أمة وهويتها ودينها ومعتقداتها وأخلاقها، وكرامة الإنسان فيه مصالة وحقوقه مكفولة، في عالم ينشأ شبابه في توازن وانسجام بين أساسه الروحي ومتطلباته المادية.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وطابت بكم الصباحات خيرا ونورا وعطاء، متابعة لزيارة فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، الزيارة الرسمية إلى سلطنة عمان اليوم وغدا. نقدم هذه القراءات في الجوانب الدبلوماسية والاقتصادية والتاريخية حول العلاقات العمانية الرواندية، وتنتهج رواندا سياسة تقوم على الانفتاح وبناء الشراكات وتركز على تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، وتربط علاقاتها الدولية بالدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات والمشاركة الفاعلة في جهود حفظ السلام. ومباشرة ينضم معنا عبر الاتصال وهو الآن في طريقه بين تنزانيا ورواندا الأستاذ سعيد بن هلال الإسماعيلي، وهو رئيس مجلس الأعمال العماني التنزاني بالنيابة ومسير الأعمال التنزاني لعمان ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان التنزاني في دول الخليج. صباح الخير أستاذ سعيد، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين.
0: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معكم، وأنت الآن في طريقك إلى رواندا.
1: بارك الله فيكم. نعم في طريق إلى رواندا والأجواء الغائمة وأمطار الموسمية.
0: حياكم الله، وكذلك نحن اليوم نقدم برنامج صباح الشباب من هنا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان بولاية صلالة، والأجواء أجواء خريفية كما هو معروف. و في البدء أستاذ سعيد، كيف ينظر إلى أهمية هذه الزيارة الرسمية لفخامة رئيس جمهورية رواندا إلى سلطنة عمان، وأهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين؟
1: بارك الله فيكم. أول لنا الفخر نشارك معكم في هالمبتدأ الرائع وتمثيل لفخامة الرئيس الرواندي إلى سلطنة عمان. هذه الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا، وتكسب أهمية من كونها تعكس الإرادة الأساسية المشتركة لدى قيادتي البلدين لارتقاء علاقات ثنائية إلى آفاق واسعة، ولا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة. كما إن الزيارة الرسمية الرفيع المستوى تتيح فرصة مهمة للتبادل الرؤية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحيث فرصة التعاون بصورة مباشرة ومهيئة لمجال أمام القطاع الخاص في البلدين للتعرف على الفرص المتاحة وبناء شركات مستدامة. ومن هذا المنطق فإن زيارة فخامة الرئيس جمهورية رواندا إلى سلطنة عمان يمكن أن تشكل دفعة جديدة لعلاقات الثنائية، ليس فقط على مستوى السياسة وإنما كذلك في مجالات الاقتصاد والاستثمار والسياحة والثقافة وغيرها.
0: نعم، طيب أستاذ سعيد، يعني ينظر إلى هذه الزيارة أنها ستسهم في رفع حجم التبادل التجاري بإذن الله، حيث المؤشرات الحالية تقول أن المجال متاح أمام تنمية المجال التجاري وتوسيعه، فإيش أبرز مجالات التعاون التي يمكن أن تشهد تطور في الفترة المقبلة بين عمان ورواندا بوجهة نظرك؟
1: في عدة مجالات، في مجال التكنولوجيا والسياحة والثقافة والتعاون بين التعليم والصحة ولا آخرة.
0: جميل، طيب يعني كيف يمكن وصف التعاون الحالي وحجم التبادل التجاري بين عمان ورواندا، وإيش مجالاته أيضا؟
1: ما سمعتك، لأن الخط
0: يعني أمطار بالنسبة لحجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين، كيف تصفونه أستاذ سعيد؟
1: التبادل التجاري بين البلدين؟
0: نعم،
1: العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ما زالت تحمل إمكانيات كبيرة للنمو، وحجم التبادل التجاري الحالي لا يعكس في تقدير الإمكانية الحقيقية المتاحة لدى البلدين، وهذا بحد ذاته يمثل فرصة وليس تحديا. فهناك مساحة واسعة لزيارة الحجم التجاري والتنويع السلع والخدمات المتبادلة، إلى جانب استكشاف فرصة استثمار جديدة. ومن المهم في المرحلة المقبلة تعزيز التواصل بين غرفة التجارة ومؤسسات القطاع الخاص والتنمية العلاقات والتبادلات الاقتصادية والتعريف بالفرص الاستثمار المتاحة في كل البلدين، مما يساعد على بناء شركات مباشرة ومستدامة.
0: نعم، طيب يعني بالنسبة للعلاقات التاريخية والتواصل المستمر بين البلدين أستاذ سعيد، كيف يمكن أن يعزز العلاقات الاقتصادية في المستقبل بين عمان ورواندا؟
1: العلاقات التاريخية والسياسية الدبلوماسية تشكل الأساس الذي تبني عليها العلاقات الاقتصادية، وكلما زاد التواصل الرسمي والشعبي بين البلدين ارتفع مستوى الثقافة، وأصبح القطاع الخاص أكثر استعدادا لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، كما أن التواصل المستمر يساعد لتفاهم احتياجات كل للأسواق والتعارف على المزايا النسبية التي يمكن البلدين، ومعالجة أي تحديات قد تواجه المستثمرين والمتصدرين. ومن هذا تأتي أهمية الاستثمار لزيارة التبادل واللجان المشتركة والمتبادلات الاقتصادية والتبادل الوفود التجارية. إلى الآن بإذن الله تعالى الاقتصاد ناجح لا تبني فقط من خلال الاتفاقيات، وإنما من خلال التواصل المستمر وتحويل الاتفاقيات إلى مشاريع وفرصة حقيقية.
0: نعم، طيب الآن أستاذ سعيد، إذن إيش رؤاك المستقبلية؟ ما هي توقعاتكم المستقبلية لمستقبل العلاقات العمانية الرواندية؟ وإيش القطاعات اللي تتوقع
1: نعم.
0: إنها بتتعزز وبتكثر في ظل هذه التطورات المتسارعة؟ والأهم، الرغبة المشتركة بين الجانبين حتى يعززوا آفاق التعاون.
1: نظرا إلى المستقبل والعلاقات العمانية الرواندية بالتفاؤل كبيرا، ننظر بالتفاؤل كبيرا ونرى أن البلدين يمتلكان العديد من المقومات التي يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة. فالاقتصاد العالمي يشهد تحولات متسارعة، وهذه التحولات تفرض على الدول تنويع شركاتها الاقتصادية واستكشاف أسواق وفرص جديدة. وفي هذا السياق يمكن للعمان ورواندا أن تستفيدوا من المزايا التي تتمتع بها كل الطرفين، وأن الانتقالات بالعلاقات من المستوى التعاون والتقاليد إلى شركات اقتصادية واستثمارية أكثر عمقا وتنوعا. ورى أن التركيز على المرحلة المقبلة يمكن أن يكون على قطاعات مثل لوجستيات والسياحة والأمن الغذائي والزراعة والطاقة المتجددة والعديد والتعدين والصناعات التكنولوجية والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تشجيع الاستثمار المشترك بين البلدين.
0: نرجو التوفيق للجميع، وشكرا لك أستاذ سعيد على هذه الإضاءات المهمة من الناحية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتاريخية أيضا. شكرا لكم أستاذ سعيد، وموفقين إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم، وأحسنت لنا الشرف في المشاركة على زيارة رئيس الرواندي في سلطنة عمان.
0: شكراً
1: لجميع في الاستوديو، وبارك الله فيكم.
0: شكرا جزيلا للأستاذ سعيد بن هلال الإسماعيلي، وهو رئيس مجلس الأعمال العماني التنزاني بالنيابة، ومسير الأعمال التنزاني لعمان، ورئيس فرع غرفة تجارة وصناعة الصناعة التنزاني في دول الخليج. كان تواصله مباشرة معنا وهو في طريقه بين تنزانيا ورواندا. ومستمعينا الكرام، سعيا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا في كل ما من شأنه الدفع بالمصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات، وانطلاقا من الحرص على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين، سيقوم فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة بزيارة رسمية لسلطنة عمان يومي 7 و8 من شهر سبتمبر، وسيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كن جزءا من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين ورؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: مع الحدث.

0: أهلا بالجميع. أسهم تطبيق الدورة المستندية وبوابات الضمان المرحلية وفقا للائحة تنظيم المشاريع الحكومية الصادرة عن هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، أسهمت في تعزيز حوكمة دورة حياة المشاريع الحكومية ورفع مستوى جاهزيتها قبل الانتقال بين مراحل المشروع. معنا الآن رئيسة قسم الابتكار بمكتب متابعة المشاريع بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، المهندسة سارة بنت يوسف الزجاري. صباح الخير مهندسة سارة، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور، كيف الحال؟
0: الله يسلمك يا رب، سعيدين بهذا التواصل معك. وفي البداية نريد نقرب الصورة من الدورة المستندية. ما المقصود بالدورة المستندية وأهميتها؟
1: بشرح الدورة المستندية. هي عبارة عن مسار تنظيمي لدورة حياة المشروع من بداية فكرته إلى إغلاق المشروع، وهو يحتوي على إجراءات وعلى أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة في تنفيذ المشروع.
0: جميل. طيب يعني ما الإسهام الذي يقدمه؟ ما الأهمية والإضافة التي يحققها؟
1: هو يحقق أنه طبعاً يحتوي الدورة المستندية تحتوي على بوابات الضمان المرحلية. هذه بوابات الضمان المرحلية تحقق متطلبات كل مرحلة من المراحل اللي يمر فيها المشروع. هذه المراحل اللي يمر فيها المشروع يساعدنا في تقليل المخاطر اللي نتداركها في فترة تنفيذ المشروع، ويحقق لنا كفاءة تنفيذ المشروع بالوقت المحدد وبالتكلفة المحددة وبالجودة المطلوبة للمشروع.
0: نعم. طيب مهندسة سارة، أساسا أنتم لماذا اتجهتم إلى إيجاد وإعداد الدورة المستندية؟
1: لإيجاد حوكمة واضحة لمسار واضح لدورة حياة المشروع، لأنه كان يغيب عنا المسار الواضح. وطبعا هذا المسار جاء من بعد دراسة

0: المشروع بكل مراحل، من بدايته من فكرة المشروع إلى إغلاق المشروع. وطبعا نفس الشيء يكون في تصنيف لأداء المشروع، في مؤشرات تعطينا الاستباقية المبكرة على التحديات والمخاطر اللي ممكن تعطينا أنه في تأخير في الفترة الزمنية أو في التكلفة أو بعض الانحرافات في المشروع.
1: يعني الفكرة في تقييم مرحلي.
0: أيوة، في تقييم مرحلي، كل مرحلة من المراحل الدورة المستندية بيكون في تطبيق بوابة الضمان، وهذه تطبيق فيها متطلبات. هذه المتطلبات هي اللي تساعدنا بانتقال المشروع من مرحلة إلى مرحلة أخرى.
1: والأثر والقيمة التي تتوقع أن تتحقق بوجود هذه الدورة المستندية.
0: طبعا نحن نسعى أن نحقق أثر قيمة، أفضل قيمة للمشروع. وطبعا أفضل قيمة للمشروع ما فقط تبني على الوفر المالي، أيضا تبني على استغلال الموارد واستخدام أدوات تساعدنا لتوفير بدائل مثل الهندسة القيمية في مراجعة التصاميم وإيجاد بدائل، وزائد استراتيجيات تنفيذ المشروع. وهذه الاستراتيجيات تنفيذ المشروع تساعدنا أن نحن نتوائم مع نطاق وطبيعة المشروع.
1: نرجو لكم التوفيق وشكرا جزيلا لك مهندسة سارة.
0: العفو.
1: شكرا للمهندسة سارة بنت يوسف الزجالي، وهي رئيسة قسم الابتكار بمكتب متابعة المشاريع بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وكان الحديث حول تطبيق الدورة المستندية وبوابات الضمان المرحلية وفقا للوائح التي تنظم متابعة المشاريع الحكومية. صباحاتكم الخير والنور والمحبة رفقات صباح الشباب، أهلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أينما كنتم. هل الهواتف القابلة للطي ما زالت تعاني من المشاكل أم أوجدت لها الشركات حلا؟ حيث تعد الهواتف القابلة للطي، وإن كانت خبرا جديدا ولافتا كما كانت من قبل، لكن بعد مرور 7 أعوام منذ أن أطلقت شركة سامسونج أول هاتف قابل للطي، ورغم أنها واجهت آنذاك مجموعة من التحديات، لكن الهواتف القابلة للطي الملاحظ أنها تطورت كثيرا منذ ذلك الحين، وأصبحت مزودة بشاشات أكثر تطورا وتصميمات أنحف، إلى جانب جميع المزايا التي تتوقعها من هاتف حديث. ومع ذلك مقارنة بالهواتف الذكية التقليدية، ما زالت الهواتف القابلة للطي أقل انتشارا. يرجح أن السبب هو أن شركات تصنيع الهواتف لا تزال أمامها بعض المشكلات الكبيرة اللي يتعين عليها حلها قبل أن تنتشر الهواتف القابلة للطي بين المستهلكين. على ذكر الهواتف، هل الحين أفضل وقت أنك تشتري هاتف آيفون الجديد ولا؟ تعال نخبرك ماذا يقول خبراء التقنية والتسويق. من المقرر أن يتم الكشف عن هواتف آيفون 18 هذا الأسبوع. هذه الأجهزة تكلف ما لا يقل عن $100 إضافية مقارنة بإصدارات العام الماضي، وستشهد بعض الهواتف الأقدم زيادة في الأسعار وفقا لتقديرات المحللين. وقد لا تحدث الشركة هواتف آيفون الأقل سعرا هذا العام، وتركز بدلا من ذلك على الهواتف الأعلى فئة، بما في ذلك آيفون القابل للطي الجديد الذي من المتوقع أن يبلغ سعره قرابة $2000. بغض النظر عن الهاتف الذكي اللي بتشتريه جديد أو مستعمل، فمن المرجح أن تدفع مبلغ أكبر مقارنة بشرائك للهواتف من قبل. وقال محللون في شركات تقنية وذكروا ذلك أثناء موجة من التوقعات بارتفاع أسعار الهواتف النقالة، أنه إذا كنت تخطط لشراء هاتف ذكي خلال العام المقبل أو نحو ذلك، فعليك التفكير في القيام بذلك قبل ارتفاع السعر، وربما يكون من الأفضل أن تشتريه الآن. وفي عالم الهواتف هناك 5 هواتف ذكية أقوى حتى من اللابتوب، لذلك إذا كنت على نية أنك تشتري اللابتوب أو تفكر أو تخطط، ترى الهواتف الذكية في الفترة السابقة تطورت بشكل كبير، وبعضها أصبح حتى أقوى من أجهزة لابتوب التي أطلقت قبل بضع سنوات.

ويرج وذلك يرجع أساسا إلى تزويدها بمعالجات أكثر كفاءة وذاكرة أكبر، إلى جانب تطور ملحوظ في أنظمة التبريد، الأمر اللي يخلي الهواتف الحالية قادرة على التعامل مع الكثير من المهام الثقيلة بسهولة أكبر. يعني هواتف بين يديك وتقدم لك كل ميزات من الهواتف النقالة، وفي الوقت نفسه من الممكن أن تكون معك على هيئة لابتوب. يا صباح الورد والخير والنور والعافية، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج صباح الشباب رفقة هذه المشاوير والدروب المختلفة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. وحلقة اليوم من برنامج صباح الشباب كانت من استوديوهات الإذاعة بولاية صلالة بمحافظة ظفار، سعدنا بهذه الرفقة راشد بن خميس السعدي، وفي المتابعة والتنسيق سيف بن سعيد الهلالي وخالد بن عوض الحضري، وفي الإخراج هاشم بن علي العمري. والعودة الآن إلى الزملاء في استوديوهات الإذاعة في مسقط، ومن هناك الزميل حسين بن راشد العميري وسلطان بن سيف المعمري مع المحطة الرياضية وآخر أخبار الرياضة في صباح الشباب والرياضة بعد قليل.

صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب.

0: مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري. منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما يتأهل إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2027 بعد أن حل في المركز الثاني في المجموعة الخامسة ضمن التصفيات الآسيوية، وحجز مقعده بين أفضل 7 منتخبات حاصلة على المركز الثاني إثر تعادله بهدف لمثله مع منتخب هونغ كونغ في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة، ليصل إلى النقطة الرابعة بعد فوزه في الجولة الأولى على المنتخب القطري بهدفين لواحد والخسارة في الجولة الثانية أمام السعودية بهدفين لثلاثة. وتصدر الأخضر السعودي المجموعة برصيد 9 نقاط بفوزه على قطر بهدف واحد.
1: فرصة مثالية مواتية للمنتخب العماني، ملعوب الله كيف لعبت هذه الكرة يا علي، كيف سددتها بهكذا طريقة يا علي علي علي، الله طرب طرب طرب هذا الهدف طرب، الله الله وقف مكان حارس المرمى، مرت من حائط الصد بالمليمتر في شباك هونغ كونغ بالمليمتر، هدف التعادل يأتي، هدف العودة للأحمر العماني يأتي، عمان تعود من خلال الأطراف البحث عن العرضيات ثم استغلال الزيادة العددية، هذا ما يفكر فيه المنتخب العماني.
0: في ختام منافسات الجولة الثانية من دوري جندال لكرة القدم، السيب يتمسك بالصدارة بثنائية في شباك صور، وفنجا يتعثر للمرة الثانية تواليا بالخسارة أمام صحار بهدف واحد.
2: حسن العجمي على جهة اليمنى، فرصة العرضية تأتي، الكرة بالرأس والهدف الأول يأتي، يبدو بأن القابوني لن يتوقف عن التسجيل، يبدو بأن هذا السفاح جاء بالخبر اليقين بهذه الصورة، يبدو بأن القابوني يهدى هدفه لزميله الراحل، لكن هدف يأتي في شباك صور حتى أمام فريقك السابق يا أكسل مين.
0: المصنعة يخسر من ضيفه نادي عمان بهدف، والنصر يقلب تأخره بهدف أمام ظفار إلى فوز بهدفين.
3: لمصلحة معتز ولمصلحة ظفار في هذه الأوقات، الزعيم يبحث، المستضيف يريد أن يسجل كحال النهضة الذي تقدم سريعا، والسيب الآخر يا لدورينا وافتتاحيات مواجهات.
0: في ختام الجولة الثالثة من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم، السالمية يتغلب على الساحل بهدف واحد، وكاظمة يفوز على الشباب بثلاثة أهداف لاثنين ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن الكويت.
4: الألماني وعبد الله جابر، جول جول لكاظمة، كاظمة يدرك التعادل في الدقيقة 78، كرة أرسلها تورلس كانول على يمين حارس المرمى عبد الله جابر، وضع الحارس في زاوية والكرة في زاوية أخرى، وبالتالي كانول يسجل هدف التعادل لمصلحة كاظمة. هذه الكرة، لاحظ حلوة اللقطة، حلوة التسديدة رايحة في الشباك، هزت الشباك يا تورلس كانول، الألماني ما يضيع، الألماني ما يضيع، راحت حلوة، شوف موه بعيونه، إرسال الكرة العرضية، لكن هذه انطلاقة أخرى، هذه تمريرة أخرى، هذه محاولة أخرى، هذه خطيرة أخرى، هذه تسديدة أخرى، هذه خطيرة، هذه جول ضاعت. ناصر فالح الدحاني وصلت إلى سلطان.
0: في في ختام مباريات الجولة الرابعة من دور المحترفين الإماراتي لكرة القدم، النصر يتعثر بالخسارة من ضيفه عجمان بهدف لاثنين، فيما خطف الوحدة فوزا ثمينا من مستضيفه الظفرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط. وتلقى الظفرة خسارته الرابعة تواليا ليواصل مشواره دون رصيد من النقاط.
2: يلعب الآن الكل في الكل، المدرب فاكوندو، الله مئوية دورينا بأقدام فاكوندو، ليس ذلك فحسب بل أن العنابي يسجل، العنابي يسجل. طعم الانتصار في الجولة الماضية لم يكن سوى بداية الحكاية. يا وحداوي يا وحداوي يا عنابي، الآن 1-0، الآن 1-0. هنا حيث يستعيد العنابي ثقته، هنا حيث يظهر بوجهه الحقيقي، هنا حيث يكون الفوز الأخير بمثابة شرارة الانطلاقة. فاكوندو يسجل، مئوية دورينا بأقدام فاكوندو لفريق الوحدة، للعنابي، للعنابي الذي يعود من جديد.
0: نادي بيراميدز المصري يضع قدما في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه غورماهي الكيني بهدفين دون رد في العاصمة نيروبي في ذهاب الدور التمهيدي الأول. وتقام مباراة الإياب بين الفريقين الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث يكفي بيراميدز حامل لقب البطولة في نسخة 2025 أي نتيجة باستثناء الخسارة بفارق أكثر من هدفين من أجل التأهل.
5: الجناح الأيمن عبد المصطفى والمهارة العالية والتصويب والصد والمتابعة الجميلة بقدم الكارتي، ده الهدف الأول والهدف الوحيد في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول، في متابعة روعة بقدم المزيان المغربي وليد الكارتي اللي بيسجل أول أهداف المباراة مع لحظات أولى من عمر الشوط الأول. موسى فتحي الحريف الكبير وصاحب اللمسات السحرية.
0: من جانبه افتتح نادي زد مشواره القاري بعرض هجومي كاسح، أمطر شباك مستضيفه جيبوتي تيليكوم برباعية نظيفة في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، واضعا خطوة ثابتة وواثقة في الدور التالي مبكرا، حيث سيطر الفريق المصري على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى
6: على الأرض. لكن يرجع ياخدها الصغيري، عدى الصغيري وشاط الصغيري، أخيرا بقى، أخيرا بقى الصغيري يصل إلى مرمى جيبوتي تيليكوم في الدقيقة 20. الصغيري هو أول لاعب يسجل لزد في تاريخه في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية وكل المشاركات الأفريقية. أحمد الصغيري من برا المنطقة سدد على شمال توكبا إبن زير، أول أهداف المباراة 1-0 لا شيء جيبوتي تيليكوم.

0: في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، برشلونة يحقق فوزا كبيرا أمام مضيفي فالنسيا بخماسية نظيفة، رافعا رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند نقطة واحدة متذيلا للترتيب. وفي باقي المواجهات، تمكن ديبورتيفو ألافيس من تحقيق الفوز أمام أوساسونا بخمسة أهداف لاثنين، فيما انتهت مباراة ملقا أمام ليفانتي من دون أهداف، وانتهت مباراة إسبانيول أمام ضيفي إشبيليا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
1: الله الله الله الله على لامين يامال، كل الشعر وكل النصر وكل المدح والتطبيل يليق بالجوهرة الإسبانية للبارسا الذي يبتير لامين يامال، يفعلها ويكررها لامين يامال.
2: ممكن واو، اوفسايد. نعم لامين يامال كان متسلل في الكره هذه الماضيه، وتبقى النتيجه 1-0. معليش خلها في غيرها، يقول لامين يامال. وبعدين هانس فليك تاخرتوا علينا كثيرا، يا ريت كنت صفرت منذ البدايه وهنيتونا. يعني 1-0 تبقى، وما زال خطوره تصديده وجول. منذ حين كنت أتحدث عن فيرمين لوبيس، هذا الهداف الإضافي لفريق برشلونة يسجل هدفه 36، تصوروا معي، مسجل 4 أهداف، هو ثاني أفضل هداف في برشلونة بعد رافينيا 5، فيرمينيو 4. لامين يامال كاد يسجل الثالث لامين يامال بينه وبين فيرمين لوبيس. فيرمين لوبيز وغول. رافينيا غول.
0: وفي الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أرسنال يحسم مواجهة الديربي أمام تشيلسي بهدفين لواحد، رافعا رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 6 نقاط.
3: خلفية زولاس يتقدم فيها، ممتاز. الله، هذا السحر، هذا جمال، هذا الأرسنال ولا في الخيال. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، هدف فيه لمسة من لمسات أرسنال الساحرة، هدف فيه روعة من روعات أرسنال التي كانت مستمرة على مدار عقود. نعم، إنه السحر، إنه الجمال، إنه أرسنال حينما يريد أن يعانق الخيال. أوديغارد يسجل الهدف الثاني للكناز، لكن بطريقة والأروع. أعطيني اللقطة، أعطينا الإعادة، هذه لمسة، هذه اثنتين، هذه الثالثة من كالافيوري من الطرف الأيسر. كل شيء إلى الآن عادي، كل شيء إلى الآن طبيعي، الغير طبيعي هنا. يا يا يا يا يا يا برودة أعصابك يا كايا هافيرتز، يا ذكاك يا كايا هافيرتز. إن سجل أوديغارد الهدف، أنا سأحتسب 50% من هذا الهدف لكايا هافيرتز.
0: وفي مباراة مثيرة أخرى، فرض إيفرتون التعادل على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما. بهذه النتيجة رفع إيفرتون رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثامن، فيما بات في رصيد اليونايتد 4 نقاط في المرتبة 11 على جدول الترتيب.
4: يمشي بالكرة برونو، ما عملت شيء برونو اليوم. يمشي برونو، حط الكرة ممتازة، يمشي الشو، هو الهدف الثاني، الهدف الثاني لمانشستر يونايتد. يختم المباراة تشيسكو، والهدف الثاني لمانشستر، الهدف الثاني لليونايتد. إذن 2-1 لمانشستر. يعني ليش لما عندك القدرة باش تلعب هجومي، لماذا هذا الدفاع يا كاريك؟ ما كل مرة تسلم الأمور. وحده في 6 أمتار تشيسكو يسجل الثاني، للحكم ممتاز، عطاه الأولوية انه في شوط الاول ما عملهاش. هنا طلبت برونو، قلت له ما عملت شيء.
0: في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ميلان يفرط بفرصة السير على خطى جاره الإنتر حامل اللقب وروما والمحافظة على سجله المثالي بتلقيه لهدف التعادل أمام مستضيفه وغريمه يوفنتوس في الرمق الأخير من المباراة التي جمعتهما في هذه المرحلة.
5: في مكان يا سلام يا شاكويزي، شوف الاستلام، شوف المرور، شوف التصويب، الله الله، العمر لا يحدد مهامك بل شخصيتك، بل شخصيتك، بعض المناسبات لا تكون بعدها كما كنت قبلها أبدا. سيسي يقول أنا هنا في عمر 18. أتى ذكريات الكرة العرضية العالية والرسية، الله الله، دفاع اليوفنتوس ليس سوى خط هجوم آخر، خط هجوم متأخر، لا يخسرون أبدا، لا يخسرون بسهولة، يستحقون الخروج ولو بشيء. يا قاتي لم يسجل مهاجم اليوم.
0: وانتزع بولونيا أول نقطة في مشواره بالدوري الإيطالي هذا الموسم بالتعادل بصعوبة على أرضه ووسط جماهيره مع ساسولو بهدفين لمثلهما، حيث خطف بولونيا نقطة التعادل بهدف في توقيت قاتل في الدقيقة 91. بهذه النتيجة يحقق بولونيا أول نقطة في مشواره ليتواجد في المركز 15، في حين يحتل ساسولو المركز 10 برصيد 4 نقاط.
6: يا إدوين اسكتلندي يضرب الآن ويقدمه ألبرتو أكويلاني، ديربي يا إيميليا، الديربي، يرسم كرة بالراس،
0: وفي بقية المباريات حقق فريق فريزونيني كالتشو فوزا مثيرا على حساب ضيفه فينيسيا ب3-2، فيما تعادل بارما مع ضيفه مونزا بهدف.
7: كالوم والأرضية رايموندو، يا ولي النعم يا الله، يا ولي النعم يا الله، المتعة في الكالتشو مش عايزة تخلص، المتعة في الكالتشو مش عايزة تخلص. فروزينو، ماسيني، يا سلام يا سلام، أرضية، والثاني الثاني الثاني الثاني لنفس اللاعب أنطونيو رايموندو.
0: ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم، خسر إينتراخت فرانكفورت من ضيف أوكسبورغ بهدف 4، فيما اكتسح ماينز مستضيف هامبورغ بنتيجة 5-0 ليرفع رصيده إلى 4 نقاط محتلا المركز الرابع.
8: خطير خطير خطير خطير، يا بيكر يا بيكر يا بيكر، هذه الكرة راحت لهذا الهداف، هو الهداف القادم من الدوري الأسباني، قادم لهذا النادي ماينز. عدوا وقلنا كان يلعب في أياكس أمستردام. شوف اللعبة والقطعة الجميلة والمميزة من سونو الياباني، حطى بيكر، لعيب وضع البرتغالي في الزاوية والكرة في الزاوية، حلوة. شوف
0: في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، أنجي يخسر من رين بهدف 2، ومرسيليا يخسر من باريس بهدفين 3، فيما اكتسح ستراسبورغ مستضيفه تروى ب6-2.
9: اقترب جاسيم، سيحطها جاسيم، صنعها جاسيم، فعلها جاسيم، نقلها جاسيم، وبعد ذلك عرفوا طريق المرمى، اندلوا طريق الشباك بتغيير اللعب، بصورة مميزة من اليسار إلى اليمين، استلم قلب الموازين، الآن ستنقلب انقلبت موازين الموقع، انقلبت والثاني أتى في شوط اللقاء الأول، سرعان ما تعادلوا، سرعان ما قلبوا الموازين، وكأنما يقولون لترواه قد أعطيناكم من أجل هدف التأكيد، هدف التأكيد، هدف التأكيد، التأكيد.
0: وفي الدوري التركي تألق المصري محمد صلاح في مباراة فريق ترابزون سبور ضد جينشلر بيرليجي ضمن الجولة الرابعة من الدور التركي، ليتمكن الفريق من تصحيح المسار بالفوز بخماسية.
10: الأول العرضية الرأسية، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، النيجيري يرتقي عاليا ويسجل الهدف الأول، النصر النيجيري يحلق في سماء ترابزون سبور ويسجل الهدف الأول. نعم نعم، بحضوره في هذا الموسم، بأول هدف في هذا الموسم، الموسم أبيرلي، كرة ملعوبة عالية ما زالت مستمرة وتصدي لحارس المرمى، لكن بعد تأكيد القرار من حكم المباراة هل وجود ركلة جزاء؟ نعم ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء، ركلة للنجم محمد صلاح، محمد صلاح يسجل، صلاح يسجل، صلاح طريق الفرح دائما ما يكون بأقدام صلاح، طريق السعادة، طريق الانتصار، طريق.
0: نهاية جولتنا الرياضية، معها ننهي هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب الذي يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه والأصايل للمؤتمرات. تقبلوا تحيات فريق العمل في استوديوهاتنا في صلالة ومسقط، راشد السعدي، سيف الهلالي، هاشم العمري، خالد الحضري، أحمد العريبي، سلطان المعمري، وهذه أجمل تحية مني محدثكم حسين بن راشد العميري. يوم سعيد بإذن الله، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكدان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم. فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان اليوم الاثنين. مجلس الوزراء يهنئ أبنائه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. سلطنة عمان تنضم إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد لتعزيز ربط المشروعات المحلية بالأسواق الدولية. سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان على اتفاقية تعاون لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية. إيران تتوعد برد أسرع وأشد على الضربات الأمريكية، وطهران تستهدف زورقا أمريكيا، وواشنطن تضرب ناقلات نفط إيرانية. مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في غارات شنها الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يطالب الولايات المتحدة بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. الرئيس الأوكراني ومبعوثا الرئيس الأمريكي يبحثون في كييف سبل إنهاء الحرب، والرئيس الروسي يصف اجتماعه مع الوفد الأمريكي بالإيجابي. ومنتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2027. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

نهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كنت غالي في قلبي

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وما الابن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم، معاكم كلثم المقبالي. وقبل لا أبدأ حلقة اليوم بطلب منكم طلب، اللي موجود في سيارته ويوشك إنه هو ينزل من السيارة أرجوكم كملوا هذه الحلقة. هذه الحلقة جدا مهمة، حلقة الهشاشة النفسية عند الطفل. هذه الحلقة جدا مهمة، عندكم وقت ترسلوا لأخوانكم لأخواتكم لصديقاتكم تنبهوهن يا نساء أن هذه الحلقة مهمة كأمهات، ومن الجيد يستمعوا لها. كثير من الأهل بدافع الحب أو الخوف يدخلوا في كل موقف يمر فيه طفلهم، يدافعوا عنه، يبرروا له، يحاولوا يمنعوا عنه أي احتكاك أو نقد. وأنا أعرف المفهوم الجديد اللي طالع، اللي هو نعم وأنا ابني بحميه حتى من يعني لمسة الهواء أن تمر عليه وضح. حلو، ممتاز ممتاز، أنا معاكم في هذا الأمر. لكن ما معنى الحماية؟ أني أنا أكون واقف في ظهره 24 ساعة. لا نفهم الموضوع خطأ، لأن بنوصله للأطفال خطأ. حقيقة هذا الأسلوب اللي هي الأم اللي تحمي ولدها من الصباح لحد وقت النوم، الأب اللي يحمي ولده من الصباح لحد وقت النوم. وخلوني أنا أول شيء أفسر لكم موضوع الحماية شو أقصد. أقصد إن في أي موقف يتعرض للطفل أنا اللي أدافع عنه. طفل كلمه أنا اللي برد على هذاك الطفل. المدرسة زميل عنده في الصف عمل لحاجة، أنا اللي بروح للزميل هذا وبكلمه. هو ما موجود، هو شخصيته لاغينها إحنا شخصيته. هذا الطفل على طول أمه موجودة على طول، ما شاء الله الله يحفظهم يا رب الأمهات، السوبرمان على طول يظهر فيه في كل موقف. طاح الطفل على طول أنا أركض وأشياء، ما عنده وقت حتى يطيح. نعم يكون في مأمن أيضا، يكون في مأمن، ولكن مفهوم أكبر. وأنا متأكدة أن الفكرة واصلة والفكرة واضحة. إحنا شو اللي بنعمله مع الأيام؟ إحنا بنخلق طفل هش نفسيا، ما يعرف يدافع عن نفسه، ما يتحمل المواقف البسيطة، يشعر دائما بالعجز عند أول مشكلة بدون وجود الأهل. الطفل يحتاج حماية نعم، لكن بعد يحتاج فرصة أنه هو يتعلم كيف يواجه، كيف يتكلم، كيف يرد، كيف يثبت نفسه. لأن يعني إحنا ما بنقدر، أطفالنا بكرة بيكبروا. لا زال في عندي أنا أمهات أطفالهم أو أبنائهم ما شاء الله تبارك الله السنة القادمة خلاص بيلتحقوا بالجامعات، ولا زالت الأم هي موجودة عنا ترد عنا في كل موقف. أنا أعرف إحدى الأخوات الكريمات الله يحفظها ويبارك فيها يا رب، وهي تعرف أني أنا بذكر هذا الموقف. حتى لو صارت مشكلة بين ولدها البالغ العاقل وبين صديقة، هي تمسك الهاتف وتتصل بالصديق تشرح لي الموضوع، شو المشكلة اللي صارت؟ طيب أنت يمكن ما فهمت ابني، طيب أنت يمكن فهمت خطأ، طيب ما عليه ما عليه، ابني وصديقة بيتفاهموا، ابني وولد خالة بيتفاهموا، ابني وولد عمة بيتفاهموا. ما لازم أنا أكون موجودة فيها الرد عنا في كل، لازم نتقبل هذا الأمر إذا كنا نريد ابن مستقر نفسيا. لا تطلعوا لنا أبناء هشين نفسيا. أنا أكلمكم اليوم وأنا في الميدان، اليوم في عندنا أزواج زوجته صار بينه هو وزوجته مشكلة، مستحيل ما يقول لأمه عن الموقف، يريد حل. أمي تعالي حلي لي هذا الموقف. أنا أكلمكم عن حالات يعني أنا مشرفة عليها إشراف مباشر، إشراف مباشر. أنا ما أبالغ. أمي زوجتي طلعت في الوقت الفلاني، وأنا قايل لها الساعة 9 مفروض ترجع تكون في البيت، بس هي تأخرت لحد الساعة 10:30 مساء. هذا الموضوع يستدعي نعمل مشكلة أو لا؟ هو كزوج، هو كرجل ما عنده حلول، هو لازم يلجأ في لأمه الكل كبيرة وصغيرة. شئنا أم أبينا يا جماعة الخير، إحنا ما بنلوم أبنائنا، إحنا بكرة يعني هي أعمار وتنقضي، لازم هذا الطفل يتعلم كيف يجابه هذه الحياة. ما علي أكون سندك، أنا موجودة يا ابني، أنا دائما موجودة إذا احتجتني، إذا احتجتني بس مش بحاجة ومن دون حاجة أنا أدافع عنه، أنا أرد عنه. الحين كم من المشاكل الأسرية إحنا اللي عندنا، الشاب رجل أو الزوجات أيضا، زوجات زوجها ناقشها في أبسط البسيط على طول. أنا بروح أقول لأمي، لأن أمي هي اللي مفروض تعطينا حل، مثل ما عودتني من طفولتي إن هي في كل أمر تكون موجودة فيه. ما يكون الزوج عنده وعي، ما يكون الزوجة عندها وعي، وهذا لهم أمهات وآباء. أنتم متخيلين أمهات وآباء ما عندهم القدرة يحلوا مشاكلهم، لازم أرجع لأمي تحل مشكلتي، لازم أرجع لوالدي علشان هو اللي بيحل مشكلتي.
0: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
1: الشخص لما يوصل كأب وهي لما توصل كأم، المفروض خلاص وصلوا لمرحلة من النضج، خلاص أنتوا طلعتوهم للمجتمع وأنتي سلمتيها ليد زوجها الله يحفظهم ويبارك فيهم، وتكوني مطمنة أنا عارفة تربيتي وعارفة أن هذه البنت عندها وتعرف تقيس هذه الأمور. ما عليه في سنة أولى زواج إحنا نسميهم اللي هن أول 3 سنوات ممكن ترجعي لي، لأن أنتي لازلتي بعدك يعني تتعلمي في الزواج، لازلتي جديدة على موضوع الزواج. بس ما معقولة عندها ما شاء الله تبارك الله الأم 4 أولاد وفي أي أمر بسيط بيني أنا وزوجي أنا لازم أشاور أمي فيه وأسمع قرار أمي شوف الموضوع. هنا الهشاش، هنا إحنا نطلع بكرة أطفال هشين نفسياً، أطفال هشين نفسياً، أطفال ما يتحملوا المواقف، أطفال يعني أنا هذا الكلمة أحب دائماً أقولها وهي كلمة جداً عامية، أطفال ما طحنتهم الحياة، ما طحنتهم الحياة. ما هو هذا الحب لما ينطحن يطلع لنا هالناتج الحلو، فهذه الأطفال ما طحنتهم الحياة، إحنا كذا راكنينهم على صوب، ما علمتهم التجارب. ما هو لازم من وين بيجيبوا هذه الخبرة؟ هذه الخبرة يجيبوها من خلال إن هم يدخلوا لهذه التجارب، يوم يفشل يوم ينجح ما عليه، يوم بيأخذ حقه يوم بيكون ضارب يوم مضروب ما عليه. إذا وصل الموضوع نعم لموضوع أخلاقي نعم دخلوا، أنا هنا أنا أقول لكم جوهد، لكن في بقية الأمور والله ابن خالي ضربني، ابن كذا عمل لي، ابن هذا قال لي هذه الكلمة، وتكون الأم موجودة في كل محضر، الابن ما يرد عن نفسه، الأم ترد عنه في كل مكان، يصل لدرجة من الهشاشة النفسية، هو ما يتحمل التحديات، هو يكبر وهو ما يتحمل التحديات، ما يتحمل المواقف، ما يتحمل أنه هو يوضع في اختبار. يعني أنا أذكر يعني إحدى الفتيات في إحدى المدارس الثانوية وصلت لمرحلة إن هي تهدد أهلها بالانتحار. ليش يا بنتي تهددي بالانتحار؟ لما رجعنا لموضوعها لأن صاحبتها اللي في نفس الصف انتقلت عنها، متخيلين؟ وكالعادة طبعا هي رجعت لأمها ووالدها، للوالدة والوالدة والوالد والوالدة، علشان يروحوا يحلوا لها الموضوع كالعادة مثل ما تعودت في كل حياتها. لما راحوا علشان إدارة المدرسة قالت لهم إدارة المدرسة ما نقدر نعمل حاجة لأن في اكتفاء وهذه أمور إدارية، يعني أنتوا لكم بنتكم تتلقى التعليم ولكن ما لكم لبنتكم إن هي تتخير صحبتها ومن تريد عندها في هذا الصف. فوصلوا لمرحلة إنهم ما قدروا يحلوا الموضوع، فبدت تهدد بالانتحار إذا ما رجعته. هي هي هي كذا، هي أي مشكلة أنا أريد لها حل بسرعة، أنا ما أعرف أجابه، أنا ما أعرف أقول لنفسي إن ما مشكلة إن زميلتي بتكون في الصف الآخر وإن ممكن نتلاقى في وقت الفصحى وأنا أكيف نفسي على هذا الأمر وإني أنا أوجد حلول لهذا. هي ما عندها هذا الأمر كله، هي طاحت في مشكلة على طول وجدوا لي الحل. هشين، قيل هش نفسي إلا هو البعض يسميهم برقائق الثلج. فهذا الأمر الحين وأنا أكلمكم إياها صدقاً جالس ينتشر كثير، والأرقام تزيد والمعدلات العالمية جالسة تزيد فيما يخص الهشاشة النفسية. لما يكبر في أي موقف، في أي تحدي، في أي حاجة تجابها على طول يركض لك عند طبيب نفسي. هو ما يتحمل حتى من أبسط البسيط. وهذا ما كلام الطبيب نفسي جلست أنا معاه، يقول يعني والله يقول لي يا كلثم لو تسمعي الأمور الغريبة اللي تجيها، لأني أنا والله صديقتي عملت لي بلوك، فأنا رايحة لطبيب نفسي. ما عليه، أنا أعرف أن البعض يعتقد أن لا ويمكن صديق، لا هي مش ما كانت سنوات كبيرة، بس هي تقول أن أول حد في حياتي يعمل لي بلوك، فأنا محتاجة طبيب نفسي يطلعني من هذا الموضوع. أنا شخص يعني لحق بسيارتي وصار عندي انفعال، يعني انا ما متعوده. انا الحمايه او زوجي تاخر لما وصلني، لما هذا الشخص يعني ضرب في سيارتي وتاخر وصارت مشكله كبيره وانا ما اقدر اكمل الحياه معه، مع انه يعني ممكن الزوج تاخر لظرف معين. بعدين حسب كلامها انه نعم كان في ظرف معين، بس انا شو اعمل؟ انا كنت في مشاعر مضطربه، وانا كنت انا مقدره كل هذه المشاعر، لكن لازم ايضا يكون احنا في دواخلنا صلابه نفسيه، لازم يكون في الصلابه نفسيه. ما هو الزوج ما بيكون موجود طول الوقت، الاب ما بيكون موجود طول الوقت، الام ما بيكون طول الوقت موجود، ولكن هذه احدى المشاكل اللي احنا اليوم نواجهها بسبب ان هذا الطفل ينشا هش نفسيا. ركزوا عندي، انا بختم بهذه الكلمه لانها جدا مهمه، نخفف من التدخل بس نزيد من التوجيه، لأن كل ما كثرت من التدخل طبيعي هنا بقل التوجيه. وانت موجه، انت أب، انت أم، انت موجهة، نوجههم كذا نساعد هذا الطفل أنه يكبر وهو أقوى نفسيا وقادر يكون بإذن الله تعالى على أنه هو يحمي نفسه بنفسه. جزاكم الله خير وشكرا لكم، واعتذر جدا عن الإطالة، وبارك الله فيكم، وإن شاء الله بنلتقي في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. شكرا لكم.
0: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم. حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في برنامج مسك النهار. كالعادة راح نكون معكم إن شاء الله تعالى ساعة كاملة من 11 إلى 12 ظهرا بتوقيت مسقط، ندردش معكم مع مواضيع متنوعة تلامس حياتنا اليومية، وكذلك أيضا نسمع آراءكم ونتناقش فيها ونتبادل وجهات النظر. في نهار الخير لعمان ولكل بيت صحة أكيد بدري، لكل أم جهزت أبنائها ولكل أب يوصي قبل لا تطلع السيارة انتبهوا على أنفسكم. صباحات عمان أكيد لها حكاية ثانية هذه الأيام، أيام المدارس رجعت ورجعت معها تفاصيل كنا نظن إن نسيناها مثل ريحة الكتب والدفاتر الجديدة ورائحة التجليد اللي دائما ما تفارق الذاكرة، الدفتر الأبيض أيضا اللي نحاول من أول صفحة نخليه مرتب ونظيف، والقلم الجديد اللي نحس معه إن نبدأ سنة مختلفة تماما. رجعت الصباحات اللي فيها استعجال عند باب البيت، حقائب أيضا معلقة على الأكتاف ووجوه فيها نعاس ونشاط، وأمهات يلاحقوا الوقت وآباء يحاولوا أيضا يمهدوا الطريق. الله يجعل كذا طرقكم دائما طرق خير ونجاح. وأيضا رجع صوت المدرسة وصوت الإذاعة الصباحية وكذا في هدوء الصباح، صوت الطابور والسلام السلطاني وتحايا الصباح بين الطلاب وصوت المعلم وهو ينادي أسماء الحضور والغياب، والجرس اللي كان بالنسبة لنا إعلان رسمي إن وقت اللعب انتهى ووقت الحصة بدأ. أكيد مستمعينا أشياء بسيطة جدا، لكن الغريب أنها تكبر في ذاكرتنا كلما كذا كبرنا وتقدم فينا العمر، ويمكن لأن المدرسة ما كانت مجرد فصول وكتب وامتحانات، كانت أول مكان تعلمنا فيه كيف نكون صداقات وكيف نختلف ونتصالح وكيف أيضا نقف أمام الآخرين ونحلم بشيء نقول لما أكبر أريد أصير كذا وكذا. اليوم وإحنا نشوف جيل جديد يعيش هذه التفاصيل، يمكن إحنا بعد نرجع معها خطوة للوراء، نتذكر أنفسنا، نبتسم لبعض الأشياء اللي كانت يومها عادية جدا وصارت اليوم أجمل الذكريات. فنهار جديد يا أهل الصباح وموضوع جديد يمكن يخلينا اليوم كذا نراجع علاقاتنا بشيء صار موجود في تفاصيل حياتنا إلى درجة ما صرنا ننتبه له بشكل كبير، صار جزء من حياتنا تدريجيا، يدخل معنا في البيت سواء كان أو حتى في العمل وفي السيارة وحتى في جلساتنا مع أهلنا وأصدقائنا، وصار جزء من يومنا لدرجة أحيانا نسأل أنفسنا هل إحنا نستخدمه فعلا أم أصبح هذا اللي يستخدم وقتنا وياخذ انتباهنا. خلونا نبدأ صباحنا من هنا، صباحكم أكيد بداية جميلة وصباح كل طالب رجع لي ورجع للمدرسة ورجع من المدرسة في هذا الوقت، وكل معلم عاد إلى فصله. خليكم قريبين معنا في مساحة مفتوحة للنقاش والحوار في برنامجكم مسك النهار، معكم في الإعداد والتقديم خلال ساعة أخوكم أيمن الفجراني وفي الإخراج عابدين البلوش.

الجميع، انت طالع من البيت اليوم، اكيد خذ معك اهم شيء انتباهك، وان شاء الله كذا تصلوا سالمين باذن الله تعالى. وايضا للاهل والطلبه والسائقين، ركزوا في الطريق، خلونا نخلي شوارعنا اهدى وقيادتنا كذا امنه، لان وراء كل سياره انسان ايضا ينتظر رجوعه الى البيت. نحن في مسك النهار مستمعينا الاحبه راح نتكلم اليوم عن اشياء دخلت حياتنا لتسهلها، هل ما زالت تخدمنا ام من حيث لا نشعر اصبحنا نخدمها ونمنحها من وقتنا اكثر مما تستحق. فالذكاء الاصطناعي تحديدا اللي ايضا له تاثيره على كثير من ابنائنا وطلابنا، هل هذا الذكاء الاصطناعي راح يخلي ابنائنا وطلابنا اذكى ام اكثر اعتماد عليه؟ هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم في مسك النهار، راح نتكلم عن كثف عن هذا الموضوع ونتطرق عن تفاصيل مختلفة ومحاور مختلفة، سواء كان في فقرتنا المعتادة في مسك الوطن من المدرسة إلى عصر الذكاء، أو حتى أيضا في مسك الحياة مثل ما عودناكم عن الذكاء الاصطناعي، هل راح يخلي أبنائنا وطلابنا أذكى أم أكثر اعتماد عليه. وفقرة أيضا إيش لك وإيش عليك، راح نتكلم عن هذا الذكاء وكيف نتعامل من خلاله مع أطفالنا مع هذه القفزة الكبيرة اللي حاصلة اليوم في موضوع الـ AI، وكيف نتعامل معه أيضا في دراسة أبنائنا. أما في مسك الختام اخترنا لكم أكيد أغنية ارفض المسافة لمحمد عبدو، شاركونا أيضا أنتوا تجاربكم مع هذا الموضوع ومع هذه القفزة الكبيرة في موضوع الذكاء الاصطناعي. كالعادة نسعد بتواصلكم بهمساتكم بمشاركاتكم المختلفة. قبل لا نروح إلى مسك الوطن، نحب دائما نسمع أصواتكم وتجاربكم، سواء كان على الواتساب 7244-2009، وحتى أيضا إن كان هناك متسع من الوقت على الاتصال على 2469-8-15. نسعد برسائلكم بتعليقاتكم بآرائكم بهمساتكم أيضا الصباحية وفي هذا النهار الجميل، اللي يمكن تكون كلمة بسيطة فعلا لكنها تصنع فارق كبير في صباح أحد المستمعين. إلى محطتنا القادمة مسك الوطن، وراح نتعرف من خلالها من المدرسة إلى عصر الذكاء. في كل صباح أيها الأحبة الكرام، الوطن ما يجي بصورة خبر فقط، أحيانا يكون في مدرسة تفتح أبوابها، في معلم مثل ما ذكرنا يدخل الفصل ومعه فكرة جديدة، في طالب يحمل هذه الحقيبة يحمل معه أحلام أكبر من عمره، وفي مشروع يبدأ صغيرا ثم يكبر حتى يصبح أو يصبح جزءا من حكاية وطن. من هنا نفتح اليوم صفحة من صفحات التطوير في التعليم العماني، صفحة يمكن كثير من الأجيال الجديدة يعيش تفاصيلها اليوم بشكل مختلف تماما عن الجيل اللي سبقهم، وهو الحديث عن الذكاء الاصطناعي في التعليم. كثير من المدارس اليوم أصبحت تقنية موجودة فيها، مش مجرد شاشة أو جهاز، تحولت تدريجيا إلى بيئة تعلم أكثر ذكاء، تستفيد من التقنية في فهم احتياجات الطالب وأيضا تطوير العملية التعليمية وصناعة تجارب تعلم جديدة. في سلطنة عمان هذا الموضوع لم يعد مجرد حديث عن المستقبل، وتحديدا وزارة التعليم تعمل منذ سنوات على بناء منظومة متكاملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، وأطلقت أدلة ومبادرات وبرامج تدريبية شكلت فرقا للذكاء الاصطناعي في الوزارة والمديريات التعليمية. الجديد في المسار أو في المسار هذا مستمعينا، أن الوزارة أصدرت في يوليو 2026 الإطار العام لإدماج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في التعليم، وهو إصدار رسمي حديث يضع إطارا لهذا التحول. كذلك في أبريل من هذا العام أقامت وزارة التعليم ملتقى عن مستقبل المدارس الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي، ناقش تطبيقات عملية يمكن أن تدخل في البيئة المدرسية من بينها تحليل الأداء الأكاديمي والمساعدة
المساعدات الذكية وأنظمة التصحيح الآلي إلى جانب مشاريع طلابية قائمة على الذكاء الاصطناعي مع التأكيد على أخلاقيات الاستخدام وحماية خصوصية الطلبة. أهم في الموضوع أن الخطة الرسمية للوزارة تتضمن تنفيذ مشروع قاعات للذكاء الاصطناعي في بعض المدارس وقياس النتائج إلى جانب تجهيز وتشغيل معامل ومختبرات للذكاء الاصطناعي في عدد من المديريات التعليمية. يعني إن شاء الله نحن أمام تجربة يجري بناءها وقياسها وتطويرها، وبالتالي اليوم الطالب العماني سيتعلم أكيد مع الذكاء الاصطناعي، لكن وش هي الأشياء اللي نريده يتعلم من خلالها؟ هل نريد أكيد أن يكون مجرد أداة تختصر عليه الواجب، أم نريد أن يكون وسيلة توسع هذا الخيال، توسع هذا الأفق وتقوي إدراكه وبحثه وتعلمه كيف يسأل، أيضا كيف يفكر وكيف يتحقق أيضا من المعلومة، كيف يحاول أن يجتاز كل التحديات والتعقيدات في المسائل الحسابية. لأن القضية في النهاية مستمعينا ليست موضوع الذكاء الاصطناعي هل راح يدخل في مدارسنا أو إلى مدارسنا، لكن كيف سندخله إلى هذه المدارس من غير أن نخرج منها أهم شيء الإنسان، وهذا الطالب اللي لابد أن يكون متقد واعي وفاهم كل صغيرة وكبيرة. إذن مدارس ستكون مدارس نموذجية بالتأكيد، وهناك مدارس كبيرة بدأت فيها هذه المشروعات وقاعات للذكاء الاصطناعي فيها وقياس نتائجه وتجهيز وتشغيل أيضا مختلف المعامل والمختبرات للذكاء الاصطناعي. شاركونا أكيد عن الذكاء الاصطناعي اليوم، حلقتنا راح يخلي أبنائنا وطلابنا أذكى أم أكثر اعتماد عليه. على 724-2000 رقم الواتساب أو عبر الاتصال إن شاء الله إذا كان متسع من الوقت راح ناخذ اتصالات على 24-6-9-8-1-5-1 في هذا الخصوص. في مسك الوطن تعرفنا على كثير من المعلومات، نذهب إلى فاصل قصير وبعدها لنا عودة.

هذا مسك النهار، وأكيد النهار اللي يبدأ بابتسامة يستاهل يكملها بيوم أجمل. فنهار السعادة والخير لكل شخص كذا بدأ يومه من بدري، لكل موظف أكيد كذا، طالب، أم، أب، كل إنسان خلنا نقول يسعى عشان يصنع هذا اليوم. خذ نفس، افتح يومك وعلى مهل، وخلك مؤمن فعلا إنه اليوم ممكن يعني يحمل لك شيء أجمل بعون الله مما تتوقع. نهار جديد يعني فرصة جديدة، لا تحمل أمس معك أكثر من اللازم. ورجعنا لكم، وبين فكرة أيضا أخذتنا للوطن ومنجز يخلي الواحد يرفع الراس، أيضا نرجع مرة ثانية إلى حياتنا اليومية لأشياء يمكن تكون أقرب لنا مما نتخيل، سواء كان في البيت، مستمعينا، في المدرسة، في سياراتنا، في جوالاتنا، أشياء صارت تدخل يومنا بهدوء إلى درجة إن أحيانا ما ننتبه لتأثيرها علينا. الدنيا اليوم تتغير بسرعة، تلك الأيام نداولها بين الناس، أيضا الأدوات تتغير غير أسرع، الإنسان يظل هو الإنسان في هذا الموضوع، يحتاج فعلا أن يتعلم، أن يجرب أشياء جديدة ويخطئ ويعيد المحاولة. مسك الحياة، المحطة اللي عودناكم من خلالها نقترب فيها أكثر من تفاصيلنا، من أبنائنا، من بيوتنا، من أيضا اختياراتنا، ومن الأسئلة اللي دائما لها إجابة واحدة. يمكن نسأل من خلالها عن أشياء مثل ما ذكرنا دخلت حياتنا بشكل متسارع وبشكل كبير جدا، وأصبح حاضر اليوم حتى في أبسط تفاصيل التعلم. واليوم العملية التعليمية بحكم بدينا مرحلة دراسية جديدة وعام دراسي جديد، ومنها دخل موضوع الذكاء الاصطناعي. متى يكون هذا الذكاء الاصطناعي مساعد؟ متى يتحول إلى بديل؟ وهل نحن فعلا نعلم أبنائنا كيف يستخدموا هذا الذكاء، أم نعلمهم أيضا من حيث لا نشعر أن يتوقفوا عن المحاولة؟ يمكن طفل يكون عنده واجب مدرسي، أحيانا يقرأ السؤال يتردد لحظة بدل ما يحاول أنه يجيب على هذا السؤال، يفتح أي نموذج من نماذج الذكاء الاصطناعي، يكتب كل المسألة المعقدة، بعد ثواني معدودة وبسيطة جدا تظهر الإجابة بالكامل. لا تفكير، لا محاولة، لا خطأ، ولا حتى ذاك الإحساس الجميل اللي يأتي بعد ما تحاول أكثر من مرة وتوصل للحل بنفسك. يعني أكيد موضوع مهم جدا إن نوقف من خلاله، وسؤال جدا مهم، وش يعني يصير بعد شهر وبعد سنة؟ هل يصبح هذا الطالب أو هذا الطفل قادر على فعلا التعلم، أم ربما يصبح أكثر اعتمادا على هذه الأداة؟ هل المشكلة أيضا في الذكاء الاصطناعي أم في الطريقة أحيانا اللي نستخدمها أو نستخدم فيها هذا الذكاء الاصطناعي؟ الآلة الحاسبة أيضا كنا نعتمد عليها في موضوع الرياضيات، لكن اليوم أكثر من الآلة الحاسبة ظهر يعني في على أو على الخطوة بشكل متسارع، يتطور يوم عن يوم، لأنه إحنا اليوم في 2026، بكرة في 2026، مع هذه الطفرة الهائلة والكبيرة المعلوماتية، وخاصة في موضوع الذكاء الاصطناعي. يعني دائما نتساءل بين طفل يستخدم هذا الذكاء الاصطناعي ليطور من تفكيره، وطفل أيضا يستخدم الذكاء الاصطناعي بدلا من أن يفكر. هذا في مسك الحياة، وراح تكون حوارات ونقاشات بإذن الله تعالى حاضرة هنا في طاولة النقاش في مسك النهار، وسيكون إن شاء الله معنا بعد الفاصل الدكتور سعيد بن محمد بن راشد الكلباني، أخصائي خدمات رقمية، وهو أيضا أكاديمي وتربوي، وأيضا عمل لسنوات في هذا الموضوع، ونتحدث عن الذكاء الاصطناعي، كيف دخل حياة أبنائنا بطريقة هل فعلا تعزز تعلمهم بدل أن تضعف استقلاليتهم. إلى فاصل قصير وبعدها لنعود.

تحية كل التحية لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة الشباب وبرنامج مسك النهار. نسعد بتواصلكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، هل الذكاء الاصطناعي راح يخلي أبنائنا وطلابنا أذكى أم أكثر اعتمادا عليه؟ خضنا في مسك الوطن موضوعات مختلفة وكيف هي المدارس، وموضوع الذكاء الاصطناعي دخل على خط أيضا كمدارس نموذجية وعن تقنيات جديدة ستكون أيضا مجربة خلال الفترة القادمة في مسك الحياة. يعني

0: دقائق راح نتكلم عن هذا الموضوع، ونسعد أيضا إذا كانت هناك معكم أسئلة على 7244-2009 وعبر الاتصال 2469-8115، شاركونا رسائلكم وتعليقاتكم وآرائكم حول هذا الموضوع. إذن الدكتور سعيد بن محمد بن راشد الكلباني أخصائي خدمات رقمية راح يكلمنا عن هذا الموضوع، كيف دخل الذكاء الاصطناعي إلى حياة أبنائنا، هل بطريقة تعزز تعلمهم بدل أن تضعف استقلاليتهم. صباح الخير دكتور في برنامج مسك النهار عبر إذاعة الشباب، ومباشرة نبدأ معك لأنه نريد نستفيد أكثر أيضا من وجودك اليوم عن الذكاء الاصطناعي. هل خوفنا اليوم فعلا من اعتماد الأطفال على الذكاء الاصطناعي مبالغ فيه، أم هناك فعلا خطر حقيقي نقول إذا استخدمناه بطريقة خاطئة؟
1: صباح الخير وسعادة أخي أيمن، يا مرحب فيك.
0: يا مرحبا فيك.
1: في بداية لقائي أهنئ جميع الطلبة والهيئات التدريسية والإدارية بانطلاق العام الجديد، وإن شاء الله يكون عام خير وحافل بتحقيق الأهداف والطموح.
0: يا مرحبا.
1: بالنسبة لسؤالك أستاذ أيمن، هل نخاف من الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية؟ هل هو دخل بالطريقة الصحيحة بالنسبة للطلبة أو المجال التعليمي سواء للطلبة أو المعلمين؟ هذا سؤال يشغل العالم كله مش السلطنة فقط. الذكاء الاصطناعي صار واقع ويجب أن نتعايش معه، ولكن مش بطريقة أن هو يفرض سيطرته، لا، يجب أن نفرض السيطرة عليه، لأن وجود الذكاء الاصطناعي حاليا بالطريقة المنتشر فيها المتسارعة بدأ يؤثر سلبا في مناطق وبدأ يؤثر إيجابا في مناطق. خلنا نذكر خبر جديد عن تأثير الإيجابي بالعملية التعليمية وعلى الأطفال. سلفادور بالأمس نشرت رقم أن خلال عام واحد تم تطبيق الذكاء الاصطناعي في 171 مدرسة بدعم طبعا من شركة XAI اللي هي اللي تابعة لإيلون ماسك.
0: نعم.
1: التطبيق بعد سنة أظهرت نتائجه أن الطلبة الذين درسوا مع الذكاء الاصطناعي طبعا بوجود المعلم زائد الذكاء الاصطناعي رفع من مستوى القراءة، من مستوى الرياضيات، ومن مستوياتهم في مادة العلوم، لدرجة أنه يساوي تقييم ألمانيا والسويد، طلبة ألمانيا والسويد في اختبارات البيزا في 2022. إذن هنا عندك حالة إيجابية جدا. الأمر الآخر، دراسة بحثية تسمى الدراسة التلوية، درست 24 ورقة بحثية وخرجت بنتائج جميعها تدعم أن الذكاء الاصطناعي يرفع من مستوى القدرات ومن مستوى المهارات.
0: نعم.
1: ولكن هل هذا ينطبق على كل الحالات؟ لا. لماذا؟ لأن الاستخدام يعتمد على المستخدم ولا يعتمد على الأداة نفسها. الأدوات مبنية على تقديم الإجابة الجاهزة، الإجابة المعلبة، فلو استخدمنا بنفس الطريقة اللي بني عليها احنا في مسار خاطئ. خلنا نرجع درجة للخلف. عملية التعلم في الأساس هي البحث عن إجابة لسؤال، إذن هي منطلقها سؤال وليست منطلقها إجابة. الذكاء الاصطناعي حاليا يقدم الإجابة المعلبة، إذن يمنع أو نقول يحد من عملية طرح السؤال. هنا الإشكال الكبير، حاليا الذكاء الاصطناعي يقدم إجابة، إذن يعيق عمليات التحليل والتفكير الناقد والبحث في المعرفة نفسها.
0: نعم.
1: إذن هو
0: نعم.
1: لا يعطي عملية تفكير وإنما يعطي عملية إجابة فقط.
0: وبالتالي دكتور، يعني لما الطالب اليوم ياخذ هذه الإجابة جاهزة بدل ما يحاول مثلا يفكر أو يحلل، في اعتقادك ما اللي يخسره تحديدا في هذا الموضوع؟ هل هو يخسر المعلومة، أحيانا ربما مهارة التفكير اللي نحن تعلمنا من خلالها والتحليل وحل المشكلات وربما المسائل المعقدة؟
1: أحسنت أستاذ أيمن، هذا سؤال ممتاز جدا وأعتقد أول مرة يصادفني. هذا السؤال، ماذا يفقد الطالب؟ الطالب في الحقيقة يفقد جانبين، جانب المعلومة وجانب المهارة أو القدرة. يفقد مهارات التحليل والتفكير الناقد، يفقد المعلومة. ليش؟ لأنه يحصلها جاهزة معلبة فلا يبحث فيها،

0: من المعروف أن المعرفة تبدأ ببيانات،
1: نعم
0: إذا تم فهم البيانات أو معالجتها تتحول إلى معلومات، إذا تم تطبيق المعلومات تحولت إلى معرفة، إذا تم التعمق في المعرفة كذا تنطق، يتم ربط هذه المعارف بالبنى الداخلية للدماغ لتصبح فيما بعد إلى مستوى الخبرة. إذن يجب أن يمر بمراحل معالجة لهذه البيانات، تتحول إلى معلومات، تتحول إلى معرفة، ثم إلى خبرة. في الذكاء الاصطناعي هو يحصل على إجابة معلبة
1: نعم
0: ينقلها إلى
1: جاهزة.
0: الدفتر وانتهينا. إذن هو فقد المعلومة
1: نعم
0: وفقد مهارات تحليل الناقد زائد تفكير مهارة التحليل.
1: وبالتالي دكتور، يعني كثرة اليوم الاعتماد على الإجابات الجاهزة أو البحث عن إجابات جاهزة ممكن تخلي هذا الطالب أو حتى هذا الابن أو حتى هذا الطفل اليوم أقل صبر، يعني على موضوع المحاولة أحيانا أو حتى على موضوع الخطأ. مثلا في مسألة في الرياضيات أحيانا تكون معقدة، إحنا نحتاج إلى وقت طويل سابقا حتى نوصل إلى الحل، مثلا إلى المحصلة اللي تساوي فيها صفر مثلا. اليوم لا، والله خلاص الموضوع جاهز بالنسبة لي، فبالتالي لما تجيني بكرة مسألة ويعطيني الأستاذ مسألة خلاص أصبحت إنه ما قادر أصبر حتى أوصل إلى النتيجة. فهذا الاعتماد أتوقع مضر بشكل كبير جدا.
0: نعم فعلا، الذكاء الاصطناعي سيد أيمن حرمنا من البحث في السؤال لأنه يوفر الإجابة. توفير الإجابة إذن هو حتى من الناحية السلوكية راح يؤثر على فترة الصبر وفترة البحث وفترة تحمل التفكير أو الضغط تحت التفكير العالي. إذن هو يبحث عن إجابة جاهزة ليتخلص من هذا الضغط. مع مرور الوقت تصبح هذه عادة،
1: نعم
0: أي عملية ضغط جديدة هو يهرب منها مباشرة. ناهيك عن جانب آخر مؤثر ولو أنه مش مرتبط بموضوعنا الرئيسي، السوشيال ميديا، مقاطع الفيديو القصيرة
1: نعم
0: هذه بنفسها تخلق جانب آخر من عدم تحمل الضغط
1: صحيح
0: أو
1: صحيح.
0: التعمق في المجال المعرفي. الريلز هذا 6 ثواني إلى 10 ثواني هو
1: القصير، نعم
0: يقلبها ينظر إلى سطحياتها فقط. إذن أنت في مرحلة أو في مسار تكوين سلوك جديد يبتعد عن تحمل المصاعب أو تحمل الضغط أو البحث المعمق في المعرفة.
1: نعم وهذا المصطلح الدارج حاليا دكتور اللي كثير ما نسمع عنه، اللي من خلاله مثل هذا الريلات أو متابعة هذه المقاطع القصيرة أو حتى البحث عن إجابات بشكل مختصر اللي خلتك أقل صبر في هذا الموضوع، اللي أصابت في الكثيرين بتعفن الدماغ. وشفنا كثير أيضا من الكتب وأيضا اللي تتحدث عن هذا الموضوع وأيضا الحلقات والبودكاست الخاص بهذا الموضوع، اللي أعتقد أنه الوقوف لمتابعة ومراجعة الكثير من الأمور أمر مهم خاصة في هذه الفترة الحالية. لكن دكتور، يعني اليوم وين يكون الخط الفاصل، خلنا نقول بمعنى آخر، بين أنه أستخدم هذا الذكاء الاصطناعي أحيانا كمساعد، ربما أعرف من خلاله طريقة حل الإجابة، وبين يمكن أحيانا خلاص أخلي أنه هو يقوم بكل المهام نيابة عني.
0: أحسنت سليمان، أنت ذكرتها، الخط الفاصل. الخط الفاصل أن تنظر للذكاء الاصطناعي كمساعد فقط لا غير،
1: مش بديل، يعني
0: مش بديل إطلاقا عن تفكير الإنسان البشري. مش من الآخر، ما ممكن تنظر له إنه حتى مستشار.
1: نعم
0: دائما أنا أقول في فرق ما بين نقول عنه مساعد ما بين نقول عنه شريك.
1: نعم
0: المساعد لا يتحمل الملكية أو المساءلة، الشريك يتحمل الملكية أو المساءلة. فمن يتحمل الخطأ في الذكاء الاصطناعي؟ يتحملها المستخدم البشري. إذن لا تنظر له كشريك، انظر له كمساعد. في الأساس هو أنت لما تسأله أنت من على أي موديل تشتغل أو على أي نظام تشتغل، يقولك أنا مساعد ذكاء اصطناعي. إذن هو يعترف أنه مساعد. إذن في خط فاصل، أنت تنظر لك مساعد
1: نعم
0: ولا تنظر لك شريك. هذا من جانب النظرة. من جانب الاستخدام يجب أن تأخذ في اعتبارك أنه هو عبارة عن صدى لما أنت تطلقه. يعني إذا أنت بتبحث عن أشياء سطحية هو راح يتعامل معك بالأشياء السطحية.
1: صحيح، نعم
0: كل ما تعمقت معه أكثر هو راح يتعمق معك أكثر. إذا أنت لازم تنظر إلى نفسك بمبدأ أنا أسميه المبدأ السقراطي في الاستخدام. المبدأ السقراطي أن تنتقل من العام إلى الخاص بمجموعة أسئلة متدرجة متسلسلة
1: نعم
0: لحد ما تصل إلى المعلومة الحقيقية. لكن عندك تدخل في دوامة أخرى، كيف تعرف أن هذه الإجابة صحيحة أو غير صحيحة من هذا النموذج؟
1: نعم
0: أنت جاي تدور عن إجابة، فكيف تتأكد أنها صحيحة؟ هذا جانب آخر من المعرفة يجب أن تنتقل من الذكاء الاصطناعي إلى ما أريد أسميها الواقع التقليدي، ولكن انتقل إلى الجانب الآخر، عملية البحث التقليدية من مصادر أخرى لتتأكد من وجود الإجابة.
1: نعم
0: لتنمية مهاراتك أو قدراتك، أنا أقول لك معلومة هنا وثم نرجع لها. الذكاء الاصطناعي مضخم للقدرات، ولكن ليس باني للمهارات غير المستهدفة. نوضحها،
1: بمعنى
0: يمكن أن يعطيني
1: نعم
0: قدرات تحليل بيانات وأنا لا أمتلك قدرة تحليل بيانات، أساسا أنا ما عندي مهارة في التحليل، ولكن هو ممكن يساعدني. إذا هو رفع من مستوى القدرات، لكن هل أنا اكتسبت مهارة التحليل؟ لا، لأن لو تم منع الذكاء الاصطناعي أو رفعه أو تعطيله، إذا أنا توقفت عن عملية التحليل. إذا هو أعطاني قدرة ولم يعطيني مهارة. متى
1: نعم
0: نكتسب منه مهارة؟ نكتسب المهارة إن استخدمتها بالطريقة الصح. أنا أستهدف تنمية المهارة،
1: نعم
0: أنا
1: أحيانا
0: أستهدف
1: شرح
0: بناء المهارة.
1: المفاهيم، البحث، الفهم، يعني مش استخدام كأتمتة للمهمة وكتابة إجابة بديلة
0: نعم
1: عني
0: نعم
1: يعني.
0: صحيح
1: نعم
0: صحيح. إذا الحد الفاصل أستاذ أيمن اللي هو التوازن ما بين الاستخدام، تستخدمه كمساعد لبناء مهاراتك للوصول إلى مفاتيح الإجابة وليست الإجابة فقط.
1: نعم وهنا دور أيضا الأسرة دكتور، يعني الأب والأم اليوم كيف يعرفوا أنه هذا الابن أو هذا الطالب يستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة صحية، خلنا نقول، أو بطريقة اعتمادية في بعض الأحيان؟ هل في مؤشرات معينة مثلا واضحة في هذا الموضوع؟
0: بالنسبة لضبط الاستخدام دائما أقول لا يمكن أن تمنع، لا يمكن أن تمنع. والدليل ولو أنه مش مرتبط بالذكاء الاصطناعي، أستراليا بعد 8 شهور من منع وسائل التواصل الاجتماعي اكتشفت أن الفائدة كانت 1% فقط، كانت 27 انخفض الاستخدام إلى 26، ولكن ظهرت مشكلات أخرى. ظهر أن الأطفال هذين بدأوا يستخدموا أدوات تجاوز الحجب، بدأوا يستخدموا أدوات ما كانت مرصودة سابقا وكانت سيئة. قيس نفس الموضوع على الذكاء الاصطناعي، هل نمنع الذكاء الاصطناعي؟ إذا منعته في المدرسة راح يستخدمه في البيت. طيب إذا ولي الأمر منع عن ولده ترى بيستخدمه في الخفاء. إذا هي
1: صحيح
0: العملية مش منع، هي العملية التوعية، والتوعية لمن في المقام الأول؟ للمستخدم.
1: نعم، والإشراف
0: للمستخدم أولا
1: والتقنين، نعم
0: ثم للمحيطين فيه. إذا كان ولي الأمر واعي باستخدامات وتحديات الذكاء الاصطناعي ويدرب ولده أو يعلم ولده أو ينقل المعرفة للولد عن التحديات والاستخدام الواعي، والمدرسة أيضا تساهم في هذا الجانب،
1: نعم
0: والإعلام يساهم في هذا الجانب، إذا نحن في المسار الصحيح أو في الدائرة الصحيحة اللي تمنع الاستخدام الخاطئ.
1: نعم على طار المدرسة أيضا دكتور، هل ممكن اليوم يعني يتغير دور المعلم لما تصبح المعلومة والإجابة هذه متاحة لكل الطلاب خلال ثواني معدودة، وأنت كمتخصص أيضا وأكاديمي وتربوي؟
0: نعم، دور المعلم تغير، دور المعلم تغير كثير من الجانب المنزلي، أو نقول حتى قبل لا يدخل الصف، ولكن داخل الصف هو دوره واحد ما يتغير. يتغير دور المعلم في تجهيز المعلومة، في تجهيز الأنشطة،
1: يعني
0: في
1: تغيير شكل
0: تحليل بيانات
1: الواجبات،
0: الطلاب.
1: الاختبارات أحيانا،
0: عيد السؤال أو
1: يعني هل يعني في شكل المعلومة أنت تكلمت،
0: نعم،
1: وتغيير أيضا
0: تتغير في
1: شكل
0: شكل
1: الواجبات
0: المعلومة،
1: مثلا أحيانا والاختبارات؟
0: تتغير الواجبات، تتغير الاختبارات. هذا إذا كنا نريد نتعدى مشكلة الذكاء الاصطناعي يجب أن تتغير طرق الاختبار. الاختبار الورقي أنه يشيل السؤال عنده للبيت صار بدون نتيجة. ليش؟ لأنه
1: نعم
0: ممكن يحصلها من الذكاء الاصطناعي. نفس الشيء الواجب المنزلي، وهذه فيها دراسة حديثة نشرت أعتقد الشهر الماضي، أن الطلاب يرتفع إنتاجهم في الواجبات المنزلية، ولكن في الاختبارات الفعلية ينخفض بشكل كبير جدا. إذا هو يحصل على المعلومة من الذكاء الاصطناعي دون أن يكتسبها. إذا طريقة الاختبارات اختلفت، ولكن هل تغير دور المعلم؟ المعلم دوره في الأساس هو نقل المعرفة وتدريب الطلاب ورفع مهاراتهم وتنميتهم للمسار الصحيح، ولكن طريقة نقل المعرفة تغيرت. يعني سابقا هو يدرس كل الطلاب بنفس المحتوى، حاليا يدرس الطالب بطريقة تخصصية، أو نقول تخصيص التعلم وزائد تكييف التعلم بناء على تحليل البيانات اللي تنتج من عند الطالب. هذا الطالب يتعلم بصري، وأيضا درجاته منخفضة في مسار معين. هذا التحليل يظهر أن هذا الطالب ما يمكن أن تعطاه هذا النص، يجب
1: نعم
0: أن يبسط أو يجب أن يعطى فيديو من هذا النوع. إذا الطريقة تغيرت، ولكن الهدف واحد.
1: نعم كرسالة أخيرة أيضا دكتور، من خلال هذه المحطة وهذه اللحظات في موضوع الذكاء الاصطناعي، هل فعلا راح يخلي أبنائنا وطلابنا أذكى أم أكثر اعتماد عليه؟ وأيضا لكل الآباء والأمهات ولكل من يسمعنا الآن.
0: نعم، ممكن أن يجعل الجميع أذكياء، مش بس الطلاب. يمكن أن يرفع المهارات والقدرات، ممكن أن يبني معرفة دقيقة جدا، ولكن يجب أن يعامل كمساعد وليس كشريك وليس كبديل للفكر.
1: نعم
0: يجب أن تكون هناك مبادئ، وأختمها بهذه الجملة، يجب أن يكون للمستخدم مبادئ لا يتجاوزها إطلاقا. المبادئ تبدأ من السؤال وليست من الإجابة.
1: نعم وضروري جدا هذا الطالب اليوم أن يعتمد على نفسه، يحلل، يفكر، ينتقد، يبني
0: نعم
1: ويصقل شخصيته بعيد عن الاعتماد عن التكنولوجيا بشكل كبير، اللي مثل ما ذكرنا
0: صحيح،
1: دكتور أنها أصبح كثير من البشر يصاب بتعفن الدماغ نتيجة استخدام هذه الوسائل بشكل كبير وكبير جدا ويومي أحيانا لساعات طويلة. فالله يسلم الجميع ويحفظكم ويجعل أيضا طريقكم للخير كله تساهيل وتوافيق. كل الشكر لك أيضا دكتور، الدكتور سعيد
0: شكرا
1: بن
0: كثيرا،
1: محمد بن راشد الكلباني، أخصائي خدمات رقمية، شكرا جزيلا لك.
0: بارك الله.
1: إذا مستمرين معكم مستمعينا الأحبة فيما تبقى من وقت البرنامج في مسك النهار، فاصل قصير وبعدها راجعين.

أقل من 10 دقائق تفصلنا عن نهاية برنامجنا في مسك النهار إلى محطة إيش لك وإيش عليك. طبعا اخترنا لكم في إيش لك عن موضوع الذكاء الاصطناعي. ضروري أن تعلم ولدك أن الذكاء الاصطناعي مش عدو، هو أداة تخليه يسأل ويجرب ويكتشف، ويستخدم الذكاء الاصطناعي أحيانا في شرح فكرة صعبة بطريقة تناسب هذا العمر، يحلل وأيضا يفسر، وأيضا تخلي أيضا يطلب أمثلة مختلفة يقارن بينها ويناقش هذه الإجابة. ما كيف تحصل على هذه الإجابة، بس كيف تعرف إذا كانت أيضا هذه الإجابة الصحيحة. أيضا مهم جدا أنه يعرف التقنية حتى يوسع تفكيره، وأيضا يبحث عن الإجابات مش بطريقة مختصرة تسهل عليه كل الحلول وكل الإجابات، ولكن لمعرفة كيف وصلنا إلى هذه الإجابة الصحيحة. وش عليك؟ عليك ما تخلي أيضا الذكاء الاصطناعي هذا اليوم يخلي ويسوي كل الواجبات عن والدك وعن ابنك، ولا تعتبر أيضا هذه الإجابة الجاهزة أنه تعلم فعلا وعرف كيف وصلت أو وصل إلى هذا الحل. ويمكن أحيانا نعطيهم أجهزة ونتركهم أمامها وما نعرف كيف يتعاملوا معها أو يعرفوا أيضا حدودها وكيف يتعاملوا أيضا مع الذكاء الاصطناعي بالشكل الصحيح، وموضوع الخصوصية والمعلومات أيضا اللي يدخلوها في هذا الموضوع، وش الصور أيضا اللي يرفعوها، البيانات اللي يشاركوها. فبالتالي مهم جدا أن تعرف ويش لك ويش عليك. بشكل سريع أيضا في مسك الختام، بعون الله فيما تبقى من مسك النهار، يعني بحكم أنه اليوم مدارس وعام جديد وذكاء اصطناعي اللي اختصر علينا مسافات كثيرة مستمعينا الأحبة بين السؤال والإجابة وبين المعلومة، لكن في مسافات ما نتمنى أنها تختصر، مسافة الشوق والانتظار والكلمة اللي نتمنى نقولها لشخص غالي. وأكيد راح يكون مسك الختام اليوم مع هذا الشعور وتشبه هذا الشعور تحديدا، أرفض المسافة لمحمد عبده، أغنية كتبها الأمير بدر بن عبد المحسن ولحنها محمد عبده، وأجمل ما فيها إن المسافة مش مجرد بعد لمكان، المسافة تصير سور وباب وحارس، وتصير انتظار يطول وذكرى تحاول ترجع فينا الحياة. في وسط كل هذا الشوق أحبتنا الكرام تجي واحدة من أجمل هذه الجمل في هذه الأغنية، الحب علمها السكوت والحب علمني الكلام، هي اختارت الصمت هو اختار الكلام، وهذا هو سحر الشاعر بدر بن عبد المحسن. البدر يقول لك قصة حب لكن يترك لك مساحة تحط فيها هذه القصة، يمكن تسمعها وتذكر شخص بعيد، يمكن أحيانا تتذكر لقاء تأخر، ويمكن ببساطة تحس أنه في مسافة في حياتك تتمنى يوم تختفي. مع صوت فنان العرب محمد عبده نترككم مع أغنية فيها شوق وحنين وعتب جميل، أرفض المسافة.

لكل من كان معنا في هذا النهار في مسك النهار، لكل رسائلكم الجميلة اللي ما لحقنا على الوقت إن نقرأ كل أيضا الرسائل، ولكل أيضا المداخلات في كل محطة من مسك النهار، ولكل شخص دائما وأبدا يجعل من إذاعة الشباب رفيقة في مشواره في سيارته أو حتى أيضا في فنجان القهوة الجميل، من هنا كل التحية والمحبة لفريق العمل اللي يصنع معكم هذه الساعة الجميلة. كنت معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة أخوكم أيمن الفجراني، وفي إخراجها عابدين البلوشي. دمتم بعافية، في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
3: السامر،
2: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة الثامنة وحتى العاشرة مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدا يدفي.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة؟ أسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: تسري الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علماً بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم عرض الواحدة ظهرا من إذاعة سلطنة عمان. استقبل معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وفدا اقتصاديا صينيا برئاسة معالي باتير نائب الحاكم التنفيذي لمقاطعة هايان. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بين الجانبين. وأكد الجانبان على أهمية تسهيل وتهيئة البيئة الداعمة للتعاون بالتوازي مع إشراك المناطق الاقتصادية والشركات والقطاع الخاص في تطوير وتنفيذ الفرص والمشروعات الاستثمارية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك الاستفادة من التجارب المتبادلة في هذا الجانب. توعدت إيران بتصاعيد ردودها على ضربات الأمريكية مع تبادل الطرفين خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات في المنطقة استهدفت ناقلة نفط وسفنا حربية. وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف زورق عسكري أمريكي مسير في مضيق هرمز بعد إعلان واشنطن استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية، فيما توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. وحذرت غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية من أن الضربات ضد السفن العسكرية الأمريكية ستصبح أقوى وقد تتوسع إذا استمر الحصار البحري ومضايقة السفن الإيرانية. وتأتي المواجهات في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، بينما أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران مؤكدة مواصلة الضغط الاقتصادي عليها. استشهد فلسطينيان بينهما طفلة وأصيب 6 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة غرب مدينة غزة. وتشير المعطيات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدا إسرائيليا متزايدا في الأراضي الفلسطينية بالتزامن مع انتخابات الكنيسة المقررة الشهر المقبل، وسط استمرار القتل والاستيطان ومساعي التهويد، وهي ملفات توظف سياسيا في الحملات الانتخابية الإسرائيلية. طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان بعد مقتل 7 أشخاص، منددا بما وصفه بتصعيد خطير يتجاوز خروقات اتفاق وقف الأعمال العدائية والاتفاق الإطاري بين البلدين. وقال عون إن الغارات استهدفت مدينة نبطية وبلدات مجاورة وأدت إلى تدمير منازل ومرافق ومؤسسات تابعة للدولة بينها مستشفى صلاح غندور المتوقف عن العمل. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 9 أشخاص بينهم امرأتان وإصابة 20 آخرين بينهم 3 أطفال جراء الغارات التي تركزت في منطقة نبطية. قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي وفريقه في كييف بشأن إنهاء الحرب مع روسيا كانت جوهرية وستستمر. وقال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن الوفد الأمريكي يتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. ميدانياً ضربت القوات الروسية سفينة شحن أوكرانية في البحر الأسود، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها كانت تحمل عتاداً عسكرياً أرسلته دول غربية إلى الجيش الأوكراني، فيما تعرضت مصفاة تابعة لشركة روسنفت في ريازان إحدى أكبر المصافي الروسية لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. علقت إندونيسيا العمليات في مطار سوكارو ناهاتا الدولي الرئيسي قرب جاكرتا إضافة إلى الرحلات في 7 مطارات أخرى بعد ثوران بركان أناك كاراكوتا الذي يقع على بعد 150 كيلومترا من العاصمة، ما أثر على أكثر من 150 ألف مسافر. وثارت نافورة من الحمم من البركان قبل أمس السبت، فيما سمعت أصوات مدوية على مسافة تصل إلى 700 كيلومتر. وسجلت ثورانات جديدة الأحد، وهو ما أدى إلى انتشار الرماد البركاني في المجال الجوي المحيط بمطار سوكارنوهاتا. وقالت وزارة النقل إن تعليق الرحلات أثر على 467 رحلة
بينها 58 رحلة دولية و409 رحلات داخلية. وحذرت السلطات من الاقتراب من البركان ضمن نطاق 3 كيلومترات، فيما استبعدت وكالة الجيولوجيا احتمال حدوث تسونامي بسبب الثورانات الأخيرة. نهاية عرض الواحدة، نلتقيكم تمام الثانية في نشرة مفصلة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر، يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر،
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري، كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجاهرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: ستوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا سلام يا باولو ديبالا.
0: في المرمى. في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر، يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر، برنامج السامر مع عبد العزيز العميري، كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
4: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
3: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
5: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
3: ونفهم ما وراء القرارات.
6: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
3: ونحاور من يصنعون المشهد.
7: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
8: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
3: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدي حدا يدفج.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة الشباب. نحييكم أينما كنتم تستمعون لنا في مختلف مشاويركم، ونتمنى إن شاء الله أن نرافقكم هذا المشوار ونكون خير رفقة لكم حتى تمام الرابعة. هنا صوت الشباب، صوتي وصوتكم، هذه المساحة اللي نكون فيها دائما أقرب من شبابنا، نحكي عنا عنكم وعن الشباب الطموح في مختلف القطاعات، لأن احنا دائما نؤمن بأن الشباب اليوم له حضور حقيقي في كل هذه التفاصيل، وهو جزء لا يتجزأ من مختلف هذه الإنجازات التي تتحقق لعماننا الحبيبة. هذا المشوار مستمعينا من الآن حتى تمام الرابعة، فقرات منوعة مختلفة، نناقش مختلف المواضيع برفقتكم إن شاء الله، ورافقكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة مريم بنت سعيد البداعي، ويرافقني في إخراج هذه الحلقة الزميل عابدين البلوشي. إذن مستمعينا بعد شوية إن شاء الله نطلعكم على مواضيع حلقتنا، لا تنسوا مشاركاتكم مداخلاتكم اللي تصلنا دائما، هي من تثري هذه المساحة بالنسبة لنا على 724-42-009. حياكم الله.

أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لنا. اليوم ما شاء الله أبنائنا الطلبة والطالبات ينهوا اليوم الثاني من العام الدراسي الجديد، إن شاء الله أيامكم كلها توفيق وخير. دايماً كذا بداية الأسبوع يكون أسبوع خفيف على الطلبة إلى أن يبدو تدريجياً في الدخول إلى المناهج الدراسية وبدء هذا العام الدراسي. نسأل الله التوفيق للجميع. أتوقع اليوم بعدهم يقلدوا الكتب أو يرتبوا الشنط، يشوفوا الصفوف، ويعني هكذا، يعني أسبوع تنظيمي للطلبة في المدارس. نسأل الله التوفيق للجميع. نجدد ترحيب بكم في برنامج صوت الشباب مستمعينا. وقبل ما أروح لفقرات البرنامج أذكركم بمتابعة قناة إذاعة الشباب على الواتساب. إذا ترسلوا رسالة على الواتساب على 7244-2009 بتصلكم رسالة المشاركة في القناة، أو أيضا من خلال حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ننشر الباركود أو القارئ الآلي، ومن خلاله تشاركوا مباشرة في القناة ليصلكم كل ما ينشر على إذاعة الشباب، مقابلاتنا، مواضيعنا، محتوى البرامج يصلكم من خلال هذه القناة. أما في فقرات برنامجنا لهذا اليوم الاثنين، وطن ينجز، اليوم بنتكلم عن زيارة رئيس جمهورية رواندا إلى سلطنة عمان، آفاق جديدة لشراكة اقتصادية واعدة. طبعا تواصل هذه العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وكذلك جمهورية رواندا تطورها في عدد من المجالات التي تعكس أكيد هذه الرغبة المشتركة بين البلدين الصديقين لتعزيز التعاون وكذلك توسيع مجالات الشراكة. طبعا تعود هذه العلاقات الدبلوماسية إلى عام 1982، ويمكن مؤخرا أيضا زار وفد من جمهورية رواندا وتم العمل والتوقيع على مختلف المذكرات وكذلك المشاريع. ومن خلال حلقتنا لهذا اليوم نقترب أكثر برفقة ضيفنا عبر الاتصال المهندس سالم بن سيف العبدلي، وهو كاتب ومحلل اقتصادي. نناقش هذه العلاقة الاقتصادية بين البلدين. أيضا كل اثنين مستمعين، واحدة من ثوابت الفقرات في هذا اليوم هي فقرة الإدارة المالية. اليوم في الإدارة المالية نتكلم عن ثقافة الراتب، هل نحسن إدارة ما نملك؟ بنتكلم عن التخطيط المالي. دائما تأتي هذه الفقرة تحمل هكذا مواضيع تعنى بكيف ندير أموالنا، كيف ندخل في الاستثمار مثلا. ففي مواضيع كثيرة من خلال زملائي أيضا طرحت في هذه الفقرة. فاليوم نتكلم عن هذه الثقافة، عن كيف نخطط، كيف نستهلك، وكيف نقسم. ما شاء الله في ناس خلاص من يعدي كم أسبوع على الراتب يقول لك ما كملنا الشهر إلا الراتب مخلص. أكيد في شيء وفي مشكلة، وهذه مشكلة يمكن نعاني فيها كلنا. يعني أنا ما بعيدة عنكم، نفسكم معكم. فإن شاء الله نستفيد من خلال ضيفنا اللي راح يكون معنا في الاستوديو، الأستاذ حمد بن جمعة الحمداني، وهو مدرب مختص في مجال التخطيط المالي. خليكم معنا عشان نستفيد كلنا مع بعض كيف نخطط لرواتبنا، كيف نقسمها، إيش اللي نحتاج فعلا في مسألة المعرفة فيما يتعلق بالراتب وتثقيف أنفسنا حول هذا الموضوع. أيضا صناع النجاح من الفقرات التي تأتيكم كل اثنين. نقترب اليوم من كفاءات عمانية كرمت خليجيا حين يصبح الشباب أو يصبح الشاب العماني أثر للشباب الآخرين. طبعا من خلال الاجتماع الوزاري 39 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد خلال الأيام الماضية في مملكة البحرين، تم من خلال هذا الاجتماع تكريم عدد من الشباب اللي لهم هكذا عطاء في مجالات مرتبطة بتمكين
50 الشباب. فاليوم احنا نستضيف احد هؤلاء الشباب الذين كرموا في هذه في هذا الاجتماع، وهو الاخ ناصر بن سعيد الشكيلي، وهو مهتم بقطاع الشباب والاحصاء والبيانات. بنقترب عن وايضا وهو يقدم الكثير من المبادرات المعنيه بتمكين الشباب، فنقترب من هذا التكريم، ايضا هذا المجال تحديدا لما نتكلم عن الاحصاء والبيانات. ففي كثير من الاشياء ان شاء الله ستاتي تباعا ان شاء الله مع وقفتنا في فقره صناع النجاح. اذا مستمعينا، هذه حزمه من مواضيع حلقتنا لهذا اليوم. انتظر مشاركاتكم، مداخلاتكم اللي تصلنا عن طريق الواتساب على الرقم 7244-2009. خبروني إيش الشيء اللي تسووه عشان فعلا تكون عندكم كذا إدارة المال خاصة مع الراتب. شاركوني أفكاركم، يمكن نستفيد من خلالكم. لا تنسوا تشاركونا على 7244-2009. صوت الشباب مستمر مستمعينا حتى تمام الرابعة. خلال الوقفة القادمة إن شاء الله ستكون وقفتنا في وطن ينجز.

حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لصوت الشباب. أم نصر الهادي تقول مساء الخير عابدين ومريم، مسعد الله مساكم بكل خير. هذا تجليد الكتب، مصور الكتب ووقت التجليد، يعني واحدة كانت من أمتع الفقرات بالنسبة لي ترى، كانت تجليد الكتب. ويلا نسأل الله التوفيق للجميع ولأبنائك يا أم ناصر، شكرا لك على المشاركة. قبل ما ندخل حتى في الإدارة المالية، أحد الأشخاص أو الأخ عيسى الرحبي يقول والتي تضمن التوازن الكامل بين تلبية احتياجاتك الحالية والاستمتاع بيومك وتأمين مستقبلك المالي إليك الهيكل الأساسي لتقسيم الراتب. يعني هو مسوي لنا تقسيم الراتب، إن شاء الله بذكر هذه الرسالة مع وجود ضيفنا خلال الأوقات الوقت القادم إن شاء الله، وبنشوف هل هذه التقسيمة تعتبر تقسيمة صحية أو طبيعية أو تتناسب مع الجميع. اليوم مستمعينا يعني سيقوم فخامة الرئيس بول كاجيمي رئيس جمهورية رواندا الرسمية بزيارة إلى سلطنة عمان، طبعا في ظل هذا الاهتمام المتبادل بتطوير هذه العلاقة بين البلدين وكذلك تعزيز التعاون في مختلف المجالات منها السياسية وكذلك الاقتصادية الاستثمارية على وجه الخصوص، وأيضا نفتح آفاق جديدة أمام هذه الشراكة بين سلطنة عمان وكذلك رواندا. لما نرجع شوية فيما يتعلق بهذه العلاقة اللي تجمع جمهورية رواندا وسلطنة عمان، طبعا هذه العلاقة تربطها يعني مرتبطة بإرث تاريخي مستمد من هذه الروابط العمانية بشرق إفريقيا، والتي أسهمت أكيد عبر القرون في بناء جسور من التواصل التجاري وكذلك الإنساني والثقافي، وتشكل أيضا أرضية إيجابية لهذه العلاقات المعاصرة بين سلطنة عمان وكذلك رواندا. طبعا خلال الفترة الماضية احنا بنتكلم مع ضيفنا خلال الوقت القادم عن مختلف الأشياء التي وقعت في الفترة الماضية بين جمهورية رواندا وكذلك سلطنة عمان، خاصة انه في مجالات حديثة، مجالات متطورة كثيرا تم توقيع فيها، فبنتكلم عن هذا التطور اللي تشهده هذه العلاقة. طبعا هذه اللقاءات اللي كانت سابقا مع أصحاب المعالي وكذلك كانت مهتمة في أنها تبني وتتبادل الرؤى الأفكار فعليا لتعزيز هذه العلاقة الثنائية التي تخدم البلدين الصديقين. طبعا في كثير من الاتفاقيات التي وقعت خلال الفترة الماضية المرتبطة في مجال النقل والاتصالات، تقنية المعلومات، وكذلك كانت في مذكرة تفاهم مرتبطة بمجلس التنمية الرواندي وشركة مطارات عمان لإدارة المطارات، وهذا يأتي بدوره لتطوير وإدارة المطارات، تبادل أيضا الخبرات واستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الطيران وكذلك البنية الأساسية المرتبطة بها. أيضا كان في تعاون فيما يتعلق بالمجال الخدمات وكذلك اللوجستية وتطوير وتشغيل الموانئ البرية، أي هي الموانئ الجافة اللي تخدم سلاسل الإمداد. واحدة من المجالات التعاون اللي وقعت وكان يعني هكذا النقل هي تعاون في مجال مراكز البيانات والحوسبة السحابية وكذلك البنية الأساسية ومشروعات وخدمات الذكاء الاصطناعي. نحن نعي تماما هذا الاهتمام التي توليه سلطنة عمان بقطاع الحوسبة وكذلك مشروعات الذكاء الاصطناعي، ومن خلال هذا التعاون مع جمهورية رواندا. وأكيد ما هو قادم بعد هذه الزيارة أكيد سيكون أوسع أشمل لمختلف القطاعات. أيضا إذا نرجع لعام 2025، أيضا هناك الكثير من ما تم توقيعه بين
جمهورية رواندا وكذلك سلطنة عمان، كانت واحدة من المذكرات أو ما تمها وتوقيعها كانت تتعلق بتعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتنمية الاقتصاد الرقمي، وكانت هذه من ضمن المشاركة، كانت سلطنة عمان مشاركة في أعمال ملتقى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في إفريقيا والذي عقد في كيجالي، وأيضا الربط الجوي بين البلدين، وتم خلال الزيارة الإعلان عن إطلاق رحلات مباشرة بين مسقط وكيجالي. بدأ طيران السلام بتسيير أولى رحلاته المباشرة من تاريخ 21 يوليو في عام 2026 بمعدل رحلتين أسبوعي، وهذا طبعا له انعكاساته على الاقتصاد البلدين، الجوانب أو قطاع السياحة بين البلدين وأيضا الجوانب الاستثمارية، هذا كله بدوره يعزز الكثير من الجوانب. وأما على الصعيد السياسي، أيضا التقى معالي السيد بدر البوسعيدي وزير الخارجية في سبتمبر من عام 2025 بمعالي وزير الخارجية الرواندي في نيويورك بالتزامن مع أعمال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار التواصل المستمر بين البلدين وتبادل أيضا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وإحنا إن شاء الله خلال الوقت القادم برفقة ضيفنا سنتعمق، سنفهم أكثر هذه، سواء كانت هذه ما تم توقيعه انعكاساته على سلطنة عمان وأيضا جمهورية رواندا، ما هو المتوقع من خلال هذه الزيارة خاصة في الجوانب الاقتصادية، كون أن ما كان يعني بين جمهورية رواندا وسلطنة عمان أتوقع أن البلدين تضعان القطاع الاقتصادي من القطاعات المهمة التي تسعى في توسيعها في كلا الجانبين وتحقيق مصالح مشتركة بين سلطنة عمان وكذلك جمهورية رواندا. خلال الوقت القادم إن شاء الله ينضم إلينا عبر الاتصال المهندس سالم بن سيف العبدلي، وهو كاتب ومحلل اقتصادي، لنقرأ هذه الزيارة، زيارة رئيس جمهورية رواندا إلى سلطنة عمان، وإيش هي الآفاق الجديدة للشراكة الاقتصادية الواعدة بين جمهورية رواندا وسلطنة عمان.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، هكذا مباشرة نرحب بضيفنا عبر الاتصال المهندس سالم بن سيف العبدلي، وهو كاتب ومحلل اقتصادي. أهلا وسهلا بك معنا المهندس سالم.
1: أهلا وسهلا أخت مريم، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بالأخوة المستمعين.
0: حياك الله. في البداية اليوم، كيف تقرأ زيارة فخامة رئيس جمهورية رواندا إلى سلطنة عمان بوصفها محطة في مسار أوسع لهذه العلاقات العمانية مع شرق إفريقيا؟
1: أول شيء شكرا جزيلا على الاستضافة حقيقة. وبالنسبة لزيارة فخامة الرئيس بول قاوي إلى سلطنة عمان، هي حقيقة تأتي في توقيت مهم جدا، وهي ليست حقيقة زيارة بروتوكولية، وإنما يمكن نظر إليها على أنها خطوة جديدة في مسار بناء شراكة اقتصادية واستثمارية بين سلطنة عمان وبين رواندا. وطبعا العلاقات بين البلدين هي طبعا ليست علاقات جديدة، وإنما هي علاقات يعني متجذرة وقديمة، وبالعلاقات ما فيها تعود إلى عام 1982. ولكن الجديد حقيقة في هذه العلاقات أنها تنتقل من علاقات تقليدية إلى إقامة شراكة حقيقية في مجال إقامة مشاريع وشراكات عملية في قطاعات مختلفة مثل النقل واللوجستيات والطيران والتقنية والاستثمار. وأيضا حقيقة من وجهة نظري طبعا تكمن أهمية هذه الزيارة في أنها تفتح لعمان نافذة أوسع على شرق أفريقيا. وكما نعرف أن العلاقات العمانية الراسخة والقديمة مع بيننا وبين شرق أفريقيا طبعا معروف تاريخيا كيف كانت العلاقة، فهذه العلاقة يجب أن حقيقة نستثمرها وتنعكس على الجانب الاستثماري والجانب الاقتصادي. في الوقت نفسه حقيقة تمنح رواندا فرص الاستفادة حقيقة من موقع السلطنة كبوابة تجارية ولوجستية تربط أفريقيا بآسيا والشرق الأوسط.
0: نعم، أيضا يعني كما ذكرت اليوم العلاقات أو العلاقة هذه بين سلطنة عمان وكذلك شرق أفريقيا تحمل إرث طويل حقيقة من التواصل التجاري الإنساني وكذلك الثقافي. كيف يمكن لنا أن اليوم نحول، أو يمكن لهذا الإرث التاريخي أن يتحول اليوم إلى رصيد اقتصادي معاصر مع كل هذه المشاريع وما تم توقيعه خلال الفترة الماضية؟
1: جميل، هذا سؤال مهم جدا حقيقة. أنه طبعا دائما العلاقات الاقتصادية تبنى على أسس وعلى قواعد متينة، وهي كانت هذه القواعد هي قائمة على تاريخ وعلى إرث يعني تاريخي قديم، فهذه هي مسرعة لإقامة حقيقة هذه الشراكة. وطبعا تمام معروف أن سلطنة عمان لها تاريخ طويل مع التواصل مع شرق أفريقيا، هذا يعني خلق نوع من الجسور الإنسانية والثقافية والتجارية، واليوم نستطيع أن نبني على هذه الجسور يعني خلال الفترة القادمة نبني عليها التجارة والاستثمار والسياحة واللوجستيات وأيضا الأمن الغذائي والتقنية. بمعنى آخر نحتاج للانتقال حقا من التاريخ المشترك إلى المستقبل المشترك، وهناك أرى أن هناك فرص كبيرة حقيقة في القطاع الخاص العماني، لأن

0: سهرت علاقات بين البلدين يعني حراك رسمي رفيع المستوى، وتم ايضا توقيع كثير من مبادرات تفاهم في مجالات اللوجستيات والطيران وايضا الاستثمار والبنيه الاساسيه والتكنولوجيا والمعلومات والذكاء وغيرها. وفي ذلك ايضا يعني من هذه الاتفاقيات هو ايضا انشاء مراكز بيانات وحوسبه سحابيه. هذا يعني ان هناك انتقال حقيقه من مرحله خلينا نقول التعارف في مجال الاستثمار والاقتصاد والتبادل التجاري الى بناء علاقات مرحليه جديده في يعني قطاعات مهمه تخدم الجانبين وايضا تهم الجانب العماني والجانب الرواندي. وحقيقه في المرحله القادمه انا اعتقد انه يجب ان نركز على مرحله تنفيذ المشاريع وايضا الاستثمارات، وتكون هناك شراكات ايضا مشتركه وتبادل تجاري قابل للقياس.
1: نعم، أيضا يعني واحدة من الجوانب كنت ذكرتها أيضا المهندس فيما يتعلق في الاتفاقيات الماضية، كان هناك تعاون فيما يتعلق بالنقل، المطارات وكذلك اللوجستيات وسلاسل الإمداد، كان حاضر ربما بقوة في الفترة الماضية. لماذا هذه أو تعد هذه القطاعات اليوم مدخل مهم لبناء شراكة اقتصادية ربما مستدامة؟
0: حقيقة طبعاً الاقتصاد الحديث دائماً لا يقوم على فقط إنتاج السلعة،
1: صحيح،
0: وإنما أيضاً يعتمد على قدرة على نقل هذه السلعة وهذه السلع والمنتجات وأيضاً تخزينها وتسويقها والوصول بها إلى الأسواق بكفاءة وتنافسية عالية. وهنا تلتقي مصلحة عمان مع مصلحة رواندا، فالسلطنة سلطنة عمان بها محقق موقع استراتيجي كما هو معروف ومواني، ولدي أيضاً لدينا بنية أساسية وخبرة متنامية في اللوجستيات. بالنسبة لرواندا أيضا تمتع بموقع مهم في قلب شرق أفريقيا، تسعى إلى تطوير نفسها كمان كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار. لذلك فإن التعاون بين البلدين في مجال اللوجستيات يمكن يصنع سلسلة قيمة مشتركة بدل أن يكون فقط مجرد تبادل تجاري محدود، فهذا مهم جدا أعتقد خلال الفترة القادمة.
1: نعم بالفعل، أيضا إطلاق الرحلات المباشرة بين مسقط وكيجالي في يمثل أيضا هذه محطة لافتة حقيقة. كيف يمكن للربط الجوي أن يرفع مستوى التجارة، الاستثمار، السياحة على وجه الخصوص بين سلطنة عمان وكذلك جمهورية رواندا؟
0: بهذا الجانب أنا أعتقد أن الربط الجوي بين البلدين هي من أهم أدوات الدبلوماسية وأيضا الاقتصادية. فعندما تفتح خط جوي مباشر فأنت لا تنقل الركاب فقط المسافرين، وإنما أيضا يعني تنقل أيضا رجال الأعمال والمستثمرين والسواح والخبراء والطلاب وأيضا الفرق التجارية بين البلدين. فهذا الخط حقيقة سوف يساعد وينعش التجارة والتنقل بين الجانبين. واللافت حقيقة أن هذا الربط الجوي أصبح واقع بالفعل، فقد أطلقت يعني شركة طيران العماني للشركة الوطنية حقيقة يعني رحلات مباشرة لمسقط وكيجالي في يوليو من هذا العام، وأيضا طيران السلام يسير رحلات إلى خطوط مباشرة أيضا إلى رواندا، وهذا يمكن حتى يخفض تكلفة وأيضا تكلفة ووقت الوصول. يعني بدل ما الشخص لما يسافر ينتقل عبر محطة أخرى فهناك رحلات مباشرة تسهل وتنعش الاقتصاد وايضا الجانب السياحي والتنقل بين الجانبين، ويرفع ايضا فرص التجاره والاستثمار بين السلطنه وبين رواندا.
1: نعم بالفعل، ايضا واحده من الاشياء الحقيقه هكذا التي يعني وقعت او التعاون اللي شمل وجود مراكز البيانات والحوسبه السحابيه وكذلك الذكاء الاصطناعي. يمكن تكلمنا احنا عن الاقتصاد المعاصر وكيف ايضا تقوم الدول على يعني انها تتبع الاقتصاد الحديث او الاقتصاد المعاصر. ماذا يعني دخول هذا الاقتصاد الرقمي في صميم هذه العلاقات العمانيه والروانديه؟
0: حقيقة هذا يعني أنا أعتبر أيضا من أهم الجوانب الشراكة، لأنه يعني إننا نتحدث لا نتحدث فقط عن اقتصاد تقليدي وإنما عن اقتصاد مستقبل. التعاون في مركز فيما يتعلق في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية هذا يفتح آفاق أيضا ومجالات واسعة أمام الشركات العمانية والشركات الروانية. والميزة في الاقتصاد الرقمي أنه لا يحتاج دائما إلى نقل البضائع عبر الحدود، وإنما يمكن أن تنتقل الخدمات والبيانات والمعرفة بسرعة كبيرة يعني بدون وجود وسائط نقل تقليدية. وهنا يمكن حقيقة أن تصبح رواندا شريك للسلطنة في شرق أفريقيا في بعض المجالات الاقتصاد الرقمي. في المقابل تستطيع أيضا الشركات العمانية الاستفادة من السوق الأوروبية والخبرات المتاحة فيها، وقد شملت حقيقة الاتفاقيات السابقة موقعة بالفعل التعاون في مركز البيانات والحوسبة السحابية وأيضا البنية التحتية والذكاء الاصطناعي، وهذا

0: أعتقد راح يعني ينعش التجارة بين البلدين ويساعد في مسألة الوصول للبيانات ورقتها وتبادلها في أسرع وقت ممكن.
1: نعم، رواندا اليوم تعزز أيضا موقعها كمركز إقليمي للأعمال وكذلك الاستثمار، المؤتمرات في شرق إفريقيا. كيف يمكن لهذا الموقع أن يمنح المستثمر العماني خلينا نقول بوابة أوسع نحو محيط اقتصادي إفريقي نامي؟
0: طبعا موقع رواندا كما ذكرت يقع في يعني في شرق وسط شرق افريقيا، فهذه يجعلها ان هي قريبه من اسواق كثيره، يعني اسواق ليس فقط السوق الرواندي اللي تقريبا عدد سكان رواندا تقريبا 14 مليون نسمه، لكن يمكن الوصول ايضا الى اسواق اخرى قريبه من رواندا في شرق افريقيا، وهذا يساعد ان فعلا نستطيع حتى عندما يعني المستثمر العماني أو حتى رجال الأعمال العمانية يستثمروا في رواندا، أو أيضا كذلك السلع والمنتجات العمانية أن تنتقل حقيقة إلى رواندا بسهولة، وهذا يدل على أنه فعلا رواندا حقيقة تعتبر من الدول المهمة جدا والتي بدأت فعلا تنشط في مجال الاقتصاد، في مجال أيضا التنمية، ومجال أيضا الاستثمارات والاستثمار الأجنبي الذي يتيح للمستثمر أن يستثمر في رواندا وحتى يتوسع نشاطه إلى دول قريبة وجارة لرواندا.
1: نعم، يعني في ختام هذا الحديث، ما الذي يمكن أن نتوقعه خلينا نقول اقتصاديا من خلال هذه الزيارة لفخامة رئيس جمهورية رواندا إلى سلطنة عمان اليوم؟
0: أنا حقيقة يعني يمكن أؤكد على يعني بعض المشاريع والمجالات اللي ممكن أن تكون ذات جدوى خلال الفترة القادمة وأن تكون مفيدة للجانبين، مهما هذه المجالات وهذه القطاعات التي يمكن أن تكون ذات أولوية خلال الفترة القادمة هي موضوع الأمن الغذائي والزراعة، هي مجالات مهمة جدا لسلطنة عمان وأيضا لأفريقيا، أيضا مجالات الثروة الحيوانية واللحوم والألبان والدواجن، طبعا معروف أن رواندا وأفريقيا بشكل عام يعني تمتاز بوجود ثروة حيوانية كبيرة جدا، يمكن أن تقوم السلطنة خلال القطاع الخاص والاستثمار وأيضا استيراد كمية كبيرة من هذه يعني الثروة الحيوانية واللحوم وأيضا الدواجن. اللوجستيات والنقل اللي تكلمنا عنه ايضا جانب مهم جدا، السياحه خاصه السياحه البيئيه وسياحه الاعمال والمؤتمرات، ايضا الاقتصاد الرقمي والمراكز يعني متعلقه بالبيانات والذكاء الاصطناعي، كذلك موضوع التعدين والبنيه الاساسيه والطاقه المتجدده مدى توفرت مشاريع، هذه طبعا كلها يمكن تكون فرص واعده حقيقه اذا ما كانت هناك الجديه خاصه من القطاع الخاص العماني وايضا المقابل القطاع الخاص الرواندي يعني الشراكه حتى خاصه في ظل ان هناك توجه الرسمي في يعني والان زياره فخامه الرئيس الى سلطنه عمان الى يعني سوف اكيد تعزز هذا الجانب وتنعش هذا الجانب، وبالتالي فرصه للقطاعين الخاص العماني والرواني ان يدخل في شراكات قائمه
1: باذن الله تعالى. ويعني نحن نطمح اكيد من خلال هذه الزياره ان تتحقق هذه المصالح المشتركه لسلطنه عمان وكذلك جمهوريه رواندا. كل الشكر لك على اثرائك هذه المساحه من هذا الحديث برفقتنا في برنامج صوت الشباب، المهندس سالم بن سيف العبدلي وهو كاتب ومحلل اقتصادي. كل الشكر لك المهندس سالم.
0: شكرا جزيلا دكتور مريم، جزاك الله خير وصلاه التوفيق للجميع
1: ان شاء الله. كل الشكر لك.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

حياكم الله مستمعينا، لازلنا مكملين معكم هذا المشوار من برنامج صوت الشباب. أهلا وسهلا بكل من انضم للاستماع للبرنامج. وقفاتنا القادمة في هذه المساحة الشبابية من برنامج صوت الشباب، صوتي وصوتكم. إن شاء الله الوقفات القادمة بنتوقف عند صناع النجاح، بيكون معنا الشاب ناصر بن سعيد الشكيلي وهو مهتم بقطاع الشباب والإحصاء والبيانات، وعنونت هذه المساحة كفاءات عمانية تكرم خليجيا حين يصنع الشباب أثرا للشباب، حيث كرم الأخ ناصر بن سعيد الشكيلي ضمن الاجتماع الوزاري 39 الذي جمع معالي وزراء الرياضة والشباب في مملكة البحرين، وتم تكريم عدد حقيقة من المشاريع الشبابية والشباب اللي كان لهم دور في تمكين أقرانهم من الشباب، وكذلك وضع مبادرات تخدم القطاع الشبابي. إن شاء الله هذه راح تكون وقفتنا القادمة، وبعدها بنتكلم عن الإدارة المالية، ثقافة الراتب، هل نحسن إدارة ما نملك؟ راح يكون معنا الفاضل حمد بن جمعة الحمداني وهو مدرب مختص في مجال التخطيط المالي. ما شاء الله المستمعين مشاركين من الآن في موضوع الراتب، ومثل ما قلت لكم ترى هذه مشكلة كلنا نعاني منها، فبنستفيد اليوم من خلال ضيفنا كيف فعليا نخطط عشان ندير رواتبنا بطريقة صحيحة. شاركونا على 7244-2009 2-7244-2009، وحياكم الله.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، لازلنا مكملين معكم هذا المشوار من برنامج صوت الشباب. وقفتنا القادمة مع صناع النجاح، هذه الفقرة اللي نستضيف فيها شبابنا المبدع في مختلف المجالات، وعنونت هذه الفقرة اليوم بكفاءات عمانية تكرم خليجيا حين يصبح الشباب أثرا للشباب. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 39 للجنة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في مملكة البحرين، وترأس هذا الوفد وفد سلطنة عمان معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب. طبعا هنا كانت مناقشة لمختلف المواضيع الهادفة التي تهم الشباب في مختلف مجالاته، وكذلك مجالات الرياضة المعنية بدول مجلس التعاون. وتم من خلال هذا الاجتماع تكريم العاملين في مجال العمل الشبابي لعام 2026 بدول مجلس التعاون، وجرى هذا التكريم لعدد من الشخصيات وكذلك المبادرات العمانية تقديرا لإسهاماتهم في دعم الشباب وتمكينهم. فاليوم نستضيف أحد الشباب اللي تم تكريمهم في هذا الاجتماع في مجال البيانات والإحصاء والعمل الشبابي، فاضل ناصر بن سعيد الشكيلي، مهتم بقطاع الشباب والإحصاء والبيانات. أهلا وسهلا بك معنا، ومبارك لك هذا التكريم.
1: يا مرحبا وسهلا، والله يبارك فيكم وشكرا على هذه الاستضافة الطيبة.
0: خلينا نتكلم في البداية عن ماذا يعني لك اليوم هذا التكريم ضمن فئة الشباب المبدعين وكذلك المتميزين على هامش هذا الاجتماع، خاصة وإحنا نتكلم عن الشباب في مجلس التعاون.
1: أولا أثني جهود وزارة الثقافة والرياضة والشباب على تمكين الشباب العماني في العديد من الميادين، وحقيقة هذا التكريم يعطي دافعا للشباب وأيضا دافعا لي شخصيا للاستمرار والديمومة في دعم الشباب وتمكين الشباب وإيصال مفاهيم خلينا نقول الابتكار والإحصاء والبيانات التي أتوجه عليها في مجالاتي في دورهم المهم في تمكين الشباب وأيضا في رفع كفاءة السلطنة وأيضا لتمثيل السلطنة أفضل مثال.
0: حقيقة ونحن نفخر ونفاخر بهكذا النماذج. كما ذكرت يعني تكريمك جاء في مجال البيانات والإحصاء والعمل الشبابي، خلينا نقترب منك قصة، متى بدأ هذا الاهتمام بهذا القطاع خاصة وإحنا نتكلم عن بيانات وإحصاء؟
1: بدأ هذا المشوار أثناء دراستي في مقاعد الدراسات العليا في الجامعة، كوني أشغل كنت نائب رئيس نادي ريادة الأعمال والابتكار في الجامعة.
0: ممتاز.
1: وكنا نواجه العديد من التحديات، كيف نصل للمبتكرين أو للمفكرين أو لأصحاب الإنجازات والأعمال وأيضا لتوجهات الشبابية داخل المؤسسة التعليمية. وجدنا أن هناك فارق أو نقص في هذه البيانات، فبدأت العمل على نظام ومنظومة متكاملة نجمع عن طريقها البيانات للشباب المنجز. ممتاز. وتوجهاتهم وأيضا نظام ربط ما بين الطالب والمؤسسة التعليمية.
0: نعم.
1: وحاليا التوجه الحالي بأن يكون النظام أكثر شمولية ليتيح أيضا ملف مهني للطالب بمنجزاته واهتماماته الشخصية.
0: نعم، جميل جدا. هذا المشروع هو خطوة أو كانت أو مشروع آخر؟
1: نعم، هو يطلق عليه خطوة وإن شاء الله في المستقبل سوف يتغير المسمى إلى مسمى آخر.
0: إحنا بنتكلم طبعا عن مشروع خطوة، لكن اليوم بشكل عام كيف تقرأ مفهوم تمكين الشباب، خاصة وإحنا نتكلم عن جيل جديد، نتكلم عن مجالات جديدة يتوجه لها الشباب وهم بحاجة أكثر إلى ربما التمكين، فكيف اليوم نقرأه مع كل هذا التطور؟
1: أولت حقيقة وزارة الثقافة والرياضة والشباب الكثير في تمكين الشباب وتدريبهم وتأهيلهم من العديد من البرامج، وكنت جزء من هذه البرامج التي أولتها الوزارة لاهتمام الشباب وتمكينهم.
0: نعم.
1: وكما نرى الآن الشباب واعي بأهميته ودوره في رفع كفاءة السلطنة وأيضا ترك السلطنة في مصاف الدول المتقدمة.
0: نعم.
1: نرى أيضا الشباب لديه الإمكانيات والخبرات والمهارات في العديد من الميادين. نسترجع الحديث في أقرب مثال شهر 6، حققت السلطنة 6 إنجازات في مسابقة واحدة متعلقة بالبيانات والإحصاء على مستوى دول الخليج العربي.
0: نعم. وكنت أنت أحد
1: أحد
0: الفائزين
1: الفائزين.
0: أيضا
1: نعم
0: في هذه من ضمن هذه الستة فائزين في هذه المسابقة وفي هذا المجال.
1: نعم
0: أنت أيضا يعني ناصر عملت على تأسيس إطلاق مبادرات معنية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وكذلك تمكين الشباب وأيضا المساهمة في تحويل الأفكار إلى مشاريع ربما ذات أثر. إيش الفجوة اللي كنت تقرأ أو تراها في بيئة الشباب اللي بحاجة إلى هذا النوع من المبادرات؟
1: نعم في بدايتي كنت أعاني من هذه المشكلة، فخلينا نقول من كل تحدي لها حل.
0: فعلا
1: فبدأ التحدي كيف أبدأ من الخطوة الأولى حتى الخطوة النهائية اللي هي إنتاج المنتج والتسويق والتصنيع. فكان تحدي إن أي شخص يدخل في هذا المجال ما يعرف المسار الفعلي كيف يتوجه بداية، أو لديه الفكرة كيف بإمكانه يطبقها وينميها.
0: نعم
1: فجاءت فكرة المبادرة الشبابية، مبادرة سفراء الابتكار لتمكين الشباب وتعليمهم في الخطوة الأساسية أو الخطة الأساسية لتمكينهم في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وأيضا رسخ هذه المفاهيم ماذا يدل
0: ممتاز.
1: على ريادة الأعمال والابتكار.
0: نعم، إيش اللي نحتاجه اليوم إحنا كشباب عشان فعليا تتحول أفكارنا إلى مشاريع قابلة ربما للاستمرار؟ إيش اللي نحتاجه؟ هل توجيه؟ نحتاج إلى بيئة؟ نحتاج، ما الذي نحتاجه؟
1: حقيقة أولا أهم حاجة هي الديمومة أو الاستمرارية،
0: الاستمرارية.
1: لا بد من الشخص نفسه أنه يكون عنده هذا الهدف، ليس فقط تحصيل حاصل أنه أنا أشارك أحصل على إنجازات واهتمامات أو تسليط الضوء النفس ومن ثم يختفي هذا المشروع أو الإنجاز. هذا أهم نقطة، وهي النقطة الشخصية. أنت أين تريد أن ترى نفسك؟ أين تريد ترى هذا المنتج؟ أن يكون في الأسواق أم أنه حبيس الأدراج؟
0: نعم
1: الجانب الآخر، لدينا الإمكانيات ولدينا أيضا الدعم الحكومي أيضا واضح، مثل وزارة الثقافة والرياضة والشباب داعمة
0: نعم
1: للشباب وتمكينهم. أيضا ينقصنا شيء بسيط،
0: اللي
1: ألا
0: هو
1: هي المصانع. يكاد يكون هذا التحدي العائق
0: إيش
1: الكبير،
0: نقصد بالمصانع؟
1: المصانع. خلينا نتوجه للمصانع الرقمية أو المصانع التكنولوجية. اليوم إذا نريد أن ننتج منتج تقني نضطر نتوجه إلى دول أخرى،
0: نعم
1: وهذا يصبح عبء كبير على المفكر أو صاحب المشروع، كون التكلفة المالية تصبح جدا عالية.
0: نعم أن نصنع ما ننتج
1: بالضبط.
0: فعلا. هذه أتوقع يعني واحدة من الجوانب المهمة، بدلا من أن احنا نستورد هذه، لكن
1: يفضل أن نكون نورد وليس
0: نورد، وإن شاء الله هذا قادم
1: إن شاء الله تعالى.
0: بالنسبة لعمان. خلينا أيضا نتحدث عن خطوة بشكل تفصيلي. جاءت هذه المنصة وهي منصة رقمية لإدارة المبادرات وكذلك الفعاليات، ربط أيضا المشاركين بالفرص. خلينا نتكلم عن فكرة خطوة وكذلك كيف أو كيف قرأت الحاجة لخطوة في سوق الأعمال الشباب.
1: نعم نتحدث أولا، مجال البيانات هو المجال الفعلي اللي ممكن تعمل عليه دراسات كثيرة
0: فعلا
1: وتوجهات الشبابية، وأيضا لنتمكن من معرفة رؤية عمان 2040 في توجهات الشباب في مجال الابتكار، الثقافة، الفنون والآداب وغيرها من المجالات. فجاءت الفكرة أن نحن نجمع إحصائيات توجهات الشباب عن طريق هذه المنصة.
0: نعم
1: لكل مشاركة شابة أو شباب يشارك في مجال معين، النظام يتعرف على التوجه هذا، هل كان في مجال الآداب، الثقافة، الفنون أو غيرها من المجالات،
0: ممتاز
1: ويحولها إلى أرقام. في الجانب الآخر هي أيضا خدمة للطالب نفسه، لكل مشاركة تعتبر نقطة له، هذه النقاط تحولها لاحقا إلى ملف مهني، ملف يدعم مهارات الشاب أو مهارات الشباب العماني، أين نمت مهاراته، أين هي منجزاته، في وثيقة واحدة رسمية ومعتمدة.
0: نعم ممتاز. إذا أنت ترى توثيق ووجود أرقام معنية بالقطاع الشبابي والعمل الشبابي أمر جدا مهم، هل فقط خلينا نقول لمجال دراسات معينة أو ما الذي، لماذا نحتاج لهذا التوثيق مستقبلا؟
1: حسنا، لنتحدث أولا، ترى عمان أن تكون من أفضل 10 دول في مؤشرات الابتكار.
0: نعم
1: اليوم كيف نتمكن من معرفة هل حققنا هذه المؤشرات مثالا على ذلك في توجهات الشباب في هذا المجال؟ أيضا هناك أهداف فرعية مؤثرة أيضا لأهداف رؤية عمان 2040، من خلال هذه الإحصائيات بإمكاننا الوصول إليها مباشرة ولحظية. في الوقت الراهن يتم أخذ هذه البيانات عن طريق مسوحات، وهذه المسوحات تأخذ وقت طويل جدا من ناحية تجميع البيانات، من ناحية أيضا الوصول للشباب. يكاد بعض الأحيان البيانات تكون مغلوطة بحيث أنها لم تصل إلى الشريحة المطلوبة. هذا النظام بإمكانه يربط هذه الشرائح مرة واحدة، تصبح الإحصائيات والبيانات دقيقة وآنية بإمكان الوصول لها في أي لحظة ممكنة.
0: نعم. إلى أي مدى أيضا تقرأ اهتمام أقرانك من الشباب فعليا في توثيق، في التسجيل من خلال هذه المنصة؟ كيف تلمس انتشار منصة خطوة بين الشباب؟
1: حاليا المنصة قيد الاعتماد النهائي، لازلنا على طور الاعتمادات النهائية، ولازلنا نعمل بالتعاون مع الوزارتي، وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة التعليم.
0: نعم، قمتم بتجارب ربما؟
1: تجارب أولية لا زالت قيد التجارب الأولية، لكن لم تنشر للشباب بعد.
0: ممتاز. كيف تتوقع إن شاء الله مع انتشارها؟
1: إن شاء الله تكون مجدية ونافعة للشباب بإذن الله تعالى.
0: إيش نقول يوم للشباب عشان يكونوا حريصين فعليا على توثيق اهتماماتهم ومبادراتهم؟
1: حسنا، خلينا نقول إذا كنت تريد أن تثبت مهاراتك واهتماماتك، حاليا سوق العمل لا يكتفي فقط بالشهادة الجامعية،
0: أتفق.
1: وأيضا المهارات والخبرات اللي يكتسبها. النظام يوثق لك هذه الإنجازات كلها وتكون وثيقة رسمية ومعتمدة.
0: نعم، هل سيكون لهذه البيانات أيضا تأثير خلينا نقول لصناع القرار في القطاع الشبابي؟ يعني ما الذي ستضيف هذه البيانات لصناع القرار؟
1: نعم، بإمكان مراجعة مثلا توجهات الشباب. خلينا نقول اليوم مثلا وزارة الثقافة تواجه نقص حاد في مؤشرات مثلا الرياضة. ما أسباب هذه النقوصات أو تدني هذه البيانات؟ بإمكان إنشاء مبادرات أخرى داعمة للرياضة، بهذا سوف نلاحظ تأثير هذه المبادرات أيضا بالمؤشرات التي تنتجها هذه المنصة.
0: نعم، ممتاز فعلا. يعني اليوم نحن بحاجة للبيانات، ونحن نتكلم عن عصر بيانات حقيقة. يعني البيانات أصبحت من الأشياء المهمة، وتحرص الدول اليوم فعليا على جمع هذه البيانات. أيضا حصلت، يمكن تكلمنا قبل شوية، أنك على المركز الأول أيضا في جائزة الإبداع الشبابي في عالم البيانات عن مسار البيانات المفتوحة. خلينا نتكلم عن هذه التجربة وكذلك علاقة البيانات اليوم فعليا بخدمة المجتمع.
1: نعم، لنتحدث عن هذه المسابقة. أولا هي مسابقة على مستوى الخليج العربي، نظمتها وزارة الرياضة والثقافة، عذرا الرياضة والشباب بدولة قطر، بالتعاون مع مركز الإحصاء الخليجي. جاءت هذه المشاركة من ضمن مشاركات عديدة فيما يتعلق بالبيانات، وأيضا داعمة لمؤشرات أو البيانات المتعلقة بالإحصاء الخليجي. ووجدنا أنه حتى على مستوى خليجي لدينا عجز في نقص البيانات المتعلقة بمؤشرات الشباب وتوجهاتهم. حقيقة كان النظام مثنى عليه في دولة قطر، وأيضا من المشاركين جميعا. أيضا كانت المشاركات جدا قوية من الناحية العمانية، وأيضا من الجوانب الأخرى اللي هم الدول المشاركة الأخرى.
0: نعم، جميل، تفضل.
1: وكذلك التمسنا يعني من 12 مكرمين في الجائزة، 6 منهم عمانيين.
0: جميل، وهذا ما اعتدنا عليه يعني من شبابنا فعليا العماني. تفكر يعني كوننا أيضا تشارك بمبادراتك وكذلك هذا المشروع في مسابقات عديدة، فكرت في أن تستثمر فيه في حتى أنه يطبق في دول أخرى غير عمان؟
1: نعم، بدأنا حاليا
0: ممتاز.
1: في مناقشات مع العديد من الدول الخليجية، وإن شاء الله بيكون في معنا تعاون مع أحد الدول الخليجية.
0: ممتاز. أما
1: قريب
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى. أيضا كانت لك مشاركات مختلفة مثل منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وغيرها. أهمية اليوم فعليا للمشروع العماني، للشاب العماني، حضوره، تواجده، مشاركته في هذه النوع من المشاركات.
1: خلينا نتحدث أولا أن الشباب العماني قادر بأنه يكون في أعلى المصاف الدول، وأيضا له الإمكانيات والكفاءات العالية. وما التمسناه في المشاركة هذه المشاركة العديد من الكفاءات العمانية اللي كانت مرافقة أيضا للوفد. كانت لديه إمكانيات، محور حديث قيم، مكانة قيمة أمام المجلس وأيضا أمام الأمم المتحدة. وحقيقة نحن نتحدث اليوم إنه الشباب العماني قادر يوصل لطموحات كثيرة، وإنه ممثل خير التمثيل للسلطنة.
0: أكيد، وبالفعل يعني هكذا نماذج أمثالكم وأمثال ما الكثير من الشباب اللي نسمع عنهم دائما وهم يحققوا يعني مراكز متقدمة في محافل متعددة سواء كانت محلية أو حتى خليجية دولية. هذا يخلينا أيضا نكون نافس وكذلك نكون حاضرين في مثل هذه المجالات. بعد هذا التكريم الخليجي، ما هي الخطوة القادمة اللي تريد أنك تنتقل فيها من خلال هذه التجربة؟
1: الخطوة هي من العبارة خطوة،
0: خطوة؟
1: إنتاج خطوة إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله. متى المتوقع؟ يعني ما عندك تصريح شيء؟
1: لا، لن نتمكن من التصريح كون أنه أيضا ملتزمين بقانون حماية البيانات الشخصية،
0: ممتاز.
1: وأيضا بعض العوامل الفنية والتقنية لحد ما ننهي منها إن شاء الله بإذن الله يرى النور في أقرب فرصة ممكنة.
0: نعم، جميل جدا. هل يعني أيضا اليوم يمكن قطاع الذكاء الاصطناعي وأدواته المختلفة، هل فكرتم أيضا فيما يتعلق بدخول أدوات أنظمة الذكاء الاصطناعي أيضا في هذا النوع من المشروع؟
1: نعم، له دور طبعا،
0: أنا كأني جالسة
1: ولكن
0: أطلع
1: لا
0: في
1: يمكننا
0: المشروع.
1: تصريح في بعض البيانات الفنية الأخرى لأن كونها قيد التطوير، ممكن تكون موجودة ممكن لن تكون موجودة، كون أيضا
0: ممتاز.
1: تتمحور أيضا قانون حماية البيانات الشخصية في بعض المعطيات أو النقاط الأساسية. إدخال الذكاء الاصطناعي سوف يفتح أبواب أخرى
0: طبعا.
1: تؤثر على بنود هذا القانون. حاليا ندرس الموضوع، في توجهات أيضا للذكاء الاصطناعي بمحاور مختلفة،
0: جميل.
1: ولكن نكاد نكون محورين أيضا في قانون حماية البيانات الشخصية والأوراق.
0: احنا اكيد نتمنى لكم كل التوفيق.
1: نعم،
0: حبينا انك تكون اليوم معنا عشان نتشارك هذه الفرحة وان نبارك لك وايضا الشباب ايضا الاخرين اللي تم تكريمهم سواء كانت مبادرات او افراد، واحنا سعيدين جدا بوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب. اكرر المباركة نيابة عني وعن كل
1: الله
0: من
1: يبارك فيك.
0: يستمع.
1: وحقيقة نشكركم، أنتم أيضا مقربة من الشباب
0: واجب.
1: ودوركم اللي استقبلتونا برحب صدر، وأيضا شكر مستمعينا الكرام وجمهور إذاعة الشباب، وأيضا نشكر الشباب مستمعينا، وأيضا نشكر جميع القائمين على تنظيم هذه الأحداث، وأيضا على وزارة الثقافة والرياضة والشباب على تمكينهم للشباب وخلق لهم الفرص
0: نعم،
1: وإتاحة لهم الفرص للمشاركة وتمثيل السلطنة خير التمثيل.
0: ونحن دائما هكذا، هذه المساحة هي لكم ومنا ومنكم أيضا لنتشارك هذه المنجزات مع المستمع الكريم. هذا الحديث كان برفقة ضيفنا الفاضل ناصر بن سعيد الشكيلي، تم تكريمه في الاجتماع الوزاري 39 لوزراء الشباب والثقافة والرياضة والشباب بدول مجلس التعاون. وشكرا لك على وجودك من جديد. إذا مستمعينا، هذا المشوار من صوت الشباب مستمر حتى تمام 4 مساء.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لصوت الشباب. فقرتنا القادمة هي الإدارة
1: المالية.
0: الإدارة
1: المالية.
0: الإدارة المالية عنونت هذه الفقرة اليوم للحديث حول ثقافة الراتب، هل نحسن إدارة ما نملك؟ طبعا هذا الموضوع مهم ربما لكل بيت، لكل موظف، لكل شاب ربما يبدأ حياته العملية. فنحن نتكلم عن الثقافة في كيف ندير اليوم رواتبنا. طبعا الراتب أول ما ينزل يمكن البعض يضع تقسيمات معينة، يقدم من الالتزامات الضرورية وبعدها الاحتياجات وغيرها. طبعا أنا معاكم في هذا الشيء وبأسمع من خلال ضيفنا كيف ممكن أن احنا نحسن إدارة ما نملك خاصة الراتب. أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ حمد بن جمعة الحمداني، وهو مدرب مختص في مجال التخطيط المالي. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ حمد.
2: أهلا وسهلا أستاذ مريم، وأتمنى أن أكون ضيف خفيف لطيف على برنامجكم الرائع إن شاء الله.
0: حياك الله. طبعا اليوم موضوعنا توقع الكل يعني يبغى يعرف فيه تفاصيل كثيرة، خاصة وإحنا نتكلم عن شيء يعنى بالثقافة المرتبطة بالمال أو الراتب تحديدا. ما الذي يفترض أن تعنيه هذه الثقافة بالنسبة لكل فرد؟
2: نعم، طبعا لما نتكلم عن الثقافة المالية قبل كل شيء أستاذة مريم يجب أن ننتبه بأن هناك قسمين من الثقافة المالية لا ثالث لهما، ولازم كل شخص يعرف يضبطهم. بمعنى عندنا إدارة الدخل وعندنا زيادة الدخل. ليش سميناه دخل؟ لأن ما الكل عنده راتب، البعض قد يكون عنده راتب، البعض قد يكون عنده عمل حر أو عمل خاص أو شركة أو إلى آخره. ففيما يخص إدارة الراتب هي مهمة جدا، لأن حتى لو كان راتبك مليون أو مدخولك الشهري مليون وأنت تصرف مليون، فأنت بطبيعة الحال في نهاية الأمر مفلس. فحاليا نحن نتكلم عن موضوع إدارة المال لأهميته، لأن ما يهم كم يدخل عليك إذا كنت ما عارف تتحكم وتعمل كنترول مثل ما يقولوا على مدخولاتك أو مصروفاتك. بينما ما يخص جانب زيادة الدخل، فزيادة الدخل تتكون من عدة أشياء، يا أما بوقتك يا أما بجهدك يا أما بمعرفتك خبرتك وإلى آخره.
0: نعم.
2: فهنا نتكلم عن هذا الجزئين. وفيما يخص إدارة الراتب، طبعا إدارة الراتب كثير من الاستراتيجيات والتوزيعات والتقسيمات المالية اللي تحدثت عن هذا الموضوع.
0: نعم.
2: وأجد بنفسي تقسيمة ممتازة جدا، وتعتبر للأمانة من أفضل الأنظمة في مجال توزيع الراتب، ربما سنتحدث عنها في قادم الحديث إن شاء الله.
0: بالفعل، إيش اللي المفروض الشخص أو الفرد يعني يعرفه عن وضعه المالي وعن راتبه قبل ما يبدأ فعليا بأنه يختار الاستراتيجية المناسبة، وقبل حتى ما يفكر أنه يضع خطة تتناسب مع راتبه؟ إيش المفروض أعرف؟
2: نعم، أول حاجة لازم يعرفها كل شخص فينا أن الراتب أو المدخول ما المفروض يعتبره حاله كله. كيف يعني؟ يوزعه على الناس مثلا؟ لا طبعا،
0: طبعا لا.
2: يكون بتوزيعه على صناديق معينة، ومثل ما ذكرت سابقا في نظام لتوم فيري، طبعا هو رجل مشهور مختص في مجال إدارة المداخيل والراتب، تحدث بأن هناك لمدخولاتك أربع صناديق تحديدا: صندوق الشخصي، صندوق الالتزام، وصندوق الاستثمار، وآخر صندوق هو صندوق الطوارئ. وللأمانة أنا شخصيا أتكلم عن نفسي أن بدأت بتطبيق هذا النظام الممتاز من 2021 تقريبا، وللأمانة نتائج عظيمة جدا على حياتي المالية بشكل خاص.
0: ممتاز.
2: فالصندوق الشخصي يحتوي على كثير من المصاريف الشخصية، السفر، مطاعم، الأكل، خلينا نقول الرفاهية والاستمتاع بملذات الحياة بكل أنواعها.
0: نعم.
2: وهذا الصندوق حدد له هذا المختص 33%
0: من الراتب للشخص نفسه،
2: رفاهيته هو وعائلته. الحين ممكن يطلع شخص ويقول واللي راتبه على الحد الأدنى من الإيجار، طبعا عنده حق، لكن نرجع لموضوع زيادة الدخل في هذا الجانب. حتى ولو كان راتبك 400 ريال 500 ريال، يجب أنك توزعه لطريقة معينة من الميزانية. من دون ميزانية أنت ما توزن مصروفاتك. وهنا أيضا نتحدث عن أن الإنسان مفروض ما يصرف أكثر من ما يستلم في نهاية الشهر.
0: طبعا.
2: طيب فننتقل لصندوق الالتزام. الالتزام طبعا يكون يحتوي على كل الالتزامات الموجودة على الإنسان. يعني أي التزام إذا ما دفعته تروح السجن باختصار شديد، مثل كهرباء، الماي، الإيجار، قسط البنك إلى آخره، وهذا أيضا مفترض ما يتجاوز 33%.
0: الحين ما يتجاوز
2: 33% في أفضل حال لهذا النظام. طبعا أيضا بيطلع شخص أو أشخاص أو فئة معينة من الناس وهم طبعا على حق 100%.
0: نعم.
2: لأنهم هم سابقا خلاص مضوا على التزام أكثر من 33% على حسب نظام توم فيري،
0: أن الجزء الأكبر من الراتب للالتزام.
2: فالبنوك اليوم والجهات التمويلية بشكل عام تمول الشخص إلى 60% من راتبه، وهذا يعني أن من أول بداية النظام أنت خلاص أنت ما تتبعه بطريقة صحيحة. فالالتزام يجب أن يكون يحتوي على كل هذه الأشياء، ويجب أن يكون الشخص يحسب حسابه، بمعنى يأخذ السيارة المناسبة له، يشتري البيت المناسب لحجم مدخولاته وإلى آخره، بحيث أنه يقابل ما يقارب 33% من مدخوله الشهري. بعض الأحيان مثل ما ذكرنا يفوق هذا الأمر، ولكن يجب أن لا يتجاوز 50-60% في حالة الخطر. ولكن هنا نقول أن لازم الشخص يعدل من وضعه باستخدام عملية زيادة الدخل. وزيادة الدخل ربما ممكن نتحدث عنها أيضا، ولكن أيضا خليني أستمر في نقطة صندوق الاستثمار، اللي هو الصندوق اللي ضروري يتخصص كل شخص لكل شهر بنسبة 33% أيضا. توم فيري هنا، والاستثمار طبعا يطول الحديث عنه، تستثمر في أبسط الأشياء، استثمار في نفسك، استثمار في الأسهم، في العقارات، في أيا كان الاستثمار. طيب لما نتكلم عن نظام توم فيري، للأسف هو يفتقد لنظام أو للنسبة المخصصة لصندوق الطوارئ. وفي هذه الحالة أنا بنفسي عملت على نظام 30-30-30 10% لصندوق الطوارئ، بحيث أن الإنسان يكون إذا لا قدر الله صار أي أمر طارئ، مثل اختربت سيارة، صار عنده ظرف طارئ، اضطر أن يزور شخص ويهدي هدية، فبطبيعة الحال ما المفروض هو يستخدم الصناديق الثلاثة السابقة. للأمانة هذا النظام عملت عليه وهو جميل جدا، ومع العلم توم فيري عمل دراسة وطلعت هذه الدراسة بثلاث تصنيفات للناس في العالم. التصنيف الأول هم الأشخاص المتوسطين الدخل أو الفئة المتوسطة، اللي هي تتكلم بنسبة 80% من الناس اللي هم عايشين على قولته paycheck to paycheck. paycheck to paycheck يعني من الراتب إلى الراتب، يا دوب يوصل لنهاية الشهر. الفئة الثانية اللي هي تمثل 15% هم الأغنياء، صنفهم على أنهم أغنياء. هذا الأغنياء يتبعوا هذا النظام، ولكن بالطبع لما نقول يتبعوا هذا النظام ما معناته من أول يوم أنت بتصير ثري، يحتاج لوقت
0: طبعا
2: 3-4-5 أحيانا 10 سنوات، ولكنك أنت عامل ميزانية محددة واضحة، ما تصرف بدون وعي بدون إدراك وإلى آخره. والفئة الثالثة صنفهم على أنهم الأثرياء، اللي هم يورثوا هذه الثروة لأجيالهم القادمة في المستقبل.
0: نعم.
2: طبعا ما تحدثنا عن هذا الجانب لأن نظام الأثرياء معقد جدا، ومثل ما ذكرت هو نظام يورث. هدفي، وحتى أنا تكلمت في منصات التواصل الاجتماعي عن هذا الموضوع، هدفي أن الناس يتبعوا نظام معين، نظام ميزانية معين يوزن لهم مدخولاتهم، وفي نفس الوقت يحاولوا أنهم يوجدوا فرص لزيادة دخلهم. طبعا أستاذة مريم، زيادة الدخل مثل ما ذكرنا سابقا تقدر أنك تدخل عن طريق جهدك البدني، أو حتى وقتك، تصرف كثير من وقتك، أو حتى معرفتك، تجربتك، خبرتك، مهاراتك. أحيانا
0: تزيد لك طبعا الدخل
2: بالضبط، ولكن لازم تعرف ولازم تتعلم كيف أنك تخلق دخل من هذه الأشياء اللي ذكرناها سابقا.
0: جميل، جميل جدا. لكن تعرف في ناس كثير يقول لك والله أنا قبل ما يوصل الراتب أوريدي، أو خلاص أنا مقسم الراتب، بس يعني هي المسألة عدم وجود هذه الثقافة أو المعرفة، أنه مثلا أني أنا أتبع مثل هذا النوع من الاستراتيجيات، أو أني أنا أقسم هذا الراتب، إما أن تكون تقسيماتنا عشوائية أو أنه شيء اعتدنا عليه. ومثل ما ذكرنا أن إحنا عندنا الراتب ينقسم بشكل كبير للالتزامات فقط، يعني إذا بقى من الراتب ترى بسوي حال نفسي واحد واثنين وثلاثة، إذا بقى من الراتب تراني بدخرة أو بحاول أجمع كم مبلغ من الراتب. فهي كل هالمسألة مرتبطة بالمعرفة، الوعي المالي اليوم بالنسبة لنا. كيف تشوفه وكيف تقرأ، خاصة أنك أنت ما شاء الله نشط على مواقع التواصل الاجتماعي؟
2: صحيح أستاذة مريم، شوفي في مقولة مشهورة للشهير طبعا روبرت كيوساكي ومؤلف لعدة كتب ناجحة الأكثر مبيعا في مجال المال، يقول ادفع لنفسك أولا. بمعنى أول ما ينزل الراتب ما المفروض أنك أنت بداية تصرف وفيما بعد تفكر أنك تحط مبالغ للادخار أو للاستثمار، وإنما العكس، بحيث أنك أول شيء تدفع لنفسك، لمستقبلك، لادخاراتك، لصندوق الاستثمار، بحيث أنك أنت في المستقبل يتراكب معك هذا الصندوق وتستثمر. وأيضا فيه أيضا مقولة أو مفهوم مالي مشهور جدا ولكن للأسف كثير منا يجهله،
0: اللي هو
2: live below your mean بالإنجليزي، بما معناه عيش تحت سقف مدخولك. يعني أنت اليوم راتبك 1000 ريال، ما المفروض تعيش على lifestyle أو خلينا نقول بالعربي المستوى المعيشي ل1000 ريال؟ بالضبط، ما المفروض، لأن نرجع للصناديق الثلاثة. أنت هني lifestyle مالك مفروض يكون على 33% من مدخولك. في هذه الحالة، في حالة 1000 ريال، الشخصي لك واستمتاعك بالحياة وملذاتها بشكل عام يكون على 330 ريال فقط وليس على 1000 ريال، بينما هناك صندوق التزام يجب أن تلتزم به وصندوق استثمار يجب أن تلتزم به.
0: في طبعا احنا الرسائل توصلنا من أول ما طرحت الموضوع، ففي حد يشاركنا مثلا واحدة من الاستراتيجيات، فأنا كنت أقول إنها ما بالضروري إنها تناسب يمكن كثير من الأشخاص. كيف يحدد الشخص الاستراتيجية اللي تناسب حياته أو راتبه؟
2: بالضبط، شوفي أستاذة مريم، حاليا نتكلم، إذا كنا نتكلم عن الأشخاص اللي توهم متوظفين. فهذه جدا مثالية لأي شخص توه متوظف. ليش؟ لأن بعده ما فات الفوت على موضوعه، بحيث أنه يقدر يرتب ويقسم مدخولاته على هذه 3 أو 4 صناديق. وأنا من الأشخاص اللي تمنيت أني استمعت لشخص في بداية التحاقي بالوظيفة في أحد الجهات الخاصة، وكنت أتمنى أن أحد الأشخاص وجهني وعلمني بهذه الطريقة. الحين إذا نتحدث عن الناس اللي هم فيما سبق ملتزمين بالتزامات كبيرة، سواء ديون للبيوت أو للسيارات أو التزامات أو إلى آخره، هذا الشخص لازم يحط له ميزانية بشكل مقارب لهذه الصناديق. يعني ما لازم تكون النسبة المئوية بالضبط 33% لكل صندوق، بتتفاوت بطبيعة الحال
0: طبعا.
2: فبيضطر أنه يرفع صندوق الالتزامات أو نسبة صندوق الالتزامات ويتسلف من الصناديق الثانية اللي هي الالتزام والاستثمار. ولكن ليش من المهم جدا أن يكون للشخص توزيع ميزانية ويتعامل مع نفسك أو راتبه كأنه شركة؟ لأن التوزيع العشوائي مثل ما ذكرتي سابقا أستاذة مريم هو أكبر قاتل للثقافة المالية، أو أن الإنسان

0: خلصنا فنحن نعتبر كأنه يعني ما سوينا شيء صح وأنا عندي باقي. ليش؟ لأنه ما في نظام. اليوم نحن نقدر نوزع هذه المبالغ في حسابات بنكية. اليوم ما شاء الله البنوك عندها تطور تقني بشكل كبير بحيث أنك أنت من البيت تقدر تعمل لك حسابات شخصية وتقدر توزع هذه المبالغ في كل صندوق من بداية الشهر أول ما ينزل الراتب. طيب فهو حاجة نفسية، هي حاجة نفسية، حاجة الرغبة في الصرف أو الرغبة في الاستمتاع. اصرف ما في الجيب يأتي ما في الغيب. بالضبط بالضبط. فهي هذه الفكرة السائدة اللي تخلي الناس يصرفوا اليوم وما يفكروا في المستقبل. بينما أعطيك مثال، شخص توه متوظف براتب وقدرة، خلنا نقول على سبيل المثال الأفريج 600 ريال. هذا الشخص للأسف قرر أنه يشتري بيت، ولكن البيت ما يتناسب مع الصناديق الثلاثة أو الفكرة لتوم فيري اللي ذكرناها قبل شوي، فراح يتسلف بأقصى حد عشان يبني أكبر بيت، بيت العمر. وللأسف هذه الفكرة غلط 100%. فبيكلف نفسه 60% من راتبه. هو يحسب لنفسه اليوم كشخص أعزب، ما متزوج، ما عنده أطفال، ما عنده التزامات، بخير شباب يقدر يمشي ويروح بصحته، ما يحسب بعد 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة. مع العلم أن أنت بعد هذا العدد من السنوات ممكن تزيد التزاماتك
1: طبعاً.
0: ممكن يزيد عدد أولادك، ممكن أنت بنفسك صحيا تحتاج أنك تسافر، تحتاج أنك تروح وترجع وإلى آخره. فللأسف نظرتنا قصيرة المدى. أنا أعرف واحد من الأمثلة، شخص أول ما توظف على طول صك أكبر سلفية ممكنة عنده، وعلشان يقول والله بعد 25 سنة، 30 سنة تكون أكون أنا مرتاح. ليش تكون مرتاح بعد 30 سنة؟ ليش ما تكون مرتاح اليوم؟
1: اليوم
0: بالضبط.
1: ففعلا هذه يمكن من الأشياء الشائعة اللي يقول لك والله أول ما يبدأ الوظيفة يروح ياخذ مثلا نوع سيارة تفوق حاجته، تفوق ميزانيته، تفوق كثير من الأشياء. فهذه من الأشياء اللي بحاجة إن فعلا أن احنا كشباب أيضا نتحدث عنها. تكلمت عن واحد من الصناديق المهمة وهو صندوق الاستثمار. هل يعني تشوف أن اليوم فعلا عندنا هذه المعرفة والثقافة بأهمية الاستثمار؟ يمكن نسمع كثير ونشوف يمكن نماذج كثيرة يعني تتحدث عن الاستثمار وأهميته في مختلف المجالات الاستثمارية. بس هل اليوم فعلا نحن نخطو خطوة حقيقية تجاه الاستثمار الفردي؟
0: طبعا هو الموضوع كمقياس لا، نحن ما في المسار الصحيح من ناحية الاستثمار، لأن مثل ما ذكرنا نسبة كبيرة من المواطنين أو الأفراد، وهي حسب ما حددتها الدراسة الأمريكية 80% يعيشوا من الراتب للراتب، فهم أصلا ما يفكروا يستثمروا. أنا أتوقع أن نحتاج جانب توعوي أكبر من هذه الناحية، لأن المرء عدو ما يجهله. إذا كان الشخص ما يعرف أي شيء عن الاستثمار، أنت اليوم تتكلم عن الأسهم، كل اللي يفكر فيه الشخص أن سكتة قلبية وخسارة. بينما الحين الاستثمار ما فقط أسهم وليس فقط عقار، وإنما توسع حتى وصل لأقل درجاته وهو الاستثمار في النفس. إذا أنت شخص تستثمر في معرفتك وخبرتك وتجربتك ومهاراتك، وقادر أنك أنت تعمل مدخول حقيقي من هذا الشيء، فهو يعني إنجاز كبير بالنسبة لك. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو العلم كمن هو جاهل. فأنت اليوم لازم تتعلم، لازم تنمي مهاراتك، لازم تشتغل على خبرتك وتجربتك، بحيث أنك أنت توصل لمرحلة المعرفة الشبه مطلقة في جوانب، في جانب من جوانب التخصص مالك. فنحن إذا تكلمنا عن هذا الجانب نتكلم بشكل كبير أستاذة مريم من ناحية القراءة. اليوم الكتب الإلكترونية، اليوم الكتب مطبوعة متوفرة، الدورات في القنوات، في قنوات اليوتيوب، في التواصل الاجتماعي وقنواته وإلى آخره.
1: نعم.
0: فالتعلم ما صار عذر، عندنا الذكاء الاصطناعي نقدر نحصل على المعلومة في أسرع وقت. لكن لما تكون المعلومة ما تكفي، لأنها تحتاج إلى تطبيق وتجربة وخبرة في هذا المجال.
1: نعم بالفعل، احنا اكيد يعني بنتوسع في حديثنا حول هذا الموضوع، واكيد برفقتكم مستمعينا ايضا. نتوقف الآن لفترة أذان العصر ونعود لكم مجددا.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعي برنامج صوت الشباب، نحييكم ونجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون. رافقتكم السلامة أينما كانت وجهتكم.
1: الإدارة المالية.
2: الإدارة المالية.
0: لازلنا مستمرين في فقرة الإدارة المالية والحديث عن ثقافة الثقافة المالية أو ثقافة الراتب. هل نحسن إدارة ما نملك؟ أجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو الفاضل حمد بن جمعة الحمداني، وهو مدرب مختص في مجال التخطيط المالي. أهلا وسهلا بك مجددا معنا أستاذ حمد. حياك الله. طبعا احنا تكلمنا عن تفاصيل مرتبطة بكيف نقسم رواتبنا في رسالة من الأخ محمد بن ناصر العلوي، يقول: السلام عليكم، مساء الخير للجميع. يقول ان انا وام العيال نشتغل، ولما ينزل الراتب نجمع الراتبين مع بعض ونقص اذا في جمعيات ومصاريف والى اخره، اما الباقي من المال نجمعه كاش في محفظة معنا في البيت، لما نشوف المبلغ زاد وهذا نستثمر جزء من المال وكذا وسلامتكم. كيف تقرأ هذا النوع من الـ
3: ممتاز؟ بس هنا في نقطة هي طبعا ممتاز، ووضعهم المالي حسب ما ذكر جيد جدا، ولكن أنا أشوف أنه يحتاج إلى نمط ميزانية أفضل وأرتب وأوضح بالنسبة لهم.
0: إيش نقصد بنمط ميزانية أفضل؟
3: بمعنى أنهم الحين هم بعد ما يخصموا للميزانية للمصروفات والالتزامات، ما تبقى من مدخولهم يروح للادخار والاستثمار. والمبدأ المالي اللي هو في وضع البرفكشن أو هل نقول الكمال التقريبي، يقول أن لازم تضع نسبة معينة شهرية ما تتخلف بها أبدا، وإذا تخلفت راح تتسلف من الصناديق الباقية. بمعنى إذا طلع معهم أي شيء طارئ ما راح يكون في استثمار، إذا صار معهم زيارة عائلية مع هدية، إذا صار عطل في السيارة راح يستخدموا مبلغ الادخار، فهو ما 100% مقعول للاستثمار. فالوضوح لازم يكون من البداية. هم وضعهم ممتاز جدا، اللي عليهم يسووا أن يتبعوا النظام اللي ذكرناه بنسبة 30% للاستثمار، صندوق الاستثمار، ويستثمروا بشكل كبير، وهذا أيضا يحدد كم لازم يلتزموا من ناحية الأقساط الشهرية، ومن ناحية إذا كان في أي شيء يبغوا ليضموه في صندوق الالتزام.
0: نعم، أيضا يعني أنت ذكرت يمكن الاستراتيجية اللي ذكرتها، هل هي فعليا ممكنها تنطبق على كل حد وعلى كل أنواع الرواتب؟
3: لا طبعا،
0: حتى مع تفاوتها
3: هي ممكن تنطبق لعدد كبير من الناس، ولكن مثل ما نعرف أن الالتزام بميزانية واضحة هو اللي يساعد الشخص أنه يكون بصورة أوضح من ناحية إدارته لمرتبة أو مدخولاته. فالقصد من هذا الجانب كله أنه وضع ميزانية هو الهدف منه، ما فقط أن أنت تحرم نفسك أو تلتزم بعدد معين من الريالات للصرف، ولكن هو وضوح أيضا يكون للشخص. ومثل ما نعرف أن إذا جعلنا نسبة 30% شبه مستحيلة لبعض الرواتب أو لبعض الأشخاص، بالإمكان التفاوت في هذه النسبة، ولكن تكون فيها التزام واستمرارية في هذا الالتزام.
0: نعم، أيضا يعني الواحد بيسألك مثلا يقول لك والله متى أقدر أو أحدد أني أنا وصلت للحرية المالية؟ كم أحتاج مثلا من الفترات والمدة عشان أنا أحس أني أنا وصلت للحرية المالية؟ وإيش نقصد أساسا بالحرية المالية؟
3: نعم، في كتاب جميل يتكلم عن موضوع الحرية المالية تحديدا، وربطها بأربع حريات من ضمن نفس السياق. الكتاب Company of One، شركة من شخص واحد، يتكلم عن أربع حريات لكل شخص عنده مدخول أو في البزنس أو عنده تجارة حرة أو إلى آخره. وممكن كل شخص يقيس هذه الأربع حريات حسب وضعه الحالي، لأن الحرية المالية بعض الأشخاص عندهم مبالغ كبيرة تدخل عليهم، ولكنهم ما حرين ماليا بسبب كثرة مصروفاتهم. الآن نتكلم عن الأربع حريات اللي انذكرت في هذا الكتاب، اللي هي حرية المالية واحد منهم، حرية المعاملات أو اختيار الأشخاص، بحيث أنك أنت تختار الأشخاص اللي تشتغل معهم. وبطبيعة الحال إذا كنت موظف فأنت ما عندك خيار، تختار زميل عملك أو مديرك أو إلى آخره. وحرية اختيار المكان، بمعنى أنك أنت ما مقيد في مكان معين، في مكتب أنك تلتزم فيه كل صباح أو كل يوم تتواجد فيه. حرية المكان بمعنى أنه ممكن تشتغل حتى أونلاين، حتى من برا الدولة أو من برا المكان أو البيت اللي أنت عايش فيه. ورابعا حرية الاتفاقيات سماها أيضا، وهي حرية اختيار نوع الأشخاص اللي تشتغل معهم. فهذه الأربع حريات إذا كنت أنت متحكم بهن فأنت تعتبر حر ماليا، وحر أيضا من ناحية اختيار المكان والأشخاص وإلى آخره.
0: يعني ما تحدنا مدة معينة.
3: بالضبط، لأن في ناس وأمثلة أستاذة مريم يشتغل مثلا، في أشخاص يشتغلوا ساعتين في اليوم ومدخولهم آخر الشهر 10,000 ريال، وفي أمثلة كثيرة من ناس من موجودين في جهات التواصل الاجتماعي وإلى آخره. نعرف أن شخص ممكن يسوي إعلان لمدة ساعة ومدخوله يكون بالآلاف. صح. في بعض الأحيان، فهو اختار، هو اختار الوقت المناسب أن يسوي الإعلان، هو اختار المكان اللي يسوي فيه الإعلان، هو اختار الأشخاص اللي يسوي معهم إعلان، لأن حسب قيم ومبادئه.
0: طبعاً.
3: أحياناً بعض الإعلانات الشخص ما يحب إنه يروج لهم، خلينا نقول بسبب قيمه تتعارض مع هذه الجهة.
0: نعم.
3: فهو بالنسبة لهذا المفهوم من الكتاب عرف كيف يكون حر في أعماله وفي حرية المالية.
0: نعم ممتاز. إنزين لما نجي نتكلم عن دائرتنا، مجتمعنا العماني على وجه الخصوص، يمكن في عندنا التزامات اجتماعية، التزامات أسرية عادة ما تظهر ربما في هذا النوع من النماذج الموضوعة للميزانية. فكيف نبني خطة مالية تستوعب واقعنا الاجتماعي، زياراتنا، مناسباتنا وغيره؟
3: طيب، ففي مثل جميل يقول لا تبدأ بحفر البئر عندما تشعر بالعطش.
0: ف
3: لازم تكون على أتم الاستعداد لمثل هذه الظروف أو هذه المناسبات، بحيث أن أنت ممكن تصنف في أحد الصناديق اللي ذكرناهم جزء معين للهدايا أو للمناسبات الاجتماعية أو إلى آخره. إضافة إلى ذلك لازم يعرف أستاذ مريم أن نحن اليوم مدخولنا إذا ثبت على مبلغ معين فمعناته هناك توجد مشكلة فينا نحن كأشخاص أو كأفراد. الشخص لازم بطريقة أو بأخرى باستهلاكه بوقته أو جهده أو معلوماته مثل ما ذكرنا، لازم يوجد دخل إضافي له علشان يتواكب مع أسلوب الحياة اللي يتمنى يعيشه في المجتمع.
0: نعم ممتاز. اليوم يعني في ختام هذا الحديث، إذا في شخص يمكن سمع لقائنا قرر أن يعيد ترتيب علاقته مع راتبه، إيش أول نصيحة ممكن نقدمها له من خلالك؟
3: أول نصيحة، إذا كان عندك أي التزامات وعاملة تأثير كبير في مدخولك الشهري، لازم تضع خطة كيف تتخلص منها، يعني ديون، أقساط إلى آخره. وفي طرق وتكتيكات كثيرة في هالجانب تتكلم، مثل كرة الثلج، بإمكانك تستخدم طريقة كرة الثلج للتخلص من الديون، بمعنى أنك أنت تبدأ من الدين الأقل الأصغر، بحيث أنك أنت تدفع الدين الأقل وتنتقل للثاني والثالث، وكل ما انتقلت كل ما تشجعت أكثر. فشبهوها بكرة الثلج اللي تنزل من فوق الجبل، تبدأ صغيرة وتنتهي كبيرة وتأثيرها يكون كبير.
0: جميل جميل جدا حقيقة. يعني لو بنبحر في مجال الثقافة المالية وخاصة المرتبطة بكيف يعني نقسم هذه الميزانية المرتبطة بالراتب، بيحتاج لنا حلقات وحلقات كثيرة، لأن هذا يعني فيها استراتيجيات كثيرة يمكن تم مثل ما ذكرت، وفيها تساؤلات كثيرة مع كل شخص. طبعا تختلف حاجات التزاماته وكذلك الرواتب على وجه الخصوص. حقيقة سعدنا بوجودك اليوم معنا في صوت الشباب، الأستاذ حمد بن جمعة الحمداني، وهو مدرب مختص في مجال التخطيط المالي. شكرا لك على وجودك معنا.
3: شكرا أستاذة مريم، شكرا، جزاكم الله خير.
0: إذن مستمعينا بهذا الحديث أيضا نكون احنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صوت الشباب. نلتقي بكم إن شاء الله في محطات قادمة. تقبلوا تحيات فريق العمل، رافقتكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة مريم بنت سعيد البداعي، وتحيات الزميل عبدين البلوشي في الإخراج. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
2: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8:00 حتى 10:00 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
4: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
3: السامر،
4: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
3: السامر.
5: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان، وذلك لنقل مراسم استقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لفخامة رئيس جمهورية رواندا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا أينما كنتم عبر إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قصر الحصن العامر بولاية صلالة في محافظة ظفار لنقل مراسم الاستقبال الرسمية لاستقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم لفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة، الذي يقوم بزيارة رسمية لسلطنة عمان تستغرق يومين.

0: هكذا إذن تجري التحضيرات لاستقبال فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة، حيث كان صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار في مقدمة مستقبلي فخامة الضيف والوفد المرافق له لدى وصولهم المطار السلطاني الخاص بصلالة، حيث رحب صاحب السمو بفخامة الرئيس متمنيا له إقامة طيبة وزيارة ترتقي بمستوى العلاقات وتلبي طموحات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين. وأنتقل الآن بالكلمة إلى الزميل راشد السعدي.
1: شكرا لك علي صعر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام لنقل مراسم الاستقبال الرسمية لاستقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة، الذي يقوم بزيارة رسمية لسلطنة عمان تستغرق يومين، زيارة تدفع العلاقات بين البلدين دفعة جديدة وتعبر عن إرادة مشتركة لتوسيع مجالات التعاون وبناء شراكة تستجيب لما تملكه الدولتان من فرص وتطلعات، استناداً إلى رصيد من الروابط التي جمعت عمان بشرق إفريقيا عبر قرون من التواصل التجاري والإنساني والثقافي، وفي خطوات استراتيجية يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لتعزيز مكانة سلطنة عمان على خارطة الاقتصاد العالمي وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع شركاء دوليين متعددين مع دول العالم شرقا وغربا. فالرهان الأبعد عمان، بوابة رواندا نحو الخليج وآسيا، ورواندا نقطة ارتكاز نحو شرق ووسط إفريقيا.
0: علاقات تاريخية راسخة بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا تدلل عليها هذه المشاهد من مراسم الاستقبال الرسمية هنا في قصر الحصن العامر الذي يزدان اليوم بهذا الاستقبال، حيث يقف هذا الحصن مصافحا بحر العرب، حيث تتكسر على أكتافه أمواج هذا البحر. هذا الحصن مستمعين ومشاهدين الذي تشير الدلائل إلى أن السلطان سعيد بن سلطان هو الذي وضع لبنته الأولى في أوائل القرن التاسع عشر. روابط تاريخية واقتصادية تأسست على روابط ثقافية واجتماعية توجتها العلاقات السياسية بين مسقط والعاصمة الرواندية كيغالي في العام 1982، لتأتي هذه الزيارة اليوم لتفتح آفاقا جديدة في العلاقات على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، متكئة على الإمكانات والفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مختلف القطاعات.
1: مستمعينا ومشاهدينا الكرام، هذه المشاهد مباشرة من قصر الحصن العامر بولاية صلالة، قصر يحكي تاريخا تليدا عميقا بأصالته، في هندسة معمارية متفردة. فمن جنباته كان السلاطين العظام برهانا على رواية قصة تاريخ متفرد بدأ بصلابة الرجال ويستمر النهج حكاية من زوايا هذا المعمار المهيب. مستمعين الكرام، مشاهدين الأعزاء، يرتبط البلدان بإرث تاريخي مستمد من روابط عمانية بشرق إفريقيا، لتشكل هذه الزيارة اليوم أرضية إيجابية للعلاقات المعاصرة بين سلطنة عمان ورواندا، القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون والانفتاح على بناء شراكات مستقبلية، إذ تهيأت لعمان في عهدها السعيد الطرق والدروب، وتبوأت في ظل حكم رشيد مكانتها السامقة بين الأمم والشعوب، وحق للعماني كما كان وسيظل بإذن الله أن يرفع رأسه شامخا مفتخرا بوطنه وسلطانه، تأكيدا لما لهذا البلد من مجد وسيرة.
0: وفي هذه الأثناء وعلى مقربة من بوابة قصر الحصن العامر، نشاهد طلائع الموكب المقل لفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، حيث اصطفت كوكبة من فرسان الخيال السلطانية على ضفتي الطريق المؤدي لقصر الحصن العامر، حيث جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة المرحبين بفخامة الرئيس الضيف الذي يحل ضيفا عزيزا على سلطنة عمان في زيارة تستغرق يومين، متمنيا له ولوفده المرافق طيب الإقامة وللعلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من النماء والتطور.
1: تقاليد أصيلة تعبر عن الترحاب بضيوف عمان وجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه،

0: هكذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، عزف السلام الجمهوري الرواندي وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لفخامة الضيف. ويصطحب جلالته فخامة الضيف نزولا من منصة الشرف ليصافح في هذه الأثناء جلالة السلطان المعظم الوفد الرسمي المرافق لفخامة الضيف، فيما يصافح فخامة الرئيس مستقبليه من الجانب العماني،
1: حيث كان في الاستقبال عدد من أصحاب السمو والمعالي والقادة العسكريين. ويرافق فخامة الرئيس الرواندي خلال الزيارة وفد رسمي يضم كل من معالي أوليفر ندوهنغريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورانغوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي أنتوين ماري كاغانغوي وزير التجارة والصناعة، ومعالي الدكتورة سولانغ أوتويزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، وجوليانا مونجازا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي، وسعادة السفير دان مونويزا.

0: سلطنة عمان تستغرق يومين. نقلنا لكم مراسم الاستقبال من هنا من قصر الحصن العامر بولاية صلالة بمحافظة ظفار.
1: هذا الحصن مستمعينا ومشاهدينا الذي يتميز بعمارته التقليدية وأسواره الحصينة وقربه من الشاطئ جامعا بين ثلاثية الجمال بدءا من مياه البحر الزرقاء والرمال الفضية المائلة إلى البياض وصولا إلى المسطحات والمساحات الخضراء في ساحاته والمزارع المحيطة به، حيث يقف هذا القصر المغطى بالحجارة الجيرية المصقولة وهذه الأسوار الحصينة الآخذة من أهل عمان وقيادتها،
0: ليؤكد أن عمان تشكلت على وقع الأمواج كما تشكلت على عمارة وتاريخ أصيل. شكرا لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة، وتقبلوا في الختام تحايا مختلف الطواقم الفنية والهندسية، ومن مخرج هذا النقل المباشر محمود بن عبد الله الريامي، ومن الزميل علي بن محمد صعر، ومن محدثكم راشد بن خميس السعدي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نقلنا لكم مراسم استقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لفخامة رئيس جمهورية رواندا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
2: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علماً بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: ستوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن للفرح للتفاؤل للسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، حياكم الله معنا في لقاء جديد وتواصل متجدد يجمعنا معكم عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نبحر معكم في مساءات جديدة وصفحات تتنوع بين المعلومات والأخبار، ونرصد لكم كل ما هو جديد عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. في استوديو 5 لهذا اليوم العديد والعديد من المحطات والوقفات. نتمنى لكم مساء سعيد بإذن الله مع فريق العمل اللي يرافقكم إلى تمام 7 مساء. في الإخراج عمار البلوشي، مساء عليكم بالخير. الإشراف العام خالد الحجري، يتمنى لكم إن شاء الله مساءات سعيدة، وهذه تحية مني عبر ناقل الصوت. في الإعداد والتقديم أنا عدنان الميمني، حياكم الله معنا.

هذه من أجمل الأغاني أيضا للفنان راشد الماجد من كلمات الأمير فيصل بن تركي، ألحان علي منصور. أنت غير الناس عندي، أنت عندي شيء كبير، كيف بصبر وأنا شايف ناس من حولك كثير. هنا عاد تبدأ مشاعر الغيرة، أنت كان الناس حولك كثير، لكن أكيد اللي في القلب في القلب، يعني ما يسكن القلب إلا شخص واحد ما اثنين. تحياتي لكل المستمعين، سعيدين جدا بتواصلكم معنا، وانتو غير الناس عندنا، سعيدين أيضا بمشاركاتكم. تعود هذه الأغنية لعام 2001 من إصدارات أيضا السندباد الأغنية الخليجية راشد الماجد، أغنية أنت غير الناس عندي. شكرا على تفاعلكم معنا في بداية مشوارنا لهذا اليوم، سعيدين جدا أيضا بمشاركتكم المسائية. بإذن الله مثل ما تعودتم مستمعينا الأحبة، بذكركم بداية بأرقام التواصل معنا لمتابعتنا والاشتراك على رقم الواتساب. بإمكانكم متابعتنا على رقم الواتساب 724420009، هذا هو الرقم. أكيد بإمكانكم تبعثوا لنا رسائلكم، تشاركونا أيضا بين الأسئلة في الذكريات، الجانب أيضا الفكري والتجربة، كثير من الأمور اللي نطرحها ونبدأ نسمع منكم وندردش مع بعض في فقرة سوالفنا حلوة على رقم البرنامج 7 خطوط على 24 69 81 51. نرحب أيضا بالمستمعين المتابعين عبر تطبيق منصة عين، يا أهلا وسهلا بالجميع، ونرحب بمشاركاتكم. عندنا 10 إذن موضوعات، 10 أسئلة عليكم استختاروا وتطرقوا الباب، وهذا الباب ياخذنا إلى موقف، إلى سؤال من أسئلة الحياة اللي نسألها المستمعين، ونستفيد أيضا من تجربتكم. ممكن توعوا شخص، ممكن تقولوا رسالة حلوة، ممكن تقولوا كلمة وفاء وإخلاص في حق شخص ما قدرين تعبروا له. فإذاعة الشباب هي جسر التواصل بينكم وبين أحبابكم وأصدقائكم. عندنا مجموعة من الأخبار، منها الثقافية، الفنية، أيضا التكنولوجية، عالم التقنية، جديد في عالم الذكاء الاصطناعي، والعديد والعديد من الأخبار المنوعة في مساء هذا اليوم. بالإضافة إن شاء الله بيكون معانا ضيفين، إذا متابعين حالة الواتساب على رقم إذاعة الشباب على 724420009، بتتعرفوا إن شاء الله على ضيوفنا. بنتكلم عن موضوع التجارة الإلكترونية، وبنتعرف على تجارب جميلة جدا من خلال أيضا تواصل الأستاذ العزيز اللي بيكون معانا خلال الدقائق القادمة، الأستاذ عثمان قرقاع، رائد أعمال وصاحب أكاديمية أشوب طبعا، وهو أيضا مؤسس هذه الأكاديمية. وحول موضوع التجارة الإلكترونية، ما أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع والمتاجر الإلكترونية وخاصة الشباب، وكيف يمكن

أيضا دعم المشاريع العمانية للوصول لأسواق خارجية؟ كل هذه الأسئلة التي تطرح بين رواد الأعمال وبين أيضا من عنده مؤسسة صغيرة متوسطة أو يريد يبدأ مشروع إلكتروني والتجارة الإلكترونية، بيجاوبك عليها إن شاء الله الأستاذ عثمان رائد الأعمال صاحب أكاديمية أشوب. إن شاء الله في الساعة أيضا الأولى لهذا اليوم بنكون مع الأستاذة دلال اللي بنتكلم عن موضوع كيف أثرت وسائل التواصل الاجتماعي في مفهوم الثقة بالنفس لدى الشباب، وبتكلمنا من هذا الجانب الأستاذة دلال أولاد ثاني مدربة في التطوير الشخصي والمؤسسي خلال الوقت القادم. خلونا نبدأ باستقبال مكالماتكم بعد هذا الفاصل ونبدأ فقراتنا. أولى فقراتنا بتكون مع سوالفكم حلوة ومن خلال دردشتكم معانا.

0: تحية مسائية لكم جميعا، أهلا بكل المنضمين لمتابعتنا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نبدأ بتذكير الرقم عشان نبدأ نقرأ رسائل، وبعد ذلك نبدأ نستقبل مكالماتكم ونروح إلى أيضا فقرة سوالفنا حلوة اللي تجمعنا مع المستمعين. رقم البرنامج عشان نسمع صوتكم على 2469-8151. هو بس يحب برج الحوت يعني، ما أدري إيش سالفتهم على الأبراج الثانية، ولكن تعرفوا ليش هذا الاختيار الغنائي؟ لأن مخرجنا برج الحوت. هل تؤمنوا بالأبراج؟ في بعضهم يؤمنوا، في بعضهم يقول لك يلا خزعبلات، صح كذا؟ أيوة صح. عموما تحية لكم، تحية لكل المواليد كل الأشهر يعني، العمر ترى مجرد رقم يا جماعة الخير. فأعرف أن في بعضكم ما يريد يقول العمر، بس يقول أنا مولود في الشهر الفلاني، ما يقول السنة. عادي عادي، من يستحي أكثر أن يقول العمر؟ المرأة ولا الرجل؟ ولا عادي عند بعض النساء؟
1: عيب الحاجة دي.
0: يعني من اللي يخجل يقول عمره الحقيقي؟ تلاقي أغلب النجوم أو الفنانين يعني ما يقولوا عمرهم الحقيقي، سواء كانوا رجال أو نساء، ما أدري إذا شاطروني الرأي.
2: ده خبر اسود حق برود بتاع الستات.
0: الستات، لكن الرجال لا، عشان يحس نفسه متشبب بعد شباب. تحية لكم، تحية للجميع. عندنا هذه الرسالة من سليمان العاصمي في بداية الرسائل على رقم الواتساب على 7244209. كم الرحلة تبدأ؟ لأننا انتظرنا من يماطل، وكم من هدف ظل مؤجلا لأننا ربطنا بحماس من لا يشاركنا الجدية. لا تجعل حياتك تمضي بانتظار استعدادا للآخرين، ابدأ بما تملك ولو كنت لوحدك. قال أحدهم: أبي كان دائما يقول لي إذا كنت تريد أن تركض فاذهب لتركض، لا تبحث عن رفقة. عاجلا أم آجلا في ركضتك 25 ستلتقي بأشخاص يحملون الحماس نفسه. أدركت أن هذا المبدأ وهذه الحكاية يعمل، هذا المبدأ يعمل في كل مكان. سليمان بن سعيد العاصمي.
3: أنت اشتبه الحين،
0: يعني يقول لك لا توقف على حد، وهي الدنيا ما واقفة على حد صدقني. يعني الناس تتعاطف معاك وبعدين تختلف وبعدين تنشغل، هكذا الحياة.
4: تبنى حلال والله، امسك أعصابك واوعى تتهوى.
0: اي والله ماسك أعصابي أنا في المسألة. ناخذ أولى المكالمات. ألو ألو.
5: أكيد الأول دائما سلطان من ناصر الكندي.
0: يا مرحبا.
5: أحلى تحية الأغلى عزيز على قلبي الأستاذ عدنان الميمني.
0: يا مرحبا يا أخوي سلطان، يا هلا وسهلا فيك. كيف الحال؟ عساك بخير.
5: والله الحمد لله دامكم أنتم بخير، أنا دائما أكون بخير.
0: ما شاء الله صوتك اليوم في نشاط، في حياة.
5: الحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله دائما يا رب.
5: دائما متفائلين ودائما إيجابيين، ونستمد هذه الإيجابية من صوتك الإيجابي يا عزيزي.
0: الله يحفظك، وأنتوا ما مقصرين يعني، أنتوا إيجابيين ودعم وأيضا رفع لمعنويات الكثير من المستمعين من خلال تواصلكم، وتحفزوهم كذا أن يشاركونا أيضا ضمن المحطات الخاصة في استوديو 5. أكيد نورتنا. أكيد. يا سلطان على وين اليوم؟ بعد على الصناعية ولا لا؟
5: والله لا، لسه ما طلعت، بعدني ما خططت، بس محتمل أروح الممشى شوية، ممكن بنعمل رياضة.
0: اليوم رياضة ها؟
5: الظروف يعني.
0: زين. إيه؟ أمس رياضة للسيارة في الصناعية، واليوم رياضة شخصية وجسدية.
5: لا، هذه طبعاً لابد منا، إحنا الشباب إذا ما رحنا الصناعية كأنك أنت الصباح ما شارب قهوة الصباح.
0: هاي ويقولوا لك مول الشباب.
5: أكيد.
0: المول اللي يحبه الشباب يحبوا هذا المول.
5: ولا الغم بعده يعني في عز الحر. ولا بعز البرد، الروح لا بد يعني.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
5: يوم وحدة انشغلت عن الصناعية أحس نفسي يعني كأن شيء ناقصني، سبحان الله. أقول حاجة ناقصة اليوم، شكلي أنا ما رحت الصناعية.
0: يعني عاد أنت لا تلمح للسيارة عشان ما تخترب عليك كل مرة.
5: لا، ما لازم السيارة أخوي، ما لازم السيارة، في أشياء ثانية إحنا نروح على الصناعية يعني.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا سلطانية، مرحبا وسهلا فيك. يلا نروح إلى الأسئلة. أي باب تختار؟
5: رقم واحد. رقم واحد
0: ما شاء الله، كل يوم هذا الاختيار.
5: اي لان ما يستوحنا نجلس نقحم ونجلس نعدي.
0: زين،
5: خلينا على واحد احسن.
0: يلا نروح الى سؤال رقم واحد. سلطان صريح ولا الجامل؟
5: والله في بعض الاحيان اكون صريح، لكن في بعض الاحيان يعني اضطر اني اجامل.
0: ليش تضطر يعني انك تجامل؟
5: في بعض الأحيان يعني شخص أنا ما أريد أجرحه، ما أريد أسبب له يعني فكرة إني أنا إنسان متعجرف وإني أنا إنسان صريح، ترى ما دائما الصراحة تكون يعني راحة.
0: نعم.
5: بعض الأحيان الشخص يستشيرني بحاجة، يقول لي أنا سويت كذا وكذا وكذا، ما أقول إنه يعني حاجة حلوة سواها هو زين، لكن اضطر إني أجامله على أساس إنه ما أجرحه. لكن ما دائما طبعا يعني.
0: جميل. محتاجين أحيانا إن نجامل عشان نكسب هذا الود بيننا وبين الأشخاص اللي حوالينا ولا لا؟
5: أكيد.
0: أكيد.
5: الصراحة. الصريح. نعم. الإنسان الصريح دائما يكون يعني خسارة فادحة، ويفقد أشخاص عزيزين عليه بسبب صراحته. فأنا أفضل يعني إذا قدرت إنك تجامل في بعض الأحيان أفضل إنك تجامل يعني.
0: جميل.
5: والكلمة الطيبة بالنهاية صدقة.
0: جميل. إيش الفرق بين الصراحة والوضوح؟
5: بين الصراحة
0: والوضوح.
5: يعني أنا أبين للشخص وجهة نظري. إنزين هذا أنا أكون واضح معك. فهمت لي لا؟
0: نعم.
5: لكن يعني كيف أنا ضعت الفكرة من
0: لما تكون صريح. يعني في بعض الناس يقول لك والله أنا صريح معاك أعاتبك وأقول لك عيوبك على أساس تغير من نفسك حبا فيك.
5: كيف؟
0: في ناس تأخذ الصراحة يعني تقول لك أنا أنا أنا أنا الحين صريح معك يا يعقوب يا سلطان أو يعقوب. أيوة. أو عمار، لأني أنا أعزك. تمام. أما أكون. أيوة. واضح في أمور أن أنت خلاص لازم ما تتجاهل، أن هذا هو أسلوب حياتي، واضح في الأمور، ما ألف وأدور، أقول لك أنا قادر أو ما قادر. هل هذا هو الفرق؟
5: بالنهاية هي تكون تراها وجهة نظر يعني.
0: نعم.
5: أنا لازم أنا أوضح وجهة نظري لهذا الشخص.
0: جميل. حلو. وتوضح له الأمور مثلا إذا كان ماخذ فكرة معينة خاطئة.
5: أكيد. أكيد.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا سلطان، ومساءك سعيد، وإن شاء الله كذا تمارس الرياضة.
5: شكراً.
0: وتكون مستمتع بمتابعتنا. شكرا جزيلا.
5: أشكرك.
0: الله يحفظك. بعد سلطان ناخذ اتصال آخر على 2-4-6-9-8-1-5-1. أم سهيل تقول مساء الخير لأهل الخير، تحية طيبة لكم مستمعين إذاعة الشباب الأكثر استماعا بسلطنة عمان، فأنتم غير الناس. هذه الأغنية الجميلة اللي سمعناها في بداية الحلقة يا أم سهيل تقول حبيت أسجل حضوري معكم ونستمع لكم. يا مرحبا، تنورينا دائما، وإن شاء الله تكون متابعة لنهاية البرنامج، وأكيد فواصلنا الغنائية مدام عمار موجود اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بمكتبة إذاعة الشباب الغنائية وأغاني من فترة طويلة ما سمعتوها إن كانت عربية أو خليجية. معنا اتصال آخر. ألو.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي عدنان، وكذلك أمسي على المخرج اللي معك اليوم إن شاء الله، وأقولكم جميعا مساء الخير.
0: يا مرحبا وسهلا، يعطيك رب الصحة والعافية. عقوب كيف أمورك؟ عساك بخير.
6: بخير الحمد لله، دام أنك أنت بخير أنا بخير وعافية الحمد لله.
0: يا هلا وسهلا. أمس طالعين أنت وسامي العبدلي، خبرنا سامي.
6: نعم بالضبط.
0: ما شاء الله.
6: أمس كانت طلعتنا واحدة يعني، لكن ما كنا في مركبة واحدة.
0: ما شاء الله.
6: كان كل واحد على حدة.
0: جميل.
6: وأوجه له التحية أيضا
0: إن شاء الله يكون على السمع، وما أعرف إذا راسل ولا بعده. لا راسل أقول راسل ولا ما راسل سامي. لا راسل.
6: نعم. وأوجه تحية أيضا إلى اللي سبقني في الاتصال
0: سلطان
6: أيضا.
0: نعم. حياك الله يعقوب، منورنا. نروح إلى أي باب؟
6: 5.
0: إلى 5. جاهز؟
6: جاهز.
0: رقم 5. آخر رسالة جاتك من يا يعقوب، وإيش اللي حسيت من هذه الرسالة؟
6: آخر رسالة مو واتسابية، آخر رسالة مو
0: واتسابية. يلا ترى الحين ما في رسائل ورقية.
6: آخر رسالة من صديق عمل متقاعد. اسمه أثيل الموسوي.
0: إنزين إيش قال في رسالته؟
6: رسل لي صورة.

يمكن خذيت منه ومنه وحررت هذه المقولة، ولكن ما أعرف إيش الهدف من هذه الرسالة، ما من ضمن الموضوع ولا من ضمن الموضوع تحسه. بس خلني أسأل سؤال المتصل القادم على نفس موضوع الرسالة اللي بعثتها يا سعد الهدابي.

مجموعة من الرسائل على 724-424-009. سعيدين جدا بتواصلكم معنا. سالم العاصمي يقول: ليس خطأك إنك عشت ماضيا صعبا في طفولتك، ولكن مسؤوليتك أن تتعلم كيف تنهض بنفسك وأن تتوقف عن لوم غيرك وأن تشق طريقك بنفسك. أنت الآن راشد وعاقل وبالغ، احذر أن تستمر في ممارسة دور الضحية. مساء الخير للجميع.

محبين الفنان أصيل أبو بكر، إن بداية العام المقبل إن شاء الله 2027 ضمن البرنامج الخاص بدار الأوبرا السلطانية في استضافة نجوم الساحة الغنائية، وهذا الصرح الأوبرالي الجميل جدا اللي كل فنان عربي يحلم إنه يغني عليه. دار الأوبرا السلطانية، الفنان أصيل أبو بكر بيكون من ضمن البرنامج أيضا مع النجوم اللي بيكونوا موجودين في البرامج الخاصة بالحفلات الغنائية في دار الأوبرا السلطانية.

0: قال اعتذر لك كيف؟ والله احيانا نحتاج ان نسمع كلمه عذر عشان بس شوي نشفي خاطرنا من الموقف اللي سواه لنا الشخص الثاني او الشخص اللي اذانا. احيانا كلمه اسف او انا اعتذر لك تشفي الموقف كامل.
1: اول ما يجي اديله بالبنيه على طول، ما حدش بيترفض غير بقرار وزاري بقى لعلمك. يعني
0: هو في ناس لا ما تعطي بنية، المهم هو يعني شو اسمه، في ناس لا خلاص اذا اخذت عليك موقف تلاقيه حتى ما تسلم عليك، واذا شافتك انك ما موجود. في ناس لا تنتظر الكلمة الطيبة، يعني تقدر تمشي امورك معاها بالكلمة الطيبة. تحية للجميع. اذا بس اذكركم ضمن البرنامج ايضا لدار الاوبرا السلطانية اصيل ابو بكر بيكون في 27 و 28 مايو 2027، ضمن ايضا الحفلات الغنائية بدار الاوبرا السلطانية. خلال الفترة القادمة بنقول لكم بعد من الفنان اللي بيكون موجود ان شاء الله خلال الايام المقبلة، بس ان شاء الله شوي ناخذ مكالماتكم، نرجع لرسائلكم، نرجع لأصواتكم. في كثير من الأشخاص بصراحة اليوم سألوني، ترى أنا بالأمس عمار اسمح لنا خذينا المقطع الغنائي اللي كنا نسأل عنه للراحل الموسيقار زياد الرحباني، واستخدمناه أمس باكراوند للبرنامج. اليوم يقولوا وين الباكراوند، فالناس تسأل عن الموسيقى، موسيقى

0: كنت اول اتصل او يمكن ما ما ما ما حصل مره بعض الحين. الله يسلم عليك، كيف حالك؟
1: الله يسلمك، كيف حالك؟ عساك بخير.
0: ايوه الله يسلمك. امس انا كنت اتصل بعد المخرج يقول الو الو، يقول عبد الرحمن، عبد الرحمن معك، عبد الرحمن. هو ما ادري انه يتجاهلني او انه كيف، ما اعرف صراحه.
1: لا يمكن كانت في مشكله في المكالمات
0: بينما استاذ عمار استاذ المنتصر الله يبارك الله فيهم، يعني كلهم اساتذتنا، لكن ما اعرف ليش انه
1: يمكن كان في مشكله امس الاتصالات. بالفعل حتى لو لاحظت ما خذينا كثير مكالمات.
0: التمس عذر
1: على طول. لا صف النية،
2: لازم تحرقونا يعني.
0: لا انا ما اقصد، انما يعني قلت يمكن لدي يعني لقاء وهكذا يعني من القبيل.
1: الله يعطيك الصحة والعافية ومرحبا بك ويا هلا وسهلا فيك.
0: طبعا 10 ابواب، لكن اختير كم رقم بقينا رقم 3 او 4 و6 7 ليش كذلك؟
1: اللي تم اختيار الأرقام 1 و5. شكلك ما متابع.
0: لا متابع أنا.
1: يلا 1 و5، أي رقم تختار؟
0: أختار رقم 5.
1: رقم 5 تم اختيار هذا الرقم.
0: أيوة أقول لك أختار رقم 1. اختير أيضا اختار سلطان.
1: نعم، أي رقم بتختار؟
0: اختار 3.
1: يلا جاهز؟
0: أيوة.
1: أكثر شخص يا عبد الرحمن يعني تحاول تداري وتخاف عليه؟
0: أكثر شخص أداري وخاف عليه حقيقة يعني
1: صديق ولا واحد من الأسرة ولا واحد من أبناء الأخوان والأخوات؟
0: والله أنت هنا شوية ضرب، لكن أنا أقول أبناء الأخوان، مع أن الأخوان ابناء الاخوان كثير قريبين، اقرب من الاخوان نفسهم يعني لي انا حقيقه، لانهم لماذا لان استطعت ان اقلمهم معي حتى وجعلتهم كانهم هم، وجعلتهم حتى هم انفسهم اخوتي، جعلتهم كاخوتي ولست كابنائي.
1: جميل.
0: نعم، كنوع من التقارب الود.
1: نعم، بس انا سالتك سؤال شخص، يعني هو شخص واحد فقط تخاف فيه دائما يملأ تفكيرك، تفكر فيه، تتعاطف معه، تخاف عليه؟
0: هو الأكثر شيء أخاف عليه أخي.
1: أكبر منك ولا أصغر منك؟
0: لا أصغر مني، أكبر مني، توفى الله قريب يعني، كان عنده مرض، كان
1: الله يرحمه رحمة الله
0: عليه، يعني
1: الله يرحم المسلمين والمسلمين.
0: هو دائما يعني أكبر مني، دائما نوع من الدعابة يداعبني، وبالتالي يعني دائما أنا وهو كأن صديقين ولسنا إخوان، أخوين يعني.
1: نعم.
0: وهكذا يعني الإنسان يقول أخي يؤثر، يقول إن أخي نصيري في الصعب من أموري.
1: نعم.
0: بالتالي إن الأخ هو في مقام يعني أصل، الأخ الكبير نوعا ما يجعل كأنه أبيك.
1: نعم صحيح.
0: يقول أبي عشت لأبي، أنت تتعرف بي.
1: نعم.
0: وهكذا يعني.
1: جميل. فأنت أخوك الصغير اللي تخاف عليه كثير وتحاتي.
0: إيه أخي الناصر يعني حد ما هو متزوج ولدي أبناء، لكن يعني أصغر واحد في الإخوان من يعني من بعد الأخ اللي توفى الله.
1: ويعرف إنك أنت حاتي وتفكر فيه عبد الرحمن؟
0: إيه يعرف، لأنه هو حقيقة مريض يعني أساسا مريض من صغر مريض، لكن ما أنا متعجب كيف قبس الجيش يعني.
1: الله يعطي الصحة والعافية يا رب.
0: أجارك الله عند هذا المرض الخطير هذا.
1: الله يعطي الصحة والعافية وقومه بالسلام.
0: لكن أبناءه قريبين مني.
1: ما شاء الله.
0: يعني لو لا على الهواء صالحك كان معه كذي.
1: الله يبارك فيهم جميعا. سعيدين جدا أن نسمع شعورك عبد الرحمن وتشاركنا، والله يحفظ لك أخوك إن شاء الله وتشوفه دائما تعلى المراتب وبصحة وعافية. الله يسلمك وأنا كذلك.
0: أستاذ عمار عزه كثير، هذا يشع يؤمن بثقافة أي شخص. أنا أتمنى أن ألتقي مع ذاك الأستاذ.
1: إن شاء الله تنورنا يا عبد الرحمن في إذاعة الشباب.
0: بارك الله فيك أستاذ عدنان.
1: سلم عليك كثير. الله يحفظك، شكرا جزيلا لك. نروح إلى خبر انطلاق فعاليات مهرجان ظفار أيضا السينمائي الدولي في دورته الثانية بصلالة. بدأت طبعا بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بولاية صلالة فعاليات مهرجان ظفار السينمائي الدولي في دورته الثانية الذي تنظمها الجمعية العمانية للسينما بشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبلدية ظفار، ويستمر حتى 9 سبتمبر الجاري. راح حفل افتتاح المهرجان صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار بحضور عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة الشيوخ والأعيان ونخبة من نجوم السينما.

وصلنا عن الأفلام والضيوف والمشاركين من داخل سلطنة عمان وخارجها. واشتمل برنامج الحفل على عدد من الفقرات، حيث بدأ باستقبال الضيوف وصناع الفن والسينما والتقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء. وألقى طبعا الأستاذ أنور بن خميس الرزيقي رئيس الجمعية العمانية للسينما كلمة المهرجان الرسمية، عبر فيها عن اعتزازه بالاجتماع على أرض ظفار البقعة العمانية التي عرفت عبر التاريخ بكونها ملتقى للحضارات والثقافات، للاحتفاء بفن السينما بوصفه لغة عالمية تتجاوز الحدود والجغرافيا، لتحويل القصص الإنسانية إلى ذاكرة خالدة والأحلام إلى صورة نابضة بالحياة، ومنصة للتعبير عن الهوية والتقارب الإنساني. اختيار محافظة ظفار لاستضافة هذا الحدث يأتي إيمانا بكون المكان شريكا أصيلا في صناعة الحكاية بما يختزنه من عمق تاريخي وجغرافي، لتواصل سلطنة عمان طبعا دورها الحضاري كجسر للتواصل بين الأمم. مشيرا طبعا رئيس الجمعية العمانية للسينما إلى أن تنظيم المهرجان يهدف إلى دعم الحراك السينمائي الوطني واكتشاف المواهب الشابة والترويج للمقومات الثقافية والسياحية التي تتفرد بها المحافظات، بما ينسجم طبعا مع مستهدفات رؤية عمان 2040 لتمكين الشباب، دعم الصناعات الثقافية والإبداعية والتنمية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار. طبعا أكيد رفع أيضا رئيس الجمعية العمانية للسينما في ختام كلمته أسماء آيات الشكر والعرفان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه على ما يليه من اهتمام ودعم متواصل لقطاع الثقافة والفنون والإبداع، معربا عن تقديره لصاحب السمو السيد محافظ ظفار راعي الحفل وجميع الشركاء والجهات الداعمة لإنجاح هذا الحدث السينمائي. طبعا هناك ضيوف من خارج سلطنة عمان الآن يستمتعوا بأجواء أيضا الأجواء الرذاذ الخريف في ظفار، ولا زالت الأجواء يعني خريفية قبل أن يدخلوا موسم الصرب في محافظة ظفار. رايح يشهد إن شاء الله الموروث الشعبي الثقافي والفني العماني في ليالي المهرجان إن شاء الله الضوء والإبداع من خلال الوصلات الغذائية، استعراض أيضا يجسد التراث والموروث الشعبي الثقافي العماني، بالإضافة إلى أيضا وجود الفنانين. رايح يشارك إن شاء الله في الأيام الخاصة بالسينما. هذا العام تم تكريم طبعا عدد من الأسماء العمانية، منها الإعلامي عبد الله السباح، جانب تكريم أيضا نخبة من الرواد والشخصيات الفنية والإعلامية العمانية والعربية، الفنانة المصرية بشرة، أيضا الفنانة الكويتية هي عبد السلام، الفنان هلال عبد الله العريمي، الإعلامي عبد الله السباح، والفنان صلاح عبيد، والفنان سليم العمري. بعدها طبعا أكيد من خلال الحفل بالأمس في مساء الأمس انطلقت الدورة الحالية لمنافسات سينمائية واسعة ب 32 فيلم متأهل تمثل 16 دولة، اختيرت من بين 133 فيلم سجلت من 29 دولة بينها 25 فيلما عمانيا، إلى جانب تقديم 67 عرضا سينمائيا. تتوزع الأفلام المتأهلة على أربع مسابقات رئيسية، هي المسابقة الروائية الدولية ل 13 فيلم، والمسابقة الروائية العمانية 5 أفلام، والمسابقة الوثائقية الدولية 6 أفلام، والمسابقة الوثائقية العمانية ب 8 أفلام. ورايحة تقيم طبعا الأعمال المتنافسة ضمن لجان التحكيم بمتابعة هذه الأفلام، وتترأس الفنانة النيجيرية شيوما أودي لجنة تحكيم الأفلام الروائية بعضوية المنتج والمخرج المصري أحمد عفيفي، وأيضا المخرج العماني هيثم سليمان، فيما يترأس المخرج العماني أحمد بن عامر الحضري لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية بعضوية مدير التصوير المصري موني محمود، ومجموعة من لجان التحكيم اللي متواجدين لتقييم هذه الأفلام في مهرجان ظفار الدولي السينمائي.

0: ثابتين يا جماعة الخير على موجة إذاعة الشباب اللي يسمعنا وبعده ما عارف هو على أي تردد. أنت على تردد أنك تستمع الآن إلى إذاعة الشباب في طاولة استوديو 5 لمساء هذا اليوم، وخليكم تابعنا ونحن معاك وين ما كنت، تطمن توصل بالسلامة إلى مشوارك. سعيدين جدا بمشاركتك وتفاعلك معنا. شكرا لكل الأصدقاء، شكرا للمتابعين، شكرا لرسائلكم وتفاعلكم الجميل على رقم الواتساب 7242200 9. اللي مستمتع لازال بالأجواء الجميلة في محافظة ظفار، إن شاء الله تكونوا مستمتعين أيضا بأجواء المساء بمتابعة إذاعة الشباب. اللي متابعينا في مختلف محافظات ولايات السلطنة متجهين للفعاليات الأنشطة المسائية، أو اللي مخلص مناوبته ورايح للبيت الآن هو في الطريق، توصل بالسلامة. اللي رايح للعمل إن شاء الله توصل أيضا لعملك وانت بكل نشاط وحيوية. سعيدين جدا بتواصلكم ومتابعتكم، رسائلكم تجمعنا بالمحبة والود اللي أكيد تحملوها في مشاعركم بشكل مستمر، وشكرا ما تكفي إن نوفي حقكم وتواصلكم المستمر ومحبتكم وخوفكم الدائم علينا. سعيدين جدا بهذا التفاعل الجميل. فاطمة عيد المحروقي أم غيث تقول إن المخاوف الصغيرة إذا تركت تتحول لمخاوف أكبر، لا تترك مخاوفك اعتقادا أنها ستذهب من تلقاء نفسها، بل قد تتفهم، والحل هو بمواجهة تلك المخاوف والتسامح بتواجد القلق، وتسمح أيضا بتواجد القلق وتحمله والتدرج بالمواجهة والخروج من منطقة الراحة. لا تستسلم وتركن، كن مرنا في إيجاد الحلول ليس متصلبا في حل واحد قد لا يجدي ذلك الحل. إذا لم تستطع استعن بمختص. هذه المشاعر يعني أحيانا نحتاج نحن نستعين بمختص. يا فاطمة عيد المحروقي أشاطرك الرأي، تبى تقول شيء؟ حسيت كأنك تبى تعلق على الرسالة، ما أعرف ليش الإنسان أحيانا يحس بمخاوف، شيء طبيعي.
1: أنا بخاف من الكلب يطلع لي أسد.
0: هذا فوبيا ولا خوف. هذا التوتر، توتر لما الإنسان كذا عنده فوبيا من شيء يتوتر، تلاقي يتلخبط حتى ما يقدر يفكر. أحيانا تحصل، في ناس تخاف من المرتفعات، في ناس تخاف من الطيارة، تتخيل أشياء. ليش؟ كل نظام السلامة يعني في الطائرة موجود أعتقد، يعني هذيك أحداث وأقدار لبعض الحالات اللي ممكن يعني سقوط طائرة أو كارثة معينة، ولكن الحقيقة أن أنظمة السلامة موجودة، فليش تخافوا يعني مركوب طيارة؟
2: كنا ما تنخطط اليوم لك أنا مرحلة معظم الزمس والدروس سوى نحلق على خطوط الزمس والدروس.
0: هذا أحسن لا ينام. الناس اللي تحب الطيارة عليها، نحن العبانيين ما شاء الله على كل شيء نطلق جميل جدا ومتفائلين ومبتسمين، وهذه طبيعتنا الحمد لله رب العالمين. تحية للجميع، يعقوب السيابي، ولكل من يعرف يعقوب السيابي هذا سامي العبدلي يمسي عليك بالخير. في البداية تحية وسلام من القلب لك أخي عدنان، الله يسعدك يا رب، وتحية من قلبي وقلب عمار لك ولكل المستمعين. يقول تحياتي وسلامي لجميع المستمعين بالأخص يعقوب السيابي ولكل من يعرف سامي العبدلي، منورنا. أم عمران يا هلا وسهلا، نورتينا، تقول حبة تسجل حضورها معانا، دائما تنورينا إن شاء الله بتواصلك الطيب. ناصر محمد الزيادي يتمنى لكم إن شاء الله توصلوا لمقاصدكم وأعمالكم يا رب بخير وصحة، ومساء سعيد لكم جميعا. رحلة النجاح ما تتطلب البحث عن أرض جديدة، لكنها تتطلب الاهتمام بالنجاح والرغبة في تحقيقه والنظر إلى الأشياء بعيون جديدة. دمتم سالمين، ولا تنسوا لا تنسوا ركزوا على الانتباه في الطريق، إن شاء الله يا رب يكونوا منتبهين. شكرا يا ناصر الزيادي، واللي بيتصل فينا يشاركنا على 2469-8151 ياخذ اطراف الطريق ويسمعنا صوته.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: إذاعة الشباب، الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع. أكيد اليوم تابعنا موضوع مهم جدا من خلال أيضا قراءاتنا أو ما نرصده من خلال أيضا كمفهوم بشكل عام عند الشباب، ولاحظنا أن موضوع الثقة بالنفس عند الشباب أثرت عليه التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا. هل أصبحت اليوم قيمة الإنسان مرتبطة بعدد المتابعين، الإعجابات، التعليقات؟ وهل هذا الشيء يأثر على نفسية الشخص؟ كل هذه التفاصيل بشكل أكيد ملخص ومختصر بتفيدنا فيها الأستاذة العزيزة مدربة التطوير الشخصي والمؤسسي الأستاذة دلال أولاد ثاني. سعيدين جدا بانضمامك معنا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان في طاولة استوديو 5.
1: شكرا لك أستاذ عدنان على هذه الاستضافة الجميلة، سعيدة جدا بوجودي معكم مرة ثانية، أتمنى أن يكون لقاء خفيف مفيد لكل من يتابعنا.
0: يا مرحبا، نورتينا وسعيد جدا أكيد بتواصلك المستمر، ونستفيد من خبرتك ورايك ووجهة نظرتك أيضا وقراءاتك حول هذا الموضوع. هل اليوم بالفعل أستاذة دلال أثرت وسائل التواصل الاجتماعي في مفهوم الثقة بالنفس لدى الشباب بالتحديد؟
1: في البداية أستاذ عدنان خلينا نفهم إيش معناته الثقة بالنفس. الثقة بالنفس هي أن الإنسان يعرف نفسه، يعرف نقاط القوة، نقاط الضعف عنده، الأهم أنه يؤمن بقدراته بدون ما يحتاج لإثبات نفسه للآخرين. أنا أشوف اليوم أن السوشيال ميديا أثرت بشكل كبير، لأنها خلت البعض يربط ثقة بنفسه بردة فعل الناس عليه. يعني نزلت صورة، كم شخص أعجب فيها، كم تعليق جاني، هل الناس تفاعلت معي أو لا؟ هذه هي المشكلة. أن الثقة الحقيقية المفروض تبدأ من الداخل، من معرفتي بنفسي وقيمتي وقدراتي، مو من عدد اللايكات.
0: نعم نعم. ليش نزل طيب الناس ربطت قيمتها اليوم بعدد المتابعين والإعجابات والتعليقات وخاصة فئة الشباب؟
1: للأسف أستاذ عدنان أن هذا اللاحظ بشكل كبير صار يعني متواجد عند الشباب، لكن لازم نفرق احنا بين الانتشار والقيمه. ممكن شخص عنده 1,000,000 متابع، لكن هذا ما يعني ان قيمته اكثر من شخص عنده 100 متابع. الارقام تقيس التفاعل، تقيس الانتشار، لكنها ما تقيس قيمه الانسان ولا اخلاقه ولا اثره الحقيقي.
0: نعم. طيب اليوم هل ينتهي التأثر الطبيعي بالآخرين ويبدأ فقدان الثقة بالنفس من خلال يعني التواصل الاجتماعي أو المنصات اللي اليوم نحن نقدم فيها ما لدينا من فكر، من ثقافة، من توجه؟
1: ما ننكر أن التأثر طبيعي جدا، كلنا نتأثر بالناس، نستلهم منهم، ممكن يكونوا قدوة لنا، لكن المشكلة تبدأ لما أنا أبدأ أغير نفسي علشان أنا أصبح نسخة من شخص ثاني، أو لما أنا أشوف نجاح الآخرين وأبدأ أقلل من نفسي. أنا هنا لازم أسأل نفسي، هل أنا هذا الشخص هو أنا أستلهم منه أستفيد منه، ولا فقط مجرد أني أنا أقارن نفسي فيه؟
0: نعم. يعني لو ملاحظ أستاذة دلال وتشاطرين الرأي، يعني أغلب الشباب الدول العربية تأثرت بسبب ارتباطها ومقارنتها ومقارنة الآخرين وحياتهم اليومية من خلال متابعتهم لهذه المنصات أو من خلال الفيديوهات أو من خلال الصور اللي يلتقطوها، وقد تكون هذه الصور غير حقيقية، يعني هي مجرد صور موجودة لأيام محددة أو يتم التقاطها في فترة محددة، ولكن يعني الصورة ما تمثل الشخص وحقيقته وطبيعة حياته.
1: أتفق معك تماما بهذا الموضوع، لأن إحنا ببساطة صرنا نقارن كواليس حياتنا بحياة ظاهرة من حياة الآخرين. أنا أعرف مشاكلي، أعرف ضغوطاتي، أعرف أيامي الصعبة، لكن لما أنا أجي أقارن حياتي بحياة شخص في السوشيال ميديا، بشوف سفراته، صور الحلوة، بشوف نجاحاته، ما راح الناس صارت ما تفكر ما خلف هذه الصورة أو ما خلف هذا الشاشة، الناس صارت تشوف فقط أن هذا ناجح أنا لا. فهنا تكون المقارنة فاشلة، لأنه هو ما شاف ما خلف الصورة، هو حكم على صورة فقط من السوشيال ميديا.
0: نعم نعم. إذن ليش يميل البعض لمقارنة حياتهم اليومية من وجهة نظرك بما يرونه من حياة مثالية على المنصات؟
1: نحن لما يقارن نفسه يشوف أنه هو يشوف حياة الشخص فقط من الظاهر، ما يسأل نفسه أو مثلا يفكر إيش الحين مثلا إذا شخص ناجح. أنا اليوم أشوف أستاذ عدنان طلع على السوشيال ميديا إنسان ناجح، إنسان دائما صورته مبتسم، إنسان إيجابي، بس هل أنا في يوم من الأيام فكرت إيش الحياة ما خلف الصورة هذه؟ إيش هي الحياة الواقعية لأستاذ عدنان؟
0: نعم.
1: إحنا هنا لازم يكون عندي وعي إنه ما أحكم على الصورة من الظاهرة، لازم أفكر بعد إن أنا طبيعي إنه ما خلف هذه الصورة في أشياء سلبية، بس هو مو مضطر إنه هو يظهرها للسوشيال ميديا.
0: نعم.
1: هو حب يظهر للإنسان بصورة إيجابية، هو عنده فكرة يوصلها للناس.
0: نعم جميل. إنزين اليوم التعليقات السلبية أو التنمر الإلكتروني في صورة الإنسان عن نفسه، كيف تأثر هذه التعليقات السلبية على صورته هو كشخص وعلى نفسيته أيضا وثقته في نفسه؟
1: لو تلاحظ أستاذ عدنان في الأونة الأخيرة صارت كلمة التنمر منتشرة كثير، حتى الجيل الجديد أي كلمة يسمعها على طول يقول يتنمروا علي.
0: نعم.
1: صار تأثيرها جدا قوي، خصوصا إذا الشخص من الأساس تقتل نفسه مهزوزة، ممكن كلمة واحدة تظل في باله فترة طويلة، بس لو يجي ويرجع لنفسه أو يفكر فيها بوعي بيشوف أن هذه التهمة تكون خاطئة وما تمثله من الأساس.
0: نعم.
1: فهي مجرد وعي لا أكثر يعني.
0: وعي. وهل نحن واصلين لمرحلة الوعي الكافي حول هذا الموضوع وهذه المسألة؟
1: هي شوفي آية دائما يعني في آية دائما يعني الله سبحانه وتعالى إيش يقول؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنا اليوم إذا أنا ما قادر أغير من نفسي أو ما أقنع نفسي إن هذه الثقة الداخلية لازم تكون من الداخل من الأساس، عمر التفكير ما راح يتغير.
0: نعم.
1: فهنا الوعي إن أنا أكون واعية، أفكر إن أنا أتغير من نفسي، أنا ما أنتظر الآخرين يغيروني. الثقة لازم تكون داخلية قبل
0: الخارجية. نعم. في تكنيك معين أستاذة دلال في هذا الجانب أساس أنه ما تأثر التعليقات السلبية والتنمر الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي بشخصيتي ونفسيتي، هل هناك تكنيك معين ممكن الواحد يتبعه وممكن تنصحينا فيه؟
1: أنا أنصح شوف أنا حتى في ورشاتي دائما أركز على إنه كيفية بناء الثقة بالنفس، لأنه لو حط هذا الموضوع خصوصا في الفترة الأخيرة الناس دائما تقول أنا ما واثق من نفسي، أنا ما أقدر أواجه، أنا كذا. فصرت أركز إن أنا كيف أبني الشخصية إن الإنسان يكون واثق من نفسه. ففي خطوات، عدة خطوات كذا بسيطة بس الإنسان لو يتبعها راح يوصل للثقة الداخلية. في البداية أنا أواجه ذاتي، يعرف نفسه، يعرف نقاط القوة عنده، إيش الأشياء اللي يحتاج يطورها. اثنين، أنا أبدأ أحقق لو إنجاز صغير، لأن الثقة ما تنبنى بالكلام، الثقة تحتاج مواقف، تحتاج تجارب، تحتاج إنجاز.
0: نعم.
1: أعزز الحوار الداخلي، وهذا يحتاج الجيل الحالي.
0: نعم.
1: يحتاج اللي هو حوار داخلي إيجابي دائما لو نسمعهم أنا ما عندي حظ، أنا حظي مو حلو، أنا ما أقدر أسوي. فدائما أنا أنصحهم أن نستبدل هذه العبارات بعبارات أنا قادر، أنا فشلت، أنا راح أتعلم من التجربة.
0: نعم.
1: أنا حظي مو حلو، أنا لا، أنا حظي راح يكون حلو، أنا راح أتعلم، راح أتطور. الشيء رابع شيء عندنا اختيار بيئة داعمة ومحفزة. دائما أنصح الناس يكون لك في عبارة عاشر الناجحين تنجح.
0: نعم.
1: دائما أبتعد عن الناس اللي دائما كلامها سلبي، كل ما حس يعني إحنا عاشرنا الناس السلبية طبيعي راح نتأثر فيهم، وبالمقابل إحنا لو عاشرنا ناس إيجابية تفكيرها منطقي تفكيرها واعي طبيعي إحنا راح يتغير تفكيرنا.
0: نعم جميل.
1: آخر نقطة اللي هي تقبل النقص. أنا الحين عندي نقطة ضعف، هل معناته أني أنا خلاص أقول هذه نقطة ضعفي أو ما أطور فيها؟ لا، هذه نقطة ضعف عندي أنا لازم أطورها، لازم أحسن منها.
0: نعم. وقد تكون هاي نقطة الضعف هي انطلاقة لقوة قادمة يعني
1: بالفعل
0: تخدمك أنت كشخص.
1: صح. وحتى أنا في حاجة بسيطة أنا دائما حتى يعني نصيحة أني أنا طبقتها في نفسي، فأنا أقول دائما إذا أنا عندي نقطة ضعف حاولت أنا أطور منها أكافئ نفسي بعدين حتى لو فنجان قهوة.
0: جميل.
1: أنك تكافئ نفسك على إنجاز صغير أنت عملته، أنت تحس بقيمته، أنت ما محتاج الناس تجي تقول لك برافو أو أنك أنت اشتغلت هذا الإنجاز، أنت حققته بنفسك فكافئ نفسك فيه.
0: نعم، في ناس أستاذة دلال يعني حول هذا الموضوع عندها ثقة عالية في نفسها، وقد تكون مخطئة بسبب ثقتها، مخطئة في قراراتها، مخطئة في التعامل مع الآخرين بسبب الثقة الزايدة اللي تحمله في نفسها. فكيف ممكن الواحد يتصرف مع هالناس، يعني ما يكون متوازن في ثقته بنفسه، تلاقي إنه متعالي، حاس نفسه إنه الأفضل، يستنقص الآخرين، يقصي الآخرين، ويقول لك أنا لا، أنا واثق، أنا واثق في نفسي.
1: هي في ناس فاهمة يعني فكرة الثقة بالنفس بأنه هو لازم يكون مغرور ومتكبر. الثقة بالنفس لا، الثقة بالنفس وعي. أنت الحين إذا أنت عارف نفسك وعارف قدراتك ما تتعالى على غيرك، غيرك عنده قدرات تفرق عنك أنت. كل إنسان وله قدراتك، كل إنسان وله تفكيره.
0: نعم،
1: ممكن نحن نشوف شخص يتكلم بثقة ويصور حياته بشكل جميل، لكن داخلياً هو يعاني من خوف أو عدم رضا. لذلك إحنا دائما ما نحكم على الإنسان أو ثقة الإنسان من مجرد ظهور فقط.
0: نعم، يعني الشخص اللي يظهر واثقا على منصات التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا يكون ما يكون بالضرورة واثق في حياته الواقعية أبدا.
1: بالضبط.
0: جميل، كيف يستطيع الإنسان بناء ثقته بنفسه بعيدا عن تقييم الآخرين؟
1: هي هذه النقاط الخمس اللي ذكرت لك إياها،
0: وهي المهم أنه يركز عليها.
1: المهم أنه هو يركز عليها ويشتغل عليها نقطة نقطة. حتى في بودكاست للدكتور ياسر الحزيمي،
0: نعم،
1: كان عنده قعدت حلقات تتكلم عن اللي هي القوة الشخصية، قوة الشخصية. فكان عنده منظومة كان يقول فيها أربع خطوات. أنه هو يعرف أول شيء يعرف قدراته، الشيء الثاني يعترف إنه في عنده يعني هذا النقص الموجود فيه، يعترف
0: نعم.
1: بينه وبين نفسه،
0: نعم.
1: يقرر إنه هو يغير من نفسه ويكرر، فيكرر هذه العادة إنه هو يطورها، يعطي نفسه مجال من 7 إلى 21 يوم حتى إنه هو يطور من العادة السلبية اللي موجودة عنده.
0: نعم، جميل.
1: فهذه الخطوات الأربعة فأنا دائما أقول لو كل إنسان يتبعها إحنا راح نمشي ونبني ثقتنا بنفسنا بصورة صحيحة.
0: جميل، وأعتقد أنها تتناسب مع كل الأعمار، يعني هنا ما نخص
1: طبيعي.
0: فقط الشباب، يعني حتى اللي تلاقي في ناس كذا بسبب عدم ثقتها بنفسها تلاقيها في عمر يعني ما سنها ولا جوها أن تكون في السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي أو تظهر مثلا في هذه البرامج، أنه للعمر أحكام أيضا واحترام وتقدير، فالواحد المفروض أنه يقدر هذا الشيء، يقدر نفسه بنفسه.
1: هو طبيعي يعني حتى الحين احنا لو نجي نفكر في نفسنا احنا قبل لا نطلع على السوشيال ميديا ايش كان تفكيرنا؟ انا اخاف اطلع على السوشيال ميديا، اخاف من كلام الناس، اخاف لا احصل سلبيات. فهو من البداية قبل الظهور هذا لازم هو يكون مقتنع تماما ان هذه الاشياء ممكن تحصل.
0: نعم،
1: بس انا ما مضطرة اني أصدق كل الأشياء اللي أسمعها، أنا واثقة من نفسي، أنا اشتغلت على نفسي، خلاص هذا الكلام هذا ما راح يأثر فيني. دائما أحط في بالي إذا حصلت سلبيات راح أخذها بعين الاعتبار، أشتغل عليها أطورها.
0: نعم،
1: بدل أنا أخذها نقطة سلبية علي.
0: نعم نعم، واضح. ما أدري إذا ملاحظة الفترة الماضية يعني بشكل عالمي، مو بس يعني في الوطن العربي أو الخليج، تلاقي في ناس يعني في أعمار متقدمة، كبر أمهاتنا أجدادنا، وتلاقيهم يعملوا حركات أو يصوروا فيديوهات أو يستعرضوا ما لديهم كأنهم شباب مراهقين. فهل هذا بسبب عدم الثقة في نفسهم، أو أن العودة إلى مراهقة مبكرة في عمر متقدم؟
1: هي الفكرة في منظورهم، إحنا لو نجي نفكر فيها هي فكرة أهم شيء أنه ترند، أنا راح أصير مشهور لو مهما كنت. فالناس صارت تفكر أن الشهرة بعدد المشاهدات أو بعدد اللايكات بدون ما يفكر أني أنا لازم أطلع للناس بقيمتي بعاداتي بأخلاقي. صارت الناس ما تهمها هذه الأمور كثر ما يهمها عدد المشاهدات، فهي يعني منطق الوعي عندهم أو الفكر عندهم عدد المشاهدات.
0: يعني ربطوا مسألة عدد المشاهدات أو الإعجاب أو اللايكات أو التنمر أو ردات الفعل، هي شخصيتهم، هي تكوين في شخصيتهم، هي راحة بالنسبة لهم النفسية.
1: أو يمكن هم من الداخل ما يكون مرتاح، بس هو همه أنا أحصل على عدد مشاهدات معين خلاص، ما يهم المحتوى. بس هنا هنا هنا المنطق خطأ. أنا أنت ظاهر للسوشيال ميديا، أنا أظهر بقيمتي، أظهر أنا أمثل وطني، أمثل أهلي، أمثل عاداتي وتقاليدي. هي
0: نعم
1: في النهاية ظهورك بهذا الشكل راح يكون فترة مؤقتة فقط. طيب إحنا نفكر للمدى البعيد، إيش راح يحصل للمدى البعيد للأجيال القادمة، لأولادنا من بعدنا؟
0: نعم نعم جميل. نروح إلى محور مهم جدا، ويقودني هذا الموضوع إلى سؤال حول تداخل أيضا الثقافات اليوم العالمية وتأثيرها في الثقافة العربية. مع الانفتاح الكبير على الثقافة العالمية، هل أصبح الشباب العربي يعيش صراعا بين هويته وثقافات أخرى؟
1: هي ممكن انها نقول تحدي اكثر من انها كونها صراع. اليوم الشاب يشوف العالم من شاشة التليفون، يتعرض لافكار، يتعرض لثقافات مختلفة بشكل يومي، لكن هذا مو شيء سلبي.
0: نعم
1: الاهم ان انا اعرف هويتي، اعرف قيمتي قبل ما استقبل كل هذه المؤثرات. دائما الشخص الواضح مع نفسه يقدر ينفتح على العالم بدون ما يفقد نفسه ولا يفقد هويته.
0: جميل. متى يكون الانفتاح على الثقافات الأخرى يعني إثراء أيضا للهوية، ومتى يتحول لتقليد وفقدان للخصوصية والثقافة العربية؟
1: هنا احنا لازم نفكر فيها يعني بعقلانية. إثراء تكون لما أنا آخذ الشيء المفيد من العالم العربي أو العالم الخارجي وأطور بما يناسبني، يناسب مجتمعي، يناسب عاداتي، يتحول إلى تقليد إذا أنا أتبنى كل شيء أو أني أنا أستخدمه لمجرد أنه هو ترند أو أنه هو منتشر. فهذه الصورة، هذه الصورة اللي لازم يعني الشاب يركز، أو مثلا إحنا كأجيال نركز عليها. أنا آخذ ما يفيدني، أترك ما لا ينفعني.
0: جميل. رسالة أخيرة وكلمة أخيرة حول أيضا تواصلك معنا ومع المستمعين أستاذة دلال، النصيحة اللي تقدميها لشخص مثلا يشعر أنه أقل من الآخرين بسبب ما يراه على وسائل التواصل الاجتماعي، إيش تقولي لهم؟
1: احنا مثلا هنا كنصيحة ان انا ممكن اقدمها، لا تقارن نفسك بغيرك، لان المقارنة ممكن تخلي الانسان مو بس يشك في نفسه ولا يشك في شكله او نجاحه، يبدا يشك حتى في اسلوب حياته، ثقافته، هويته، يبدا يشعر ان كل شيء عند الاخرين اجمل. هذا هو الخطر، لان الانسان اذا ما عرف قيمته راح يضطر انه هو يبحث عن قيمته في حياة اشخاص اخرين.
0: نعم جميل. سعيدين جدا بتواصلك أستاذة دلال، أولاد ثاني، مدربة في التطوير الشخصي والمؤسسي، إن شاء الله بين لقاءات قادمة يا رب، ونتكلم عن هذه المواضيع المهمة جدا اللي تهم الشباب والمستمع أيضا في مختلف الفئات العمرية، شرائح المجتمع اللي تابعنا. سعيدين جدا بانضمامكم ومشاركتكم أيضا مع شباب الوطن وأيضا المستمعين وكل المقيمين على أرض سلطنة عمان أو من خارج حدود السلطنة اللي تابعونا. إن شاء الله دائما نستفيد منكم أستاذة دلال، أولاد ثاني، مدربة في التطوير الشخصي والمؤسسي. شكرا جزيلا لك.
1: العفو أستاذي، ما قصرت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

حياكم الله مستمعينا الأحبة، مساء الخير لكل المنضمين لمتابعتنا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مساء سعيد، نتمنى لكم الخير، الله يكتب لكم الصحة والعافية والبركة في العمر. سعيدين جدا بانضمامكم ومتابعتكم المستمرة لإذاعة الشباب من سلطنة عمان. لا زالت صفحات طاولة استوديو 5 معكم تستمر إلى تمام 7 مساء. موضوع

فكل زمان كان فيه الطيبون ونقيضهم، لكن ربما كان المقصود بأن إيقاع الحياة في تلك الحقبة كان بطيئا مليئا بمظاهر إيجابية مختلفة، على رأسها العلاقات الاجتماعية المتينة والتواصل البشري اليومي العفوي والرضا بأقل الوسائل لصناعة البهجة، مقابل زمن حدثت فيه متغيرات كثيرة عقدت سلاسل الحياة وبساطتها وعفويتها، وجعلت من التصنع سمة أساسية من أجل أن يحقق المرء رغبة التي لا تنتهي في سباق لهث الناس لأمور الحياة، بينما كانت أقصى طموحاتنا عند المساء في ليالي الصيف على سبيل المثال أن ننام فوق السطح بعد أن نرش بالماء ونستمتع ببرودة الفراش الطبيعية. نورت الاستوديو عمار البلوشي، عدنان الميمني وفريق عمل استوديو 5. يا مرحبا بالأساتذة الكرام، حبيت أمسي عليكم بالخير. سليمان بن سعيد العاصمي، سليمان ما أعرف أنت هل من الجيل اللي كانوا بالفعل كذا يبردوا السطح يرشوا بالماء في فترة الصيف والقيض ويستمتعوا بهالأجواء ولا لا؟ أنا ما أعتقد مواحي على هالأيام، يعني هذا أيام أجدادنا أيام آبائنا. سعيدين جدا بتواصلكم معنا، وبنروح لفاصل بعد ذلك سنتجه إلى تفاصيل مساء جميل جدا معكم ضمن الصفحات المسائية في استوديو 5.

0: حياكم الله مستمعينا الأحبة، سعيدين جدا أكيد بانضمامكم متابعتكم. الدقائق تمر بشكل سريع جدا وننتقل حول موضوع أيضا متابعتنا لمنصات التواصل الاجتماعي، وتكلمنا عن هذا الجانب وعملية الثقة بالنفس وكيفية أيضا وسائل التواصل الاجتماعي أثرت على نفسية الكثير من الأشخاص وأثرت أيضا حتى على طريقة تفكيرهم، وهذا ما يواجهه اليوم الشباب العربي من خلال تداخل أيضا الثقافات الأخرى. في نفس الموضوع ونفس أيضا المحاور اللي نطرحها اليوم عن هذا الموضوع وهذه التجربة، سنتعرف على أيضا تجارب جميلة جدا، ولكن ممكن نستفيد أيضا من الخبرات حول موضوع التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية هي عملية بيع وشراء للبضائع الخدمات عبر الانترنت، ويمكن لعملاء التجارة الإلكترونية إجراء عمليات شراء من أجهزة الكمبيوتر الخاصة، الهاتف المحمول أو نقاط الاتصال الأخرى، بما في ذلك طبعا الهواتف الذكية اليوم، الساعات الذكية والمساعدات اللي موجودة الرقمية. التجارة الإلكترونية في كل قطاعي التعاملات بين الشركات والمستهلكين، والتعاملات بين الشركات أيضا والمنتجات، وأصبحت اليوم موجودة، وبائع التجزئة أو شركات كبيرة جدا يتواصل مع العملاء من خلال عرض المنتجات، التواصل بشكل مستمر ببساطة البيانات اللي موجودة لبعض المواقع الإلكترونية. كيف ممكن بالفعل اليوم، السؤال اللي نطرحه، ماذا يفعل المستهلك إذا وصلت سلعة مختلفة عن الوصف، وإيش أهمية التجارة اليوم الإلكترونية بالنسبة للانطلاقة الحقيقية لشبابنا لبدء مشاريعهم من خلال طبعا المنصات الإلكترونية. رح نتعرف على تفاصيل كثيرة جدا مع الأستاذ عثمان قرقاع، رائد أعمال وصاحب أكاديمية إي شوب. سعيدين جدا بتواصلك أستاذ عثمان، ويا مرحبا وسهلا فيك عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أسعد الله مساكم جميعا، إضافة طيبة، أشكركم على الاستضافة الطيبة.
0: يا مرحبا،
1: إن شاء الله تكون مثمرة جدا.
0: إن شاء الله، ونحن اليوم بنستفيد منك يا شباب أستاذ عثمان، ونسأل يعني سؤال ممكن يدور في ذهن الكثير من الشباب: كيف تغير مفهوم التجارة في ظل انتشار المتاجر والمنصات الإلكترونية؟
1: بداية، التجارة ما ظلت مرتبطة بمكان وموقع جغرافي وساعات عمل محدودة زي ما احنا بنشوف التجارة التقليدية. اليوم الشخص بيقدر انه يأسس مشروع في عمان ويبيع لأشخاص في سلطنة عمان أو الخليج أو حتى برا الخليج في أسواق أوروبية أو في أسواق أمريكية. التغير الحقيقي مش بس إن نقلنا المحل للإنترنت، وإنما تغيرت نظام العمل بالكامل. كيف نبحث عن المنتج؟ كيف نوصل للعميل؟ كيف يدفع العميل حتى؟ وكيف بيتم الشحن وخدمة العميل؟ وعندنا اليوم منصات كثيرة، من أهمها معروفة جدا منصات مثل أمازون، الإيباي، عمالقة منصات التجارة الإلكترونية، بالإضافة للمتاجر المستقلة مثل أنك تنشئ متجر عبر الشوبيفاي أو الووردبريس، منصات التواصل الاجتماعي. وهذا خفض كثير من الحواجز اللي كانت موجودة قبل أمام دخول شخص جديد بهذا التجارة.
0: نعم، جميل. أستاذ عثمان، يعني ثقة المستهلك اليوم لهذه المنصات أو التجارة الإلكترونية، هل بنت بعض المنصات يعني ثقة بالنسبة للمستهلك؟
1: لا شك، منصات الكبيرة مثل أمازون والإيباي هي منصات تم إنشائها من أكثر من 20 سنة، فاكتسبت ثقة جدا كبيرة من البائعين داخل المنصة من المشترين. وداخل هذه المنصة في سياسات بتكون صارمة ضد المشتري والبائع حتى يلتزموا بسياسات المنصة وما يصير أي عمليات نصب أو احتيال على أحد الطرفين سواء كان بائع أو كان مشتري.
0: نعم، يعني في ناس كانت في الفترة الماضية يعني تشتكي من عملية مثلا كانت تشوف المنتج عبر التجارة الإلكترونية في إحدى المواقع، ولكن يوصلها المنتج بطريقة مختلفة أو أصغر حجما أو الكواليتي تبعه مش بشكل جيد، وتبدأ أيضا عملية عدم الثقة للمنصات الأخرى.
1: تمام، بداية الشخص اللي ما عنده خبرة بمجال التجارة الإلكترونية بيوقع بهيك أمر. بداية لازم أولا تبحث عن هوية واضحة للمتجر اللي أنت بدك تشتري منه، معلومات تواصل حقيقية، سياسة استرجاع واستبدال، لازم تكون فاهم بهاي الأمور، طرق الدفع موثوقة ولا لا. مثال، ممكن انت تدخل تشتري من متجر
0: مهم.
1: وتشوف انه طريقة الدفع ما عمرك سمعت عنها، ولما تبحث عنها ما تشوفها معروفة، مش مثلا لما يكون باور باي مثلا بنك ظفار او مسقط او الى اخره، فانت بتعطي الثقة بناء على بوابة الدفع المعروفة. ففي بوابات دفع معروفة جدا عالميا، سترايب، لما تدفع تضمن وما بتكلف في اموالك، بالاضافة لتقييمات حقيقية لازم تكون داخل الموقع ومعلومات واضحة عن المنتج وعن الشحن. وفي عمان معروف فيها أدوات بتساعد المستهلك إنه يتحقق من المتاجر ويعزز الثقة بين الطرفين البائع والمشتري.
0: جميل. طيب، لماذا أصبح البيع عبر الإنترنت خيارا أساسيا للكثير من المشاريع في الوقت الحالي؟
1: تمام. بداية الفرصة بمجال التجارة الإلكترونية، إحنا بدنا نكون فاهمين شغلة، انه طبيعه الحال سلوك المستهلك يتغير بشكل كبير. نقدر يعني العميل بده يبحث ويقارن ويطلب المنتج ويدفع من تلفونه الشخص بكبسه زر، فبده يروح يبحث بالاسواق ويتسوق ويبحث عن الاسعار الى اخره. وبالنسبه لصاحب المشروع، التجاره الالكترونيه بتعطي قدره اكبر على قياس النتائج، بيقدر يعرف كم شخص شاف المنتج بشكل حقيقي وواقعي، كم شخص اشترى هذا المنتج، وكم كلف لحتى يحصل على هذا العميل. بعدها بتتخذ قراراته بناء على بيانات، مش بس على تخمين. يعني مش والله انا ببني قراراتي بناء على عاطفه او بناء على يعني خيار شخصي، لا، بتكون بناء على بيانات وارقام واضحه.
0: جميل. خلينا نوضح شوي اليوم الفرص أيضا، وتحديدا فرصة الشباب ورواد الأعمال. هل يمكن أن تكون التجارة الإلكترونية هي بوابة حقيقية للشباب لبدء مثلا مشروع معين أو مشاريعهم؟
1: ممتاز. بكل تأكيد، لكن بحب دائما أوضح نقطة مهمة لكل شخص بتوجه وبده يبدأ بهذا المجال. التجارة الإلكترونية فرصة حقيقية، لكنها مش طريقة للثراء السريع. مش يعني إني أنشئ متجر بأول أسبوع أحقق 1000 أو 2000 دولار، هذا مش موجود. ميزتها للشباب إن حاجز الدخول إلها أقل بكثير من المشاريع التقليدية وتكاليفها. الشاب ما بيحتاج بالضرورة من اليوم الأول لمحل وموظفين ومصاريف تشغيلية كبيرة وبضاعة وديزاين للمحل وأجرات وإلى آخره. بيقدر إنه يبدأ بإمكانيات صغيرة، يتعلم السوق، يختبر فكرته، بعدين يتوسع لما يصير عنده نتائج حقيقية وملموسة. وهذا إشي بنشوفه بشكل عملي من خلال تعاملنا وتدريبنا للشباب المهتمين بهذا المجال أو مجال التجارة الإلكترونية.
0: جميل.
1: التحدي فيه كثير من الأوقات مش نقص الفرصة، إنما الشخص بده يوصل للنتيجة قبل ما يتعلم على الأقل الأساسيات. فهان ندخل في أزمة إنه الشخص ما بيكمل او بيشعر باليأس من هذا المجال، انه بنى في باله شغلات او وهم مش موجود، اني بشهر راح اعمل وادخل مدخول كبير واجيب احلامي. هذا الاشي مش موجود. لازم تتعلم، تستثمر في التعلم قبل ما تستثمر اموالك في نفس البزنس.
0: جميل. انزين، ايش المشاريع اللي يمكن ان يبدا فيها الشاب براس مال محدود؟
1: تمام. في كثير نماذج عمل موجودة في هذا المجال. ممكن تقدر تبدأ بمتجر متخصص بعدد محدود من المنتجات، يعني ممكن وورد بريس أو شوبيفاي، أو إنك تبيع عن طريق منصات مثل إيباي بإمكانيات بسيطة، أو إنك تختبر منتج محلي عن طريق الفيسبوك والإنستغرام بدون ما تكلف حالك وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي. أو إنك تقدم منتج رقمي أو خدمات إلكترونية. أشخاص كثير بيستكلوا في موضوع المنتجات الرقمية أو الخدمات الإلكترونية. ممكن أنت عندك خبرة، عندك معرفة في مثلا نحكي في الماركتينج، عندك معرفة في الكونتنت كرييتر في صناعة المحتوى، عندك معرفة في المونتاج، انت بتقدم خدمات بتجيب بدلها مصاري. المهم بالنسبة لي مش ان نبحث عن اقل رأس مال مطلوب، بل نبحث عن النموذج اللي بيقدر فيه الشخص يديره ويفهم مخاطره.
0: جميل. خلينا نروح شوي إلى منصات التواصل الاجتماعي أيضا أستاذ عثمان، ككونك أكاديمي ومختص في هذا الجانب. اليوم أثرت منصات التواصل الاجتماعي مثل سناب شات، الانستغرام، والتيك توك وغيرها في سلوك المستهلك. هل الشهرة وصناعة المحتوى أصبحت جزءا من التجارة الإلكترونية؟
1: ممتاز. صناعة المحتوى بلا أدنى شك هي أساسية في الماركتينج او في جلب العملاء للمتجر الخاص فينا. اما الشهره ما لها اي دخل، وهذه نقطه مهمه جدا. ما بنحتاج يكون عندنا مليون متابع حتى ننجح في التجاره الالكترونيه او ننجح المتجر. متجر ممكن عنده 100 1000 5000 متابع حقيقي مهتمين بمنتجه او بمنتجي، ممكن يكون افضل تجاريا من حساب عنده 200 1000 متابع لكن الجمهور مش مهتم بالشراء اصلا. يعني الجمهور المستهدف ما عنده امكانيه انه يشتري، ما عنده خلفيه عن الشراء.
0: نعم
1: فلذلك أصلا الإعلانات على الفيسبوك والميتا تقسم على عدة مراحل وعدة تكاليف، فلذلك الخوارزميات تستهدف احتمالية الأكثر شراء لما مثلا تستهدف السيلز وكذلك.
0: نعم. إنزين، أصبحت جزء من التجارة الإلكترونية الثقة والأمان اليوم عند المستهلك، عند فئة الشباب. هل بالفعل قدروا يثبتوا ثقتهم، وأن أيضا المستهلك يكون بأمان في هذه المتاجر اللي موجودة ومصرحة؟
1: تمام ممتاز. إذا الشخص بدأ يشتري من منصات معروفة، نحن نأخذ مثال واقعي، منصات مثل الأمازون والإيباي، أنت محمي بشكل كامل إنه يوصلك المنتج نفس الوصف، إنه يوصلك المنتج كيف أحكي لك البائع، يوصلك بالموعد. لو خالف هذا الإشي أنت بتقدر تعمل أوبن كيس، تفتح قضية داخل هاي المنصة وتطالب المنصة إنها تتدخل وتحل هذه المشكلة، إنه البائع ما التزم بالوعودات. فبذلك بتدخل منصات مثل الايباي والامازون ودائما بيسكروا القضيه او بيحكموا لصالحك، فلذلك انت بتكون فائز في هذا الشيء. لكن
0: نعم.
1: ممكن شخص يحكي لي انا ممكن ما اشتري من هاي المنصات، ممكن اشتري من متجر مستقل، معك حق في هذا الامر. هذا الشيء بيرجع لخبرتك في انك تشوف المتاجر، انك تبحث زي ما ذكرنا قبل شوي عن
0: نعم.
1: هويه المتجر، تفاصيله، الدومين، طريقه الدفع، كل هاي
0: وأهمية
1: البحث
0: سياسة
1: كمان.
0: الاسترجاع أيضا والاستبدال والضمان اللي تضمنه كمستهلك أنت.
1: أكيد لا شك إحنا حكينا سياسة الاسترجاع والتبديل وطرق الدفع الموثوقة والتقييمات الحقيقية ومعلومات واضحة عن المنتج والشحن.
0: نعم.
1: فالمستهلك مش لازم إنه يرسل بيانات بطاقته الشخصية عن طريق
0: نعم.
1: رسالة مثلا أو يستخدم روابط مجهولة. الأفضل التعامل مع بوابة دفع موثوقة وما يشارك رموز الأوتو بي أو المعلومات السرية. ومن
0: نعم.
1: جانب المتاجر، حماية بيانات العميل مش أمر اختياري أصلا،
0: جميل.
1: وصاحب المشروع لازم انه يتعامل مع بيانات العملاء بمسؤولية
0: نعم.
1: وبما يتوافق حتى مع الأنظمة المعمولة داخل هذه المنصات. لذلك بيكون في شيء اسمه مثلا برايفت بوليسي، التيرمز، كل هذه التفاصيل داخل المنصة بتكون حاطة انه معلومات المشتري محفوظة وفي أمان تام، يعني بناء على المنصة. أصلا المنصة ما تسمح لك انك تعرض متجرك تربطه ببوابة الدفع لو هذه السياسات ناقصة، بسبب لك مشاكل
0: نعم. اليوم
1: كبائع يعني.
0: في ظل الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد أيضا أصحاب المتاجر أستاذ عثمان؟
1: ممتاز، سؤال في مكانه. احنا اليوم في ثورة للذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: اليوم صاحب المتجر بيقدر يستخدم الذكاء الاصطناعي في دراسة الأفكار وتحليل المنافسين وبرضه صناعة المحتوى وكتابة وصف للمنتج وتحليل البيانات وتحسين خدمة العملاء وحتى المساعدة في الحملات الإعلانية، يعني لدرجة إنك ممكن تستغني عن موظف ماركتينج ميديا باير مختص على الميتا، إنك تفتح الأوبن إي آي أو تشات جي بي تي الكودكس وتقول له اشتغل واعمل لي الأمور اللي بدي إياها، يشتغل لك في 3 4 دقائق يطلع لك حملة إعلانية، وهذا إشي أنا بعمله شخصيا.
0: نعم.
1: أعمال كانت بتحتاج ساعات صرت اليوم تنجز جزء جدا كبير منها في دقائق، فهذا إنجاز جدا كبير. لكن الخطأ اللي بوقعوا فيه الناس إنه بتعامل مع الذكاء الاصطناعي كأنه بدير المشروع عنه وهو المسؤول عن هذا الموضوع. بالنهاية هو إدارة بتضاعف قدرة الشخص وبتسرع الإجراءات وبتساعد في بعض العثرات، ومش بديل عن فهم السوق والعميل. يعني ممكن واجهتك مشكلة في التكنيكال، على طول ممكن تسأل الذكاء الاصطناعي تزوده لقطة شاشة على طول يساعدك. الذكاء الاصطناعي كنز جدا كبير للشخص اللي بيستغله بالتجارة الإلكترونية أو بأي مجال حتى بالأونلاين.
0: جميل. وين وصلت التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان؟ وإيش أبرز التحديات اللي تواجه أصحاب المشاريع والمتاجر الإلكترونية من الشباب في سلطنة عمان أستاذ عثمان؟
1: الأرقام في عمان مشجعة جدا وهي موجودة للجميع ومش مخفية، وإحنا ما بنحكي عن توقعات، عندنا في أرقام حقيقية لهذا الموضوع. خلال عام 2025 بلغت تقريبا قيمة معاملات بوابات الدفع الإلكترونية المحلية أكثر من 3 مليار ريال عماني، نحكي بنمو تقريبا أكثر من 76% مقارنة بسنة 2024، وتجاوزت عدد العمليات 168 مليون عملية. هذا شو بعطينا بشكل مختصر؟ كل تأكيد بعطينا مؤشر واضح على تغيير سلوك المستهلك وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية. أما بالنسبة لموضوع التحديات، أنا بشوف التحديات القادمة مش إقناع الناس أنهم يشتروا عن طريق الأونلاين، لأن هذا هو فعليا بيصير في البزنس هذا.
0: نعم.
1: التحدي هو رفع جودة المشاريع، اختيار المنتجات الصح، بناء العلامة التجارية للتريد مارك، اللوجستيات والشحن، التسويق بشكل احترافي، مش انك تسرق فيديو من التيك توك او الانستغرام تروح تعمل الاعلان، وبرضه خدمة العملاء وفهم الأنظمة. برضو الانتقال من فكرة بدي متجر إلكتروني لبدي أبني شركة بتنمو ومستدامة على المدى البعيد، مش والله بأبني متجر في منتج ترند وخلاص بدي أشوف شيء ثاني، لا، فكر إنك تبني براند وتشتغل بمهنية واحترافية.
0: جميل. سؤالي الأخير لك أستاذ عثمان، الحديث معك ثري وجميل وممتع أيضا، ويهم كثير من الشباب وفئة الشباب وخاصة أصحاب المشاريع أو الأفكار أيضا لهذه المشاريع اللي إن شاء الله تكون قادمة ونشوفها على أرض الواقع لشباب عمان. كيف يمكن دعم المشاريع العمانية للوصول إلى أسواق خارجية؟
1: بحس انه هذا السؤال للعمانيين من اهم الاسئله صراحه. انا بعتقد انه مش لازم ننظر للتجاره الالكترونيه انها محدوده بس في سلطنه عمان.
0: نعم.
1: انه نبيع مثلا داخل السوق العماني. السؤال كيف ناخذ منتج او علامه تجاريه عمانيه الاصل ونبيعها مثلا في اسواق الخليج، السعوديه والامارات، قوه شرائيه ممتازه، او نبيعها في اوروبا او نبيعها في امريكا او كندا. اليوم المنصات العالميه اعطتنا البنيه التحتيه للوصول للعميل، لكن بنحتاج لتأهيل رواد الأعمال في بناء المنتج. لازم الناس تفهم كيف البزنس، كيف تتعامل مع هاي المنصات، وكيف تبني العلامة التجارية الخاصة فيها، وتفهم برضو موضوع التصدير واللوجستيات والتسويق الدولي. احنا وصلنا لمرحلة احنا موجودين بمسقط نتعامل مع مصانع في الصين، نشحن لأمريكا، نطلع من عمان بنبعث لأوروبا. فهذا الاشي ينقص الخبرة، وانه الناس او رواد الأعمال كمان يتأهلوا لبناء هيك بزنس.
0: نعم.
1: فهذه نقطة قوة، خصوصا انك انت بتبيع خارج الاسواق، بتبيع اشي محلي وبتدخل مال للبلد اللي انت عايش فيها.
0: نعم.
1: فهذا من نقاط القوة.
0: سعيدين جدا اكيد بتواصلك استاذ عثمان قراقع، رائد اعمال ومدرب في منصات التجارة الالكترونية ومؤسس اكاديمية اي شوب. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: الله يحفظك. شكرا. سعيدين جدا أكيد بتواصلكم. قبل الختام نوجه تحية لأصدقاء البرنامج اللي بعثوا لنا رسائل في الدقائق الأخيرة لمشوارنا هذا اليوم. خالد البلوشي يقول يسعد الله مساكم الغالي عدنان وجميع طاقم البرنامج، يا أحلى إذاعة وكل المستمعين، الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وكل مريض يتألم، اللهم آمين، والله يرضى عليك يا خالد. شكرا. أيضا عن هاي الرسالة، رسالة أول مرة من الطالبة بيان الكندي، طالبة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة، ترسل لنا أكيد كذا تفاصيل حلوة، تقول يا ريت لو تسلطوا الضوء على الأنشطة أيضا الطلابية وتأثيرها على الطالب الجامعي، ونتمنى أن يكون هذا الموضوع في صوت الشباب إن شاء الله. حاضرين نحول الموضوع إلى زملائي في صوت الشباب. شكرا على تواصلك يا بيان كندي، وشكرا على متابعتك، وشكرا أيضا لكل المتابعين الحريصين لمتابعة محطاتنا صفحاتنا في مساء استوديو 5. هذه تحية من فريق العمل اللي بعث لكم السلام والتحية، ويتمنى لكم دائما أوقات ممتعة ولحظات جميلة برفقة إذاعة الشباب FM. نحن سعيدين جدا كنا من فريق عمل استوديو 5 لهذا اليوم. عمار البلوشي مسي عليكم بالخير، وأنا رايح أودعكم بالخير إن شاء الله، وألقاكم على خير في الأيام القادمة. الإشراف العام معاكم خالد الحجري، إعدادا وتقديما أنا عدنان الميمني، إخراجا عمار البلوشي. إلى اللقاء في أمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
3: السامر،
2: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
3: جبل القمر بمحافظة ظفار على تردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: السامر
3: أكشن
4: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
5: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
4: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساءً على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر، يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالمحبة، بالشعر، بالجمال يتجدد الميعاد مع برنامج شعري جديد. يأتيكم هذا البرنامج بحلة متجددة نسمر ونسهر من خلالها مع برنامج السامر عبر إذاعة الشباب. برنامج يسامركم مع النجوم والشعر وجماليات الليل. على مدار ساعتين الكثير من الشعر والكثير من الجمال. كونها الحلقة الأولى مستمعين الكرام، راح نستعرض مبدئيا فقرات البرنامج، إضافة إلى ضيف السامر الأسبوعي. هناك مجموعة من الفقرات الثابتة في هذا البرنامج. فقرة شاعر ومطرب هي فقرة فنية راح نسلط فيها الضوء على أبرز التعاونات الثنائية بين شاعر ومطرب. أيضا معانا باقة شعر نختار من خلالها أجمل المقاطع الشعرية في الشعر الشعبي. أما الفقرة الأخيرة الثابتة في هذا البرنامج هي فقرة من ضي العيون. هذه الفقرة طبعا راح نتناول فيها دائما قصيدة أو لوحة وطنية مغنى. نسعد بصحبتكم أحبتنا المستمعين حتى العاشرة. راح أكون معكم من الإعداد والتقديم عبد العزيز العميري، ومن الإخراج عمار البلوشي.

0: هلا بالطيب الغالي، أهلا بكم أحبتنا المستمعين مع برنامج السامر. أولى محطاتنا لهذه الليلة مع ضيف السامر. ضيف السامر لهذه الليلة هو أحد الشعراء اللي كان لهم حضور بارز خصوصا في مطلع الألفية. أولى ليالي السامر اخترنا فيها شاعر لا يزاحم كثيرا على الضوء، إنما يترك للقصيدة أن تتولى مهمة الحضور. شاعر مقل في ظهوره، لكنه حين يكتب يفتش في اللغة عن المختلف، يفتش أيضا في الصورة عن الدهشة. عرفت المنابر الشعرية من سنوات، كانت أولى المحطات أو المحطات البارزة في مسيرة هذا الشاعر حضوره في مهرجان الشعر العماني الخامس عام 2006. قدم حينها نص تراتيل على شباك أعمى، جاء بعدها نص صرخة ألم في المركز الثامن في مهرجان مجلس الشعر الشعبي العماني عام 2009. غاب عن المنابر، يعني اعتبرها فترة طويلة، لكنه ما غاب عن الشعر. في أولى ليالي السامر يسعدنا أن نستعيد الحكاية من بدايتها مع ضيف السامر. ضيف السامر لهذه الليلة الشاعر سلطان العلوي. سلطان حياك الله.
1: مساك الله بالخير عبد العزيز، أرحب بك وأرحب بالأخوة المستمعين، وشكرا لهذه الاستضافة الكريمة.
0: حياك الله. طبعا اليوم احنا في أولى الحلقات في هذا البرنامج، وجميل أنه نسترجع معك حكايات جميلة كانت في الشعر. إن شاء الله أنه ما يكون يعني لقاء كلاسيكي مثل كل اللقاءات، يعني إن شاء الله نحاول أنه نستخرج أو نفتش عن أشياء يعني ربما تقال لأول مرة مع السلطان العلوي
1: إن شاء الله.
0: سلطان، ما بين 2005 و 2009 كنت قريب جدا من المنابر، وبعدها صار بينك وبين المنابر مسافة اعتبرها أنا طويلة. يعني قبل ما أسألك عن الغياب، يا ترى إيش اللي تبقى من الشاب اللي كان يذهب بقصيدته إلى المهرجانات، الأمسيات في تلك المرحلة؟ يعني كنت نشيط في المجلات، كنت نشيط في المنتديات أيضا، إيش اللي بقى من سلطان اللي يجلس أمامي الحين؟
1: هو طبعا عبد العزيز مثل أي شاعر تكون له فترة عطاء، فترة توهج، يمكن هذه كانت في الألفية، ولكن بطبيعة الحياة أنها تسرقنا من كثير أشياء نحبها مثل الشعر. ففعلا كان في فترة انقطاع وغياب تدريجي ابتدى من بعد عام 2010. ما تبقى هو الشعر يا عبد العزيز، مهما اختفينا عن المنابر والساحات، لكن الشعر يجري في دمائنا ولازلنا نمارسه ونكتبه.
0: في شعراء سلطان يخافوا دائما من الغياب، يعني كل شاعر هاي يعني انه يخاف من الغياب، يخاف من النسيان الشاعر دائما، يعني انه ينسى. انت اشعر انك تصالحت يعني مع هذا الجانب لسنوات، يعني ايش اعطاك هذا الغياب؟ يعني انه ما عاد يعني صرنا نشوفك بكثره يعني في الامسيات او حتى في النشر، وحتى على صعيد التظاهرات الثقافيه، مهرجان الشعر العماني مثلا أو أي مناسبة أخرى.
1: هو فعلا يعني مسألة القلق من فكرة الغياب هذه حاضرة في ذهن كل مثقف وكل شاعر، خصوصا أنه في فترة عطائه يكون مرتبط كثير بالجمهور بالمنابر. فكرة مزعجة طبعا، تأخذ منك الكثير، تأخذ منك شهرة، تأخذ منك المنابر، ولكن مثل ما تفضلت هي سنة الحياة، يعني سنوات للتوهج، سنوات للتوقف، ولكن الغياب أعطاني الوقت، مساحة من الوقت يمكن لترتيب بعض ملفات الحياة، ولكنه أخذ مني جمال الشعر، أخذ مني المنابر، أخذ مني الشهرة، أخذ مني كثير أشياء، ولكن غير منقطعين عن كتابة الشعر إن شاء الله، ومستمرين وربما عايدين بقوة.
0: سلطان القصيدة الشعبية بشكل عام سواء في عمان أو حتى في الخليج، يعني تغيرت يعني كثير. يعني القصيدة اللي دخلت بها المشهد أنت مثلا في عام، يعني أنا أستعيد ذاكرتي بحكم أيضا معرفتي بتجربتك، يعني 2003 يمكن 2000 تقريبا كبدايات، 2004 يعني كبدايات فعليا لسلطان. القصيدة اللي دخلت بها حينها يعني أعتقد أنها مختلفة قد تكون عن القصيدة اللي موجودة حاليا. يعني من وجهة نظرك تشوف القصيدة تطورت أم ماذا سلطان؟
1: والله يا عبد العزيز، إذا راح نبتعد عن المجاملة ونتكلم بكل شفافية، أنا أتوقع أنه القصيدة قبل 20 عام من الآن كانت تمشي في خط تصاعدي، كان في حضور قوي من الشعراء، كان في اشتغال مكثف على القصيدة، على فكرة القصيدة، على التجديد المتزن، وكان هذا الخط يمشي بشكل متصاعد. أما اليوم لما أنظر للقصيدة الشعبية فأجدها أنها فقدت هويتها وأصبحت عبارة عن نسخ مكررة لنموذج الشعر الخليجي. وأحيانا أكون صريح، يعني إذا خلعت قبعة الشاعر وارتديت قبعة المتلقي، أحيانا أقرأ نصوص وبعد الانتهاء منها يعني أتساءل في نفسي ماذا أراد أن يوصل الشعر، يعني مجموعة قصائد داخل قصيدة واحدة. فأعتقد أن القصيدة فقدت بريقها وفقدت قوتها اللي عرفناها يمكن سواء في الجيل الأول اللي هو في الثمانينات والتسعينات، أو الجيل الثاني اللي هو كان في مطلع الألفية.
0: جميل. طيب لو جلس سلطان العلوي اللي اعتلى منبر مهرجان الشعر العماني عام 2006 وألقى حينها تراتيل على شباك أعمى أمام سلطان العلوي اللي جالس أمامي الحين، بعد 20 عام تقريبا يعني قرأت نصوصك الجديدة، هل راح تجد نفسك فيها أم أنك راح تشعر أنك أمام شاعر آخر؟
1: هو ما راح يكون شاعر آخر مختلف تماما، شاعر مهما مرت السنوات يظل محتفظ أيضا بأسلوبه وطريقته، ولكن لو جلست أمام الشخص الجديد ربما أجده أنه يعني تحول إلى كتابة الشعر الفصيح أكثر من الشعر النبطي. قبل 20 عام كان التركيز أكثر على الشعر الشعبي، ونوعا ما يعني اتجهت لكتابة الفصيح، ولكن دائما أحن لكتابة الشعر النبطي. التغير قد يكون في قمة في فترة العطاء، كانت العاطفة حاضرة بشكل أقوى متدفقة، كان الحضور واضح. الآن الكتابة أصبحت حسب الحالة النفسية ومتقطعة حسب الظروف.
0: جميل. طيب خلينا نعيدك إلى تراتيل على شباك أعمى، هذا النص الجميل كان واحد من النصوص الجميلة في مهرجان الشعر العماني عام 2006. نستذكر معك ومع المستمعين، أنا أرحب بكل من انضم للاستماع لنا عبر إذاعة الشباب وبرنامج السامر، ضيفنا الشاعر سلطان العلوي في أولى حلقات السامر. نستمع إلى قصيدة تراتيل على شباك أعمى من الشاعر سلطان العلوي.
1: طبعا قصيدة تراتيل على شباك أعمى اللي ألقيت في مهرجان الشعر عمان 2006 كانت تتحدث عن طفلة عمياء في عمر 7، وهو مشهد حقيقي، يعني كانت تؤمل نفسها بدخول المدرسة. فيقول النص: تتساقط الدنيا ظلام بعينها وتفتح نوافذ للصباح، والموعد اللي يموت في شباكها تبكي عليه وتحمله، أزهار 7 بغصنها تستجدي كاس من كسر بيد الجراح، وتمرجحت ما بين أسوار الضباب وباب كون تجهله، كانت تغفي الشمس بين أحضانها ويصير للقصة جناح، تصحى على الواقع وهو ينزع حلمها من حضنها ويقتله، وتهز صرختها الدروب وتمسك بأطراف هالحلم اللي راح، وينشرخ ثوب الحكاية وتنغرس فيها نصال الأسئلة، يا عتمتي هذا البياض بوسط عيني كذبة أو هو مزاح أو هو طريق ينتهي باخر ضياعي وصار لازم أكمله. وليه عم يا عيون صبحي وليه تغزل صدر آمالي رماح، وليه صافح كل شيء وألقى وجهي كل شيء يركله. يا دميتي يا دميتي يا دميتي لا تزعلي، حاول تمشط خصلتك والمشط طاح. دورت حولي دورت حولي وما لقيت إلا الضياع يمشط سنين بولا. بابا اشتريت لكل إخواني دفاتر لجل يهدوك النجاح، وهديت لاذان الألم إن العمى هالمدرسة ما تقبله. بابا شنطي تسألك هل جبتها تسكن على كتف الرياح، وأقلامي هل تصبح عصي وتصير صفحتها دروب الموحلة. في الصف الأول شاطر اللي يرتل بتجويد نص الانشراح، وأنا حفظته من سنة بابا لمن نصي أنا بارتله. كم كنت أحلم أزرع الشمس بعيوني وكنت أظن إنه مباح، وصار أكبر حلم ألمع وجه أمي مرة وأقبله. لا يا سفينة هالأماني ما بقت فيني مواني للصباح، ما دام هالشباك أعمى ما دام هالشباك أعمى بطفي الحلم بعيوني وبحمله، بطفي الحلم بعيوني.

0: كتبت اسمك على صوتي، كتبت في جدار الوقت، والوقت يسرقنا مع الشاعر سلطان العلوي ضيف السامر لهذه الليلة. تحية لكل من انضم لمتابعتنا ومرافقتنا في أولى أمسيات برنامج السامر. حياكم الله أحبتنا المستمعين، وخليكم معانا، لازال لدينا الكثير من الشعر، الكثير من الجمال في برنامج السامر. نواصل حديثنا مع الشاعر سلطان العلوي. سلطان، حياك الله من جديد.
1: حياك الله عبد العزيز،
0: رجعناك إلى مهرجان الشعر العماني 2006.
1: اي نعم، لذكريات الجميلة.
0: ايوه. طيب، على طاري تراتيل، يعني تراتيل على شباك أعمى، صورتها في فيديو كليب، يعني انت كنت هذه صح؟
1: هي اللي اي نعم فعلا، تم تصويرها وعرضها في هذه الفترة.
0: يعني انا اتذكر انه كان تبث يعني في التلفزيون.
1: تبث في التلفزيون، نعم.
0: ايوه. كيف جاءت فكرة التصوير؟
1: والله اتوقع انه يعني يبان المهرجان، وبعد المهرجان بفترة تم انتقاء مجموعة قصائد، وكان الفكرة أنه ينعمل لها فيديو كليب ويتم تصويرها لإظهارها بشكل أكبر للمتلقي وللجمهور، والحمد لله وقع أيضا الاختيار على تراتيل على شباك أعمى وتم تصويرها.
0: شوف، على طار النصوص اللي تتميز بفكرتها سلطان، يعني هذا النص يعني من النصوص اللي يعني كان في فكرة موضوعية واحدة، فكرة متكاملة إضافة للصور اللي أنت مررتها، يعني فجيد أنه يعاد هذا النص من جديد. سلطان، سلطان، يعني هناك من يرى أنه القصيدة الشعبية الحديثة على طار الصور أنها أصبحت أكثر اشتغالا على الصورة، لكنها في المقابل يعني خسرت شيء من بساطتها، من صدقها. ما أعرف أنت مع هذا الرأي؟
1: والله أنا يعني أنا مع هذا الرأي وبقوة. وأنا ذكرت يمكن في إجابتي السابقة إنه هنالك خط اتزان، إذا فقدت القصيدة خط الاتزان هذا لما يكون الاشتغال على الصورة وننسى الوحدة العضوية للنص. النص هو عبارة عن كيان واحد، من بداية النص، من دخول أو افتتاحية النص إلى جرسين القصيدة، إلى الوحدة أو الفكرة الرئيسية، الأفكار الفرعية، ومن ثم ختام النص والتأكيد على الفكرة الرئيسية. لكن في كثير من النصوص اللي نشوفها يعني نشاهدها اليوم ضاعت البنية التكاملية للنص، وأصبح التركيز على الصور أو الصورة الشعرية داخل النص. والإشكالية في هذا النوع من الكتابة أنه القارئ لما ينتهي من قراءة النص يخرج من حاملا لا شيء، يعني يتساءل طيب ماذا أراد أن يوصل الشاعر أو ماذا أراد أن يقول.
0: طيب، يعني أنت من خلال كلامك تشعر أنه تتحول أحيانا الصورة الشعرية لعبء على القصيدة؟
1: طبعا، يعني الشاعر أيضا مطالب بالتجديد والابتعاد عن القوالب الشعرية الجاهزة والمستهلكة، ولكن هذه المطالبة والتجديد يعني والتجديد شطحت ببعض الشعراء واخذتهم إلى مناطق بعيدة جدا، فصار الاشتغال المكثف على الصورة ومحاولة التجديد أثر على جمال القصيدة، بساطتها، وأيضا أثر على تركيب الصورة. جمال الصورة الشعرية لما تكون سهل ممتنع، بسيطة لكنها عميقة وجديدة في طرحها. أعتقد أن البعض ما وفق أنه يجمع ما بين أطراف هذه المعادلة.
0: هي معادلة صعبة، يعني أكيد أنها تحتاج إلى شاعر يعني متمكن أنه يجمع بكل هذه التفاصيل ومكونات القصيدة. يعني متى تشعر بأنه التجديد يصير خروج عن المألوف، أو يعني يصير استعراض لغوي؟ خليني أقول لك، يعني متى تشعر أنه يصبح استعراض لغوي؟
1: شوف عبد العزيز، هي القاعدة بسيطة جدا، يعني وإحنا دائما يعني في عمان نقول كل شيء إذا زاد عن حده انقلب ضده. التجديد الواعي اللي يحمل فكرة جديدة، تصوير مشهد مختلف، صورة شعرية يمكن ما سبق وصلت الضوء عليه، يعني يكون تجديد جميل. لكن لما يكون التجديد تجديد مشوه، سواء على صعيد الصورة الشعرية حيث أنها صورة خيالية نوعا ما، أو على صعيد اللغة المستخدمة والمفردات والزج بمفردات خارج عن نطاق أو خارج من بيئتنا، إنه يصبح التجديد هو عبارة عن تشويه لجمالية وجسد القصيدة.
0: طيب سلطان، يعني هناك رأي، يعني مثلا في ناس يقول لك والله القصيدة الشعبية مطالبة بأنها تكون قريبة من الناس، في المقابل يعني هناك مثلا يقول لك، أنت ذكرت موضوع القوالب المستهلكة والتجديد، هناك من يدعو أيضا للتجديد، ما تشعر أنه من حق الشاعر أنه يصنع لهجته الخاصة يعني داخل هذه القصيدة؟
1: أنا أعتقد أن القصيدة هي تصف نفسها بنفسها. إذا كان اسمها القصيدة الشعبية، إذن هي من وإلى المتلقي المحلي، وبالتالي هي لازم تلامس أيضا أو تقترب من لغته، من فكره، من أسلوب فهمه. هذا لا يعني بالضرورة أنه شاعر ما ممكن أنه يجدد فيها. الحين لو تلاحظ الكل يستخدم في الشعر الشعبي اللغة البيضاء، وهي أصبحت لغة الساحة الشعرية سواء في سلطنة عمان أو في دول الخليج. ولكن أنه نشطح بعيدا عن اللهجة المستخدمة ونزج بمفردات أو بصور غريبة أو بعيدة، أعتقد أنه هنا الشاعر لا يضيف للقصيدة، ولكن يعني يسيء لها أكثر من أن يضيف لها.
0: جميل، راح نواصل المستمعين الكرام حديثنا مع الشاعر سلطان العلوي في أحد الأسئلة الموجودة، طبعا احنا مطروح أيضا من فيصل. معظم نصوص الشاعر سلطان العلوي تحمل الألم والغدر والمعاناة والخيانة، هل يعقل أن جميع العلاقات التي يعيشها الشاعر مأساوية أم هي قصص من نسج الخيال؟ ولماذا يتعمد الشاعر أن يظهر المرأة بهذه الطريقة في جميع نصوصه؟ تحية لفيصل. طبعا نشارك كل من يرغب بالتواصل مع البرنامج إجابتك. تضحك سلطان.
1: تحية للأخ فيصل. نعم، أنا في أسلوب الكتابة أميل لكتابة المواضيع الإنسانية التي يعني تلامس الشعور. لا يقتصر الأمر على المواضيع العاطفية، ولكن المواضيع الإنسانية، قضايا الوطن، قضايا كتبت عن الأم، كتبت عن الأب، كتبت عن الفقر، كتبت عن فكرة الاغتراب، كتبت عن فكرة الخيانة، كتبت في جوانب كثيرة. ليست بالضرورة أن هنا الشاعر يمثل تجاربه الشخصية، ولكن الشاعر هو عبارة عن انعكاس لمجتمعه والقضايا التي يعيشها، وبالتالي أنا أجد نفسي في هذا اللون. أما الجزئية الأخيرة من السؤال، لماذا أظهر المرأة دائما؟ فما أعتقد إنه أنا أظهرت المرأة يعني بأكثر مما تستحق، أنا وصفتها بما أعتقد أنها تستحقه.
0: هذا ما نعرف، ما قدرنا نطلع شيء بصراحة من ذي الإجابة، يعني ما نعرف الحين، يعني هو سؤال واضح يقول لك أنت ليش مخلنها يعني العلاقات كأنها كلها مأساوية وأشياء مثل هذه، يعني ما لا هو حسيتك أنك لفيت ودرت علينا وما
1: لا هي هو هو هو هو أسلوب كتابة الإنسان أو كل شاعر له أسلوب في الكتابة. أنا أميل لكتابة المواضيع الإنسانية، والمرأة بالعكس هي
0: يلا بمشيها لك عموما،
1: يلا يعني. أنت مشي، طلعنا من هالوقت
0: نطلعك من ورطة السؤال هذا سلطان العلوي. تحية لكل من يتابعنا عبر إذاعة الشباب، برنامج السامر مستمرين معاكم. راح نستمع إلى قصيدة شعرية من سلطان، لكن قبل ذلك سلطان، ما فكرت تصدر ديوان يعني بعد كل جمع نصوصك قبل القصيدة؟ يعني
1: والله عبد العزيز اشتغلت على هذا الموضوع وجمعت النصوص، يمكن باقي فقط موضوع الطباعة والنشر يعني، وأنا كسول في هذا الجانب، يعني التقصير مني وليس من المؤسسات، جزاهم الله خير فتحوا ذراعهم لهذا الموضوع. ولكن كل ما أصل لمرحلة أنه النشر، أقول أنه هل التجربة نضجت بما فيه الكفاية أن أطرح ديوان؟ أنا متأني في هذا الجانب.
0: نستمع إلى قصيدة 20 عام ما كافية، كمل بنمشي بعد هذا أيضا، رح نمشي لك واجد شكلنا اليوم.
1: بما أنه سؤال الأخ فيصل كان عن الألم والتعب، سنلقي لحظة ندم، نصوص نص من النصوص القديمة،
0: أخاف أنها تكرس نفس الفكرة اللي يعنيها فيصل، بنحكم بعد النص يعني مع المستمعين أيضا.
1: إن شاء الله.
0: نستمع إلى لحظة ندم.
1: كتبت الشعر مولجلك ولكن فاض بي بركان، وأمنتي فلا تسوي قصيدة في نظر عيني، حلفتي لي تصونيني إذا صار الزمن خوان، وأول ما عثر حظي على دربك خذلتيني، كسر رمح الزمن صدري وجيتك أشتكي حيران، نزعت الرمح من صدري وفي ظهري طعنتيني، خسارة كيف حبيتك، نعم والله أنا ندمان، غبي أدري نعم أدري مدى منك سكنتيني، 8 سنين من عمري وأنا في لعبتك غرقان، أشيل الشوك من دربك وجرحي كان يدميني، وكنت تبكي إذا تبكي وأكون لبسمتك فرحان، وكنت أقرب من رموشك لعينك يوم تبغيني، عرفتك للأسف صحراء وحولتك إلى بستان، وشلتيني غصن أخضر وفي صخرك زرعتيني، حفرتك داخلي ظني تصوني عشرتي أزمان، وكنت أحفر قبر موتي على ساحل شراييني، على كف الشقى نامت جروحي والألم سهران يحطمني يبعثرني، وفي صحراك يرميني، ولكن عزتي تفرض أكون بدنيتي سلطان، وإن ظنك أجي أركع لرجلك ما عرفتيني، أنا ما عادتي أشحت من أمثالك رضا وإحسان، أموت بعزتي أرحم ولا ذلك يغطيني، وما دام الوفاء عندك يدور له على عنوان، بدور لي على قلب يصون الحب وسنيني، ولو قلبي رجع حبك بولع فيه بالنيران، وبكسرها أنا رجلي إذا صوبك توديني، ولو دار الزمن ضدك وجيتي تطلب الغفران، وجبت الشمس في كفك لعندي ما بتلقيني، تقول الناس في وصفك جميلة مثل عود البان، وإنك أجمل وأحلى بشر مخلوق من طيني، حسافة حسافة غرهم شكلك ويا ما تخدع الألوان، عموما قد بقت كلمة أخيرة لك وسمعيني، إذا كنت بنظر غيري ملاك في شكل إنسان، قسم بالله قسم بالله ما تسوي قصيدة في نظر عيني.

0: حياكم الله من جديد أحبتنا المستمعين. كان هذا صوت الفنان سالم علي، مواصلين معاكم في برنامج السامر. أهلا بكل من انضم لمتابعتنا في هذه اللحظات. ضيف السامر لهذه الليلة نواصل حديثنا مع الشاعر سلطان العلوي. معكم طبعا في هذا البرنامج من الإعداد والتقديم عبد العزيز العميري، ومعي أيضا من الإخراج عمار البلوشي. تحية لكم من عمار أيضا. سلطان حياك الله من جديد.
1: أهلا عبد العزيز، وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: مستمتع معنا؟
1: أكيد مستمتع معنا.
0: والله حسك كذا يعني كأنك بديت تكسل ولا أخذك سالم علي مكان آخر؟
1: أخذنا سالم علي مكان بعيد.
0: هي جاية كذاك تراها مع نص لحظة ندم يعني.
1: صحيح.
0: على طاري نص لحظة ندم، النص الأكثر انتشارا لك أعتقد أنه واحد من النصوص اللي لما كتب النص هذا انتشر في المنتديات بشكل كبير، وفي ناس ادعت بأنها هي اللي كتبت النص. حال هذا النص كحال نص كان حال شاعرنا أيضا أحمد الوحشي، نوجه له التحية أيضا. لا ردك الله ولا أطلب
1: تردين.
0: فهذه النصين كان من النصوص اللي جات في فترة مع اختلاف طبعا طريقة التناول يعني بين نصك ونصه، لكن كل النصين تعرضوا لنفس الطريقة يعني كلهن في ناس ادعوا بأنهم هم اللي كاتبين النصوص هذه.
1: صحيح،
0: كثير حدث للنص. صح؟
1: صحيح. أيضا المتلقي حتى مجرد ما يكتب لحظة ندم سجد النص منتشر في كثير من مواقع التواصل، وأيضا غني ولحن، وبعض الأبيات غيرت وشوهت وأضيفت كلمات وكذا. لكن لكل شيء ضريبة، وربما ضريبة النشر في الفضاء الإلكتروني هي أيضا أنه احتمالية أن تتعرض النصوص أيضا للسرقات الأدبية. ولكن الفيصل الوحيد في مثل هذا الأمر هو التاريخ الأول لنشر النص، يعني هنا هو قادر على حسم الموضوع.
0: جميل. طبعا شوف، هي في النهاية يعني هذه النصوص حقيقة، يعني يمكن أنا الآن ضربت مثال في نصك ونص أحمد الوحشي، يعني هذه النصوص كثير. لما نرجع للنصوص الفارقة اللي أنت تتحدث عنها، النصوص اللي فيها موضوع، أو خليني أقول لك تضرب، ما تشعر بأن افتقدنا هذه النوعية من النصوص زمان؟ يعني في نصوص تلقى في مسيرة كل شاعر نص بارز، يعني موجود نص لما تذكر مثلا فلان، مثلا تذكر على سبيل المثال أحمد مسلط، نوجه له تحية نقول والله رسالة إلى والدي مثلا. نعم. يعني كثير نصوص يعني لشعراء معينين. هذه النوعية من النصوص، خليني أقول لك، نصوص اللي تضرب، ما تشعر بأنه افتقدناها كثير في الساحة؟
1: طبعا طبعا يا عبد العزيز، وأنت يعني عرجت على نقطة جدا مهمة. هل أصبحت اليوم الساحة الشعرية قادرة على إخراج نصوص نوعية تبقى سنوات عالقة في ذهن المتلقي؟ أتوقع أنه في شح كبير في هذا الجانب. هذه حقيقة يعني. أنا أتمنى، أنا متابع لنتائج الساحة، نصوص جميلة تكتب كثير، لكن النصوص اللي تعلق لسنوات أو ممكن تأخذ معك 10-20 سنة قلت بشكل كبير إذا ما اختفت.
0: جميل. طيب قديما يعني سلطان كانت يعني القصيدة توصل للناس عبر الأمسية، مجل شريط، اليوم صارت أيضا منصات التواصل، يعني واقع موجود. تختصر مثلا القصيدة صارت في بيتين على منصة اجتماعية. تشعر أن المنصات يعني صنعت شاعر مختلف، أم أنها صنعت متلقي أقل صبر على القصيدة يعني؟
1: والله عبد العزيز، يعني يمكن تكون إجابتي غريبة نوعا ما وغير متوقعة. أنا لا أعتقد أن المنصات الرقمية الجديدة صنعت شاعرا مختلفا. لما نعود 20 أو 30 سنة للخلف على قلة وشح المنابر الإعلامية اللي كانت موجودة، لكن تلك المنابر كانت قادرة على إظهار القصيدة أو إيصالها بطريقة راقية.

0: أما الآن في ظل هذا التزاحم الإلكتروني، فأعتقد أنها ضاعت القصيدة وسط هذا الازدحام. أيضا أصبح كثير من الشعراء يختزلون القصيدة في بيت أو في بيتين لسهولة الانتشار. نعم سوف تنتشر هذه الأبيات، لكن أنا كمتلقي واعي أريد أن أقرأ نص متكامل. أنا ما تستهويني فقط الصورة الشعرية، يستهويني النص ككيان بالكامل. فالنصوص الكاملة اللي ممكن نقراها أو نضعها على مقص النقد أو هذه أصبحت غير متوفرة في المنصات الرقمية. أيضا المنصات الرقمية رغم أنها يعني سبحان الله لكل شيء إيجابياته وسلبياته، رغم أنها هي سلاح ذو حدين، رغم أنها متساعد في الانتشار، ولكن هذا الازدحام الرقمي الموجود أتوقع أنه ضيع القصيدة، فما قدرنا نعرف من هو الشاعر الجيد من الشاعر العادي، وما قدرنا حتى نوصل، ما في مكان يجمع كل الشعراء في في في في في في في بوتقة واحدة أو في أو أو أو في مكان واحد. فيعني التكنولوجيا تبقى سلاح ذو حدين، وهي كيف إنه إحنا نوظفها.
1: سلطان، يعني في بعض الشعراء يعني، وهذه أيضا طرحت في العديد من الناس تناولوها يعني كقضية يعني في العديد من المقالات أنا مرت علي كثير، يعني يبدو أن بعض الشعراء يقيس نجاحه في المنبر بمقدار ما يستطيع أنه يضحك هذا الجمهور وينتزع التصفيق يعني، وكأنه الوصول إلى المتلقي ما يتحقق إلا بهذه الطريقة يعني.
0: تفاعل. أيوة.
1: في المقابل يعني هناك شعراء يحصلوا على يعني يستطيع أنه يكسب الجمهور وينتزع هذا التصفيق، خليني أقول لك، بس من خلال تقديم قصيدة متزنة وجادة وجميلة ووصل للجمهور بدون ما يتنازل عن قيمة القصيدة. يعني من وجهة نظرك متى يكون تفاعل الشاعر مع الجمهور يعني ذكاء على المنبر، ومتى يتحول إلى استرضاء، خليني أقول لك، على حساب القصيدة؟
0: هو طبيعي، هو الشاعر مطالب أن يقدم شعر، وشعر حقيقي، والشعر من الشعور. أما أن يتحول الشاعر إلى مهرج لإضحاك الجمهور، فما أعتقد أنه التصفيق والهتاف وتفاعل الجمهور هو مقياس للشعر. وهنا أستحضر تجارب شعراء كبيرين، يعني عندك الأمير الشاعر عبد المحسن
1: بدر
0: بن عبد المحسن، شاعر التزم بخط ثابت في أمسياته وكسب تصفيق القلوب قبل تصفيق الأيادي. وشعراء آخرين ما أريد أظلم، لكن الساحة مليئة بالأمثلة. فأنا يعني ما أعتقد أن الشاعر مطالب أن يكون مهرج على أساس أنه ينجح مثلا أمسية شعرية أو تجمع شعري، هو مطالب أن يقدم شعر. نعم ممكن الشاعر يعني بذكاء يعني يطرح نص فكاهي مثلا ما بين مجموعة قصائد حقيقية لكسر الرتابة، لكن أن يتحول المشهد كله إلى تهريج وإلى إلى إلى إلى عبارة عن شعر لا يمت للشعر بصلة، فأعتقد هنا الشاعر يسيء لنفسه قبل ما يسيء للقصيدة.
1: طيب سلطان، على طار يعني خليني أقول لك الحضور الجماهيري، يعني كثير أمسيات يعني، وأنا حضرت يعني بشكل شخصي الكثير من الأمسيات اللي تقام مؤخرا، يعني هناك تشعر أنه ما أبغى أقول عزوف يعني، لكن حقيقة يعني ممكن يعني يسمى عزوف حضور الجمهور، سواء كان يعني عن مختلف الأمسيات، عن يعني أيا كانت الأسماء الشعرية اللي موجودة يعني، وكثير أمثلة، ما أبغى أذكر أمثلة على فعاليات يعني أقيمت الثلاث سنوات الأخيرة يعني ما عاد الحضور يعني مثلا بقول لك أنه مثلا يحضر لفلان ولا يحضر لفلان مثلا، هو بشكل عام ما تشعر بأنه الجمهور ما عاد يذهب أصلا إلى الأمسية يعني الشعرية، يعرف مثلا والله الأمسية تقام في كذا، بس ما الجمهور غايب يعني عن الأمسيات الشعرية.
0: عبد العزيز، أنت في سؤالك السابق كنت تسأل عن القصيدة، هل تطورت هل تغيرت؟ أيضا خلينا نركز هالمرة على المتلقي نفسه، هل الذائقة عند المتلقي تغيرت؟ هل حب الشعر بنفس قوة الثمانينات والتسعينات والأجيال الماضية؟ أتوقع أنه صار في تغير. مزاحم الحياة، انشغال الناس بأشياء كثيرة أيضا أتوقع له أثر في عزوف البعض عن حضور هذه المناسبات. ولكن أرجع وأقول هل إحنا اشتغلنا على القصيدة بحيث جعلناها قوية جدا وقادرة على جذب الجمهور؟ العلاقة بين القصيدة والمتلقي هي علاقة متوازية. أيضا متى ما كانت القصيدة حاضرة بقوة استطاعت أنها تلامس المتلقي، تأكد أن المتلقي راح يحضر.
1: جميل. طيب سلطان، يعني قبل فترة، وأيضا هذه من المقالات أيضا طرحت يعني وكثير يتناولوها، ما تشعر أن هناك نظرة دونية للشاعر الشعبي يعني بين هلالين، خليني أقولها يعني، لدى بعض المثقفين شعراء الفصيح أيضا دائما يعني ما يشكك في ثقافته في وعيه، يعني ليس فقط خليني أقول لك مثلا، يعني مثلا أقول لك في أحاديث وفي جلسات ودية، لا أصبح الآن هذا موجود حتى في في في الصحافة في المجلات يعني كثير، وحتى على المنابر يعني هناك من يشكك في وعي وثقافة هذا الشاعر
0: المتلقي أو شاعر الشعبي
1: الشعبي. أيوة دائما ينظر له هذه النظرة يعني،
0: وأنا أعتقد أنها نظرة غير منصفة وغير عادلة وقاسية. نعم لا نختلف أنه أنا أيضا كشاعر فصيح يا عبد العزيز، وأنت تعرف الفصيح هي اللغة الأم، هي لغة القرآن، لغة الشعر العرب، هي اللغة الرسمية، وهذا يمكن هو اللي خلق هذا التنافس بين القصيدة الفصيحة والقصيدة الشعبية، واعتقاد البعض أنها القصيدة الفصيحة هي القصيدة المتسيدة أو المتربعة على عرش الشعر. ما بنخوض في صحة هذه النظرية من عدمها، لكن الخلط بين ثقافة الشاعر والأسلوب الذي يكتب به هنا مشكلة كبيرة. أنا أقول لك أنه في شعراء شعبيين ثقافتهم تفوق شعراء الفصيح، وفي قصائد شعبية مليئة بالأفكار، مليئة بالفكر، مليئة بالفلسفة، وظلت خالدة في ذاكرة المتلقي لسنوات. فهذا مجرد فرضية، والفرضيات قابلة للقبول وقابلة للرفض، لكن أنا لا أتفق مع هذا الطرح مطلقا.
1: طيب الشعراء الشاعر، خلينا أقول لك الشعبي يعني اللي يكتب القصيدة الشعبية عاد يغضب يعني من هذا الطرح ويزعل ويشوفه والله استعلاء عليه وعلى قصيدته، يعني تشعر أنه غضبه مبرر؟
0: طبعا عبد العزيز، يعني لأنه أنا جالس أقارن بين مجالين مختلفين تماما. هناك ناس أو شعراء متمكنين في اللغة الفصيحة لكنهم يفضلوا أن يكتبوا باللون الشعبي، فإنك أنت تأتي ويعني تهاجم فكري وثقافتي، هل أنا مثقف فقط لأنني أكتب باللون الشعبي؟ أعتقد أنه هذه نظرة دونية يعني غير منصفة، وبالتالي ردة فعلهم منطقية.
1: طبيعي بتقول لي غير مثقف وغير كذا،
0: منطقية.
1: طيب خلينا نقلب خلينا ناخذ رأي آخر، يعني شوف سلطان، ما تشعر أنه الشاعر الشعبي نفسه هو اللي غذى هذه الفكرة وهذه الصورة عنه؟ الشاعر الشعبي أو بعض الشعراء الشعبيين أنفسهم ما قدموا، هم قدموا يعني المبررات أنه يغذي هذا الصورة، يعني بمعنى آخر قبل ما نلوم هذا المثقف أو على نظرته، ما يحتاج أن نسأل أنفسنا يعني هو إيش قدم الشاعر الشعبي عن نفسه؟ يعني كثير ظواهر موجودة في الشعر الشعبي، يعني موجودة، ما تشعر أنه أيضا الشاعر الشعبي بنفسه كان سبب في مثل هذه النظرة؟
0: يعني هو عبد العزيز، خلينا نكون واقعيين نوعا ما، من هم الذين يكتبون الشعر الشعبي غالبا؟ هم الناس البسيطين اللي من مجتمعنا اللي يتحدثون باللغة البسيطة
1: أيا كانت ثقافته، يعني
0: أيا كانت ثقافته، وبالتالي إنه في مجموعة كبيرة منهم فعلا يعني تجد من خلال نصوصهم يعكس لك مستوى ثقافي بسيط دون التعميم، فممكن وجود هذه الشريحة يعني أسهم في تغذية الفكرة أنهم غير واعين أو مثقفين. ولكن أرجع وأقول في شعراء نبطيين مثقفين على مستوى عالي من الدراسة الأكاديمية والعلمية، لكن يميلوا للكتابة باللهجة الشعبية.
1: طيب ما تشعر أنه هل الشاعر يعني أصلاً مطالب من أنه يعكس كل هذا المخزون الثقافي ماله في ولك يعني؟ طيب ما انعكس هذا المثقف اللي أنت تقول أنه موجود، ما انعكس على قصيدته يعني؟
0: طيب خلينا أنا أبتعد نوعا ما عن الشاعر الشعبي، خلينا أروح في الشاعر الفصيح اللي عكس أو حاول أنه يعكس الثقافة في نصوصه. ماذا أوجد لنا؟ أوجد لنا نصوص مشوهة عبد العزيز، أوجد لنا نصوص تحلق خارج السرب. يعني
1: كيف تحلق هذه؟ وضحها يعني تو ما نعرف
0: مشوهه يعني
1: بدل من مشوهه يعني
0: مشوهه يعني بدل ما انه يكون القصيده تحمل شعر اصبحت وكانها مقال ثقافي في مجله تتكلم لي عن مصطلحات علميه طبيه فلسفيه دينيه يزق بمصطلحات اجنبيه فقط على اساس انه يستعرض ثقافته. هنا تشوهت القصيده. في حالة أنك أنت تريد أن تظهر لنا ثقافتك أتوقع في وسائل وطرق أخرى غير القصيدة الشعرية. القصيدة الشعرية يعني من من من من أيام العرب تجمع بين البساطة والعمق والجمال.
1: أنت بتزعل شعراء الفصيح الحين؟
0: والله أنا واحد منهم، ولكن حقيقة البعض، وأنا أقول البعض، البعض حافظ على الرتم والبعض يعني غرد خارج السرب ودخل في الفلسفة ودخل في التصوف وحمل القصيدة ما لا تحتمل.
1: زين هذه أشياء يعني متاحة. أنت تذكر التصوف، في ناس مسكوا هذا الخط يعني ونجحوا فيه.
0: نجحوا، ولكن كل ما يعني تم المبالغة في الشيء. يا رجل بعض القصائد وأنت تقراها أنت محتاج قاموس على أساس أنك تفهم وتفك رموزهن، وقاموس طبي أيضا عشان تشرح المصطلحات اللي فيها، فذهبوا بعيدا يعني.
1: طيب راح نواصل حديثنا. سلطان تضرب جالس. تحية عموما لشعرانا أيضا في الشعر الشعبي وكذلك في الفصيح. أكيد أن هناك العديد من التجارب الشعرية الناجحة سواء كانت في الشعر الشعبي وكذلك أيضا في الفصيح، هناك أيضا تجارب نجحت وشقت لنفسها خط واضح في المسارين سواء كان في الفصيح أم الشعبي. راح نواصل حديثنا مستمعينا الكرام في برنامج السامر ومع ضيفنا سلطان العلوي. راح نستمع إلى قصيدة شعرية من سلطان. أنت تتكلم عن الفصيح، تبغى تسمع فصيح؟
0: خلاص نسمعكم فصيح.
1: هات فصيح، يعني بما أنك أنت جالس تنتقد.
0: أنا ما أنتقد ولكن
1: جالس تنتقد. إيش بعد اللي قلته؟
0: طيب
1: يلا نسمع فصيح.
0: راح نسمعكم قارئة الفنجان، وهو موقف حدث لي في القاهرة عبد العزيز.
1: قارئة الفنجان، هذه
0: الفنجان
1: على طاري نزار قباني وعبد الحليم.
0: أنا استوقفتني يعني امرأة في القاهرة وقالت لي سأقرأ لك الفنجان، والقصيدة تترجم ما قالته حرفيا حرفيا، هي قصة حقيقية.
1: إذا بنشوف إيش اللي طلع من الفنجان. تحية أيضا لأهلنا في جمهورية مصر العربية.
0: قامت تحدق بالفنجان في قلقي وتقرأ الطالع المرسوم في الأفق. قالت رأيتك في الفنجان يا ولدي وما رأيتك إلا شبه محترقي. رأيت قلبك في أقدام من رحلوا وأنت تسكنهم في شرفة الحدق. رأيت حلمك يعدو خلف أزمنة وما انتهى دربه إلا بمفترق. وعاد يركض للمجهول منكسرا كمن يلوذ من النيران بالغرق. جمعت روحك في كفيك من ألم وصرت تنزفها شعرا على الورق. كمن يحاول عصر الغيم من عطش حتى توضأ في الصحراء بالعرق. إني أراك ولكن لا أرى أحدا، لازلت تسكن في الماضي ولم تفقي، لازلت تسكن في الماضي ولم تفقي.

0: تبكى طول العمر طول العمر كتاب دموع.
1: حياكم الله أحبتنا المستمعين، إن شاء الله تكون حياتكم وحياة ضيفنا بعيدة عن الدموع وكلها أفراح وجمال. مع السامر نواصل هذه الأمسية الشعرية الجميلة. نواصل حديثنا مع سلطان العلوي ضيفنا، وراح أخذ بعض الأسئلة اللي وصلتني. الشاعر صالح الحاتمي وجه لك التحية، طرح صالح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: حين تكتب عن الألم هل تحاول أن تتخلص منه أم تمنحه حياة أخرى على الورق؟ هذا السؤال الأول، بعد ما تجاوب عليه بطرح لك سؤال ثاني.
2: أولا تحية للشاعر الجميل صالح الحاتمي، وصالح حقيقة من الشعراء اللي أحب أقرأ لهم، يكتبون بعاطفة صادقة. تحية لك شاعرنا الجميل صالح. الكتابة عن الألم هل هي محاولة لنسيانه أو محاولة لبث الحياة فيه؟ أنا أتوقع أنه كل ما كتبنا عنه فكل ما نمنحه حياة أخرى
1: يطول.
2: أيوه يطول يعني، ولكنه أيضا يعتبر للشاعر كأنه مداد حبر، يعني هو الطاقة التي تغذي الشاعر للكتاب.
1: يعني الشاعر يكتب من ألمه أصلا،
2: يكتب من ألمه لكن لا يطفي ألمه بالكتاب. أيوه. وفقط يمنحه حياة أخرى.
1: طيب سؤال صالح الثاني يقول لك: هل الشعر اعتراف مقنع أم أن الشاعر يستطيع حقا أن يختبي خل اعتراف مقنع؟ عجبني أنه حط لها شدة، والله أنا حتى ما قريتها صح. اعتراف مقنع أم أن الشاعر يستطيع حقا أن يختبي خلف قصيدته؟
2: القصيدة هي اعتراف، يعني القصيدة هي في حد ذاتها اعتراف، هي تكريس للمشاعر. ولكن هنا الشاعر قد يترجم تجربته أو مشاعره، أو قد يترجم أيضا مشاعر المجتمع، فهي تكريس للمشاعر. وأيضا ممكن أن يختبي، يعني
1: ممكن تكون قناعة،
2: ممكن تكون قناعة، خصوصا إذا كان يحاول أنه يظهر بمظهر المنتصر في لحظات انكساره، ممكن فيظهر في قصيدته أنه منتصر ومنتشي وهو محطم، فهي قناع. وهي أيضا
1: أحيانا تعريك قصيدتك، يعني
2: أحيانا قصيدتك فعلا تعريك،
1: تخليك ساقط بدون قناع،
2: فعلا بدون قناع،
1: حتى وإن حاولت أنت أحيانا تخفي شيء.
2: في أحيانا كثيرة نكتب في لحظة اللاوعي ونكتشف أن أصبحنا كتاب مفتوح. يعني سؤال عميق أيضا، والإجابة مفتوحة على مصراعيها،
1: قابلة للتأويل،
2: قابلة للتأويل.
1: طيب سؤال صالح الثالث يقول: متى يشعر الشاعر أن اللغة خانته رغم أنه يمتلك كل الكلمات؟ حصل لك مثل هذا الموقف؟
2: والله شوف، لمن يكتب الشعر يعرف أن الشعر مقيد بجرسي القصيدة، قافية الصدر والعجز. يمكن في الفصيح احنا مقيدين بقافية العجز، ولكن في الشعر النبطي مقيدين بالقافية. أحيانا القافية تلزمك أنك تستخدم لغة معينة أو مفردات معينة، وأحيانا أنها تشكل لك بعض المحدودية. ما واجهتني كثيرا، لأن أنا أول ما أشعر أنه اللغة لم تسعفني في كتابة النص أتوقف عن كتابته.
1: جميل. طيب سلطان، رح نواصل حديثنا، وأيضا نرحب بكل من يستمع لنا وانضم للاستماع لنا عبر برنامج السامر، ضيفنا الشاعر سلطان العلوي. سلطان، يعني في أحد من يعني خلينا نقول منشيتاتها على الشعر الشعبي، طرحت جريدة الجزيرة السعودية قبل 10 سنوات تحديدا في عام 2016 سؤال صادم، يعني كان تحت عنوان بين هلالين، طبعا هذا مقتبس من الجريدة: ظاهرة مؤسفة تستشري في جسد الشعر الشعبي، هل شعراؤنا متسولون؟ كانها العبارة قاسية، لكن القضية اللي تقف خلفها قد تكون تستحق النقاش. هل وصل التكسب بالمديح عند بعض الشعراء إلى درجة أساءت إلى صورة الشاعر الشعبي نفسه؟ يعني
2: أنا أعتقد عبد العزيز أنت في برنامجك هذا تتعمد تسليط الضوء على مناطق حساسة جدا في الشعر، وقد تثير حفيظة البعض. الظاهرة هذه موجودة، ليست وليدة،
1: هذا كلام جريدة الجزيرة قبل 10 سنوات، ما كلام عبد العزيز العميري.
2: هذا الظاهرة ليست وليدة اليوم، هذه موجودة من مئات وآلاف السنين. يعني بعض الشعراء كانوا دائما يتكسبوا في بلاط الملوك والأمراء،
1: يعني احنا بأكيد بنذكر أبو الطيب المتنبي وغيره،
2: موجودة هذه الظاهرة،
1: لكنهم ما يتحدثوا عن هذه، أنه المديح هو لا ينسف لك المديح بأنه هو جزء من مكونات الشعر.
2: جميل جدا. إذا نتكلم عن الاستقداء الشعر، حقيقة هذه الظاهرة يعني سيئة جدا، و يعني هنا يتحول الشاعر من كونه شاعر يحمل شعور إلى مرتزق، يعني أو إلى متسول، يعني يستجدي العطاء. يعني هو فقط، هو بالإضافة أنه رخص من نفسه هنا، هو أيضا أحيان يعني أراق ما يعني ما وجه الشعر هنا حقيقة. فأحيانا هذه الظاهرة تطفو على السطح، ويقول لك، وهم وجهة نظرهم لما تناقشهم هؤلاء الشعراء، يقول لك الشعر ما يوكل عيش، وأنا في التالي أريد أنه يكون لي على الأقل
1: أحصل فلوس،
2: أحصل جزء من الكعكة هذه،
1: خلك أنت وقصيدتك،
2: خلك أنت وقصيدتك وقيمك ومبادئك، وخليني أمدح الشخص الفلاني لعلي أن أحصل على
1: 10,000 ولا 20,000
2: أو 5,000 أو سيارة. لكن أنا حقيقة أنا أتكلم يعني من وجهة نظر، أنا أشوف أنه هذه إهانة للشعر وللشاعر، والإنسان الحر بطبيعته لا يقبل الاستجداء.
1: بين الفصيح والشعبي، وين تجد انت ناقشت الفصيح في قبل في موضوعه، بين الفصيح والشعبي وين تشعر انه هذه الظاهره اكثر؟
2: هذه الظاهره طبعا موجوده في الشعر الشعبي اكثر، في الشعر الشعبي يعني اكثر. وللاسف هنالك من غذى هذه الظاهره ومن اوجدها. يعني يعني انا ما اتكلم فقط عن ساحه الشعر العمانيه، ولكن
1: في عمان احسن من غيرها يا رجل.
2: في عمان الوضع افضل بكثير، لكن في الساحات الثانيه معروف، انت روح امدح الامير الفلاني او المسؤول الفلاني، تخرج من معه بسياره او بمبلغ يسدد لك ديونك. وبالتالي احنا كانه يعني او كانهم بقصد او بدون قصد عمقوا هذا الفكر، فاصبحت القصيده هي وسيله للتكسب.
1: طيب سلطان، شاعر السوشيال ميديا، يعني هذا مصطلح أيضا بعض النقاد أصبحوا يتناولوا في بعض المقالات، تشعر أنه عدد المتابعين والمشاهدات خلق معيار وهمي لقيمة الشاعر؟ هل صار في صعوبة أنك تفرق اليوم بين الشاعر المعروف والشاعر الجيد؟ يعني هناك الكثير من التجارب الشعرية البارزة في الخليج العربي، أنا ما أتكلم الآن عن عمان تحديدا، تجد يمكن ما واصل عدد متابعينه 1,000 أو 2,000، تخيل، وهو من التجارب الشعرية المعروفة في
2: التي يشار لها
1: يعني في الشعر الشعبي، تخيل. في المقابل قد تجد لي اسم يمكن ما تعرفه، ولا تجد له لا إصدار ولا ديوان ولا حتى قصائد مكتملة، لكن متابعينه بالآلاف.
2: لا طبعا عبد العزيز، في العالم الرقمي عدد المتابعين وعدد اللايكات أو عدد لا تمثل أبدا ولا تمت بصلة بمدى الشاعرية ومدى وصول هذا الشاعر، لأنه الأصوات اليوم ممكن أنت تشتراها.
1: يعني كيف يعني تشتريها؟
2: يعني أنت ممكن أنك أنت تشتري حساب أصلا جاهز في 100,000 متابع بمبلغ 200 أو 300 ريال، ومن ثم تعمل فيه صفحة شعرية، فمن يأتي ويطلع على هذا الحساب يجد 100,000 أصلا أنت اشتريته جاهز هذا. وأيضا في مواقع هناك تبيعك متابعين وهميين، ولكن التناقض الغريب تجد أنه عدد المتابعين في هذا الحساب بمئات الآلاف، وعدد الردود على القصيدة 3 أو 4 أو 5 ردود،
1: تشعر كأنه ما منطقي.
2: إذن وين العدد هذا الكبير؟ هذا طبعا حسابات وهمية، ما ممكن أبدا يكون مقياس عدد.
1: وهذول تبع المعرفات أو الحسابات يتواصلوا معاك أنك كان تبغى تشتري وكذا يعني؟
2: يا رجل، أنا قبل ما أتي للبرنامج عرض علي حساب للبيع لكن ما فاوضتهم يعني.
1: ممكن قابل أنك تفاوضهم على
2: والله الشيء. يمكن بعد البرنامج نشوف، لأنه الحساب فيه عشرات الآلاف والمبلغ بسيط يعني. يمكن تكون بداية لمنصة شعرية قوية.
1: جميل سلطان، راح لو خلينا المجاملة يعني على صوب في هذا السؤال، كيف تشوف القصيدة الشعبية العمانية اليوم خليجيا؟ إيش اللي تملكه القصيدة؟ إيش اللي ينقصها بحيث أنه يكون حضورها أكبر؟
2: والله عبد العزيز، يعني أنا أتكلم بحرقة حقيقة، أتمنى أن لا يساء فهمي. يعني كشخص قضى 20 سنة في الساحة الشعرية، أجد أن الجيل الأول، جيل الثمانينات وجيل التسعينات، فعلا أخذوا على عاتقهم هم القصيدة، أخذوها لمناطق بعيدة جدا، كانوا يكتبوا يعني، وتشعر أن من كتب النص أو من يكتب النص هو فعلا يبذل جهد وطاقة فكرية، وجعل القصيدة العمانية تزاحم. يعني أنا أذكر في مقال كان يقارن ما بين الساحة الشعرية العمانية وشحر الساحة الشعرية السعودية، كان يعني في قمة الهرم. هذا الجيل اختفى، ومن بعده جاء الجيل الألفية، وخلينا نقول الجيل الثاني أيضا اشتغلوا على القصيدة، وكانت القصيدة الشعبية العمانية تمشي بخط تصاعدي متوازن. إذا تسألني قبل 20 سنة كان يكون ردي مختلف، أما اليوم فأعتقد أنها القصيدة الشعبية العمانية فقدت لهويتها، والتجارب الجديدة هي عبارة عن استنساخ لنموذج الشعر الخليجي. يا رجل حتى في طريقة إلقائهم أصبحوا يقلدوا شعراء الخليج. أنا إذا ما أقرأ الاسم والله ما أعرف هذه القصيدة عمانية ولا هذه القصيدة خليجية. القصيدة الشعبية العمانية اليوم ولا أعمم، ولكنها فقدت الكثير من هويتها، فقدت من بريقها، وفقدت من قوتها إنها تكون حاضرة على المنابر وتنافس بقية الساحات الشعبية. نصوص غائبة عنها الفكرة، ما فيها إدهاش، استنساخ، يعني شعر يخلو من الشعر باختصار.
1: طيب من أنت الآن تكلمت أنه تجارب شعرية موجودة وأسماء اختفت، طيب ما تلام هذه التجارب بأنها يعني ما واصلت الاستمرارية؟ يعني أنت الآن كأنك جالس تلوم جيل، خليني أقول لك الجيل الثالث أنت سميته، نعم. مثلا خلي إذا قلت الجيل الأول من الشعراء في منتصف الثمانينات التسعينات، الجيل الثاني بنقول بداية الألفية، الجيل الثالث ما بعد 2010، يعني من يلام أنت؟ يعني أنا هذا كلام كثير أسمعه من شعراء، من زملاء شعراء، طيب أنت ما موجود في الساحة، وكثير من الأسماء اللي تشير لها ما موجودة في الساحة، كيف راح يجي هذا الآن الشاعر الجديد ولما ما يلقى أمامه شعراء بحضورهم بقصيدتهم الجميلة؟ وأنا أعني الشعراء اللي يقدموا قصيدة جيدة، يعني وأسماء كثيرة قدمت قصيدة جيدة لكنها انزوت. يعني
2: وأنا أتوقع أنه الوضع الحالي هو نتاج لعدة عوامل، منها غياب الرموز الشعرية القوية اللي كانت تكتب في الساحة، منها غياب المحافل والمسابقات والأنشطة اللي فعلا كانت تجبر
1: موجود
2: الشعر.
1: زين، موجود ملتقى أدبي، موجود مهرجان شعر،
2: لا زالت يعني تعد على أصابع اليد. يعني اليوم لما نحسب عدد المسابقات والفعاليات، حتى النادي الثقافي، آسف أقول هذه الكلمة، لكن أيضا أعتقد أنه فقد البوصلة أيضا في بعض الأهداف اللي هو يسعى لتحقيقها. الشاعر اليوم هو شاعر تائه نوعا ما، تائه من حيث أنه ما وجد المنصة أو البيئة التي تحتضنه.
1: قصدك مظلة شعرية؟
2: مظلة شعرية تجمعه، لم يجد الرموز الشعرية اللي يحتك فيها وفعلا أنها تسقل قلمه. هذه العوامل كلها أوجدت شعر مستنسخ مكرر، قصائد مكررة، وتأثر كبير في ظل غياب النموذج المحلي، تأثروا بالنموذج الخليجي. ومثل ما قلت حتى في طريقة الإلقاء يا رجل، حتى في طريقة الإلقاء أصبحنا نقلد يعني رموز شعرية خليجية. لكن عشان نكون إيجابيين، أنا مؤمن أن ساحة الشعر العمانية هي ساحة ولادة وقادرة على إنجاب أقلام قوية، ولليوم في أقلام جميلة موجودة، لكن نتكلم أنها أقلام تعد على أصابع اليد، ولكن هل هناك حراك شعري قوي فعلا قادر ينهض بالساحة؟ أنا أعتقد أن الساحة قادرة إن شاء الله أنها تنجب أقلام كبيرة، وأقلام قادرة أنها تنهض بالقصيدة الشعبية بإذن الله.
1: جميل سلطان، في مرحلة سابقة على طار المظلة كان في مجلس الشعر الشعبي العماني، تتذكر يعني، وإن كان يعني ما استمر، لكنه كان شكل مظلة تجمع الشعراء، كان في حراك، كان في مهرجان سنوي، كان أيضا في حتى فعاليات وأمسيات، جلسات نقدية، كان يتداول قراءات في دواوين الشعر الشعبي. إيش اللي تشوفه خسرته القصيدة العمانية بغياب مجلس الشعر الشعبي العماني، أو وجود مظلة يعني خليني أقول لك إياها؟
2: يعني أنا مثل ما ذكرت عبد العزيز، مجلس الشعر الشعبي وغيره من المظلات الشعرية والأدبية كانت فعلا تساهم أنها تجمع الشعر وتؤلف بين الشعراء، وأيضا تقارب حتى ما بين الأقلام وتسلط الضوء على النقد. يعني النقد اللي احنا اليوم نجده، يعني اين النقد؟ يعني خلينا نسألك الحين، اين النقد؟ هل احنا عندنا خط نقدي موازي للنتاج الشعري؟ طبيعي ان الساحة الشعرية تأثرت بغياب مجلس الشعر الشعبي، وايضا حتى مهرجان الشعر العماني الحين ألغيت حسب علمي، انه ألغيت منه المسابقة واصبح انه من يتأهل
1: للتأهل، يعني هي مسابقة موجودة بس بطريقة مختلفة.
2: شوف مثل هذا القرار له إيجابياته، أنا بيرضي شريحة من الشعراء، لكن له سلبياته. في أذكر في فترتنا في بداية الألفية كان التنافس طاحن على الحصول على المركز الأول، فتجد أن الشاعر فعلا يحاول أن يجتهد بحيث أنه يقدم أفضل
1: ما عنده، يعني
2: ما عنده. غياب هذه المحافل، غياب هذه المظلات، عدم الاهتمام بالشاعر، طبيعي أن تكون النتيجة مثل ما احنا شايفين، نتيجة طبعا طبيعية ومتوقعة. أنا أتمنى من هذا المنبر ومن هذا البرنامج أوجه رسالة للمسؤولين عن الشعر في سلطنة عمان، الشعر الشعبي، أن يهتموا أكثر بالشعر. الشعر يستاهل أن نحتفي بشعرائه وكتابه، نرصد لهم الجوائز القيمة، نحفزهم على الكتابة، بحيث أن فعلا نصنع جيل شعري قوي.
1: جميل سلطان، طبعا يأخذنا الوقت والحديث معك جميل، احنا وصلنا على الدقائق الأخيرة في هذا الحوار. راح أختم معك بسؤال، يعني لو أعطيناك صلاحية تستطيع من خلالها أنك تحذف ظاهرة واحدة من فقط من مشهد الشعر الشعبي، ما تحدث عن عمان، يعني عن الشعر الشعبي في الخليج كامل، يعني إيش اللي راح تحذفه؟
2: والله أنا لو أعطيت لي الصلاحية لحذف مشهد راح أشتري باص كبير من الحجم الكبير، وراح أجمع فيه كل الشعراء هذول اللي يعني يبالغوا في الاستجداء وفي المديح، أخذهم في هذا الباص وأوديهم كوكب آخر يعني.
1: هذا قوية.
2: يعني لأنه حقيقة يعني تحول الشعر من شعر يعني إلى أسلوب استجداء.
1: أنت واجد مركز عليهم زي لا حسك يعني.
2: هؤلاء شوهوا الشعر حقيقة، أصبح الشعر يعني أداة للتكسب. هؤلاء لو بإيدي وأملك الصلاحية فراح أحذفهم من مشهد الشعر، ليبقى الشعر خالص، ليبقى الشعر خالص.
1: طيب طبعا في الختام راح نستمع إلى قصيدة، لكن قبل لا نختم بالقصيدة سلطان، أنا أشكرك على كل ما قلته طبعا، وأشكرك أنك لبيت الدعوة وأنك كنت معنا في هذا الحوار وفي أولى حلقات السامر.
2: شكرا عبد العزيز، وأنا حقيقة أشكرك وأشكر القائمين على برنامج السامر، وأتمنى أنه كنا ضيف خفيف أيضا على الأخوة المستمعين.
1: بالعكس، يعني أنت شرفتنا ونورتنا. راح نختم معك بقصيدة شعرية، خليكم معنا أحبتنا المستمعين، لا زال لدينا الكثير من فقرات البرنامج. طبعا راح نواصل إحنا معاكم حتى العاشرة قبل أن نودع ضيفنا الشاعر سلطان العلي، ولكن الوداع بقصيدة من سلطان.
2: لامست بالأحلام جبهة غمامك، واليوم أصبح أكبر أحلامك تعيش، تحلم بشمسك وان تحضن ظلامك، عزمك جناح وواقعك ينزع الريش، اكسر غصون العمر واطلق حمامك، صار الفضاء ضيق ولا تسأله ليش، واصحابك اللي تعتبرهم حزامك لا أقبلت شمس المنايا خفافيش، والعدل واسطتك تحدد مقامك، أو تنتظر دورك بصف الدراويش، بالطاولة كف تمد لسلامك، ومن تحتها حلوى وقهوة وبخشيش، والغدر توفي والبقية بحطامك، حتى الحبيبة تخونك بحقة الطيش، والياس الياس لما الصمت يخنق كلامك، لما رصاص الحرف في صدرك يطيش، والموت الموت لما تستجير بمنامك، حتى تشوف أحلامك الميتة تعيش، حتى تشوف أحلامك الميتة تعيش.

حياكم الله من جديد أحبتنا المستمعين ومستمرين مع برنامج السامر. فقرتنا القادمة أحبتنا المستمعين هي فقرة شاعر ومطرب. طبعا فقرة شاعر ومطرب راح ناخذكم فيها أو من خلالها دائما مع ثنائيات ما بين شاعر ومطرب.

0: حياكم الله أحبتنا المستمعين مع شاعر ومطرب.
1: حين تمتزج الكلمة باللحن تولد الأغنية بين شاعر ومطرب.
0: شاعر ومطرب هذه الليلة ما بين الشاعر عبد المحسن بن سعيد وخالد عبد الرحمن. طبعا عبد المحسن بن سعيد واحد من أهم الأصوات الشعرية المتفردة في الشعر الشعبي، حضر باسمه الحقيقي في المجلات الشعرية وكذلك في الصحف، لكن حين اتجه إلى القصيدة الغنائية ترك اسمه الحقيقي على جانب واختار اسم العاشق ليظهر من خلاله في الشعر الغنائي. هذه الحكاية تعيدنا أو بدايتها إلى عام 1992 وتحديدا في ألبوم موادع لخالد عبد الرحمن. برزت قصائد عبد المحسن بن سعيد تحت اسم العاشق، طبعا من دون ما يعرف الكثير من المستمعين يومها من الشاعر اللي يقف خلف هذا المعرف. هذا الشريط طبعا حقق نجاح ورواج كبير حينها، وكان جميع كلماته من كلمات العاشق. العاشق كان حاضر في أدق التفاصيل، يعني النصوص اللي وجدت في هذا الكاسيت كانت متنوعة، ما اكتفى بوصف الجمال، كان يلتقط حركته وإيماءاته وأثره في نظرة عابرة، في التفاته وفي هزة رأس من المحبوبة. كان يصوغ عبد المحسن بن سعيد من كل هذه التفاصيل الصغيرة صورة تنبض بالحياة. هكذا ظل اسم العاشق حاضر في الأغنية، لكن صاحب الكلمة كان بعيد عن أعين الجمهور سنوات طويلة. أجمل تعريف للعاشق عبد المحسن بن سعيد يقول شعره أكثر من اللقاءات الإعلامية اللي هو أصلا مقل فيها. من النصوص الشعرية الجميلة اللي كتبها لخالد عبد الرحمن: لا تهز الرأس، بهذه العبارة الجميلة يبدأ يوصف، يخرج عن المألوف في وصف المحبوبة. كان يلتقط حركة صغيرة، يعني أحيانا تمر كذا مرور عابر أمام الآخرين، هزت رأس. إيش يعني هزت رأس؟ لكن عبد المحسن بن سعيد كان يصنع من هذه الهزة لوحدها مشهد لقصيدة مكتملة فاتنة بالدهشة. مطلعها الأول يقول عبد المحسن: لا تهز الرأس وتنثر غرتك، عيني جرحها سنى اللون الخطير، لو للذهب صنعه يقلد صورتك، بس أعجز الصانع شعاعا بكثير.

المشهد يعني ما ينتهي عند فتنة الجمال. النظرة اللي أسرت عبد المحسن أول مرة هي ذاتها اللي تركت جرحها. حين يأتي الصد يرسم صورة أعمق في نفس القصيدة. الدمعة ما تطيح تستجير بالجفن. يقول الشاعر العاشق عبد المحسن بن سعيد: لا خير في دنيا إذا ما سرتك، ولا خير برضا ما تجي تحتك حرير. الجرح يا جرحي سباي بنظرتك، والدمع من صدك وجفني يستجير.

والدمع من صدك بجفني يستجير بهذا الجمال، يكتب الشاعر العاشق عبد المحسن بن سعيد. بعد هذا الجمال الآسر والنظرة الجارحة والصد الموجع، يصل العاشق إلى لحظة ما يطلب فيها إلا أمرين: رحمة تطفي الجمر، أو حرية تفك القيد. كأن العشق هنا يعني بهذه الطريقة إما وصال يطفي النار، أو فراق يحرر القلب. يعبر عنها عبد المحسن بن سعيد ببيت جميل: لو ترحم العاشق وتطفي جمرتك، ولا تفك قيود جنحاني وطير.

وتحالف ويوفون لك بحق العشير بهذا الجمال. الكلمة العذبة لعبد المحسن بن سعيد والأداء الجميل لخالد عبد الرحمن. من عاشق يتأمل أدق التفاصيل في المحبوبة إلى عاشق لم تعد دهشة تتسع لها القصيدة وحدها، صار يدعي أهل الطرب والسهر والشعر جميعا إلى مشاركته في الاحتفاء بالمحبوبة. طبعا كل هذا كان في قصيدة جميلة كان عنوانها فزولها. عبد المحسن بن سعيد فزولها لين اقبلت فزولها، حبيبتي من حسنها من مثلها، لين اقبلت ريم الفلا ومن وجهها شع الحلا، فزولها حبيبتي ومع فزكم قولوا هلا، غنوا لها يا اهل الطرب غنوا لها، خلوا السهر يا اهل السهر يحلالها، خلوا الشعر لين انتثر يرجع لها، حبيبتي كل الطرب غني لها.

ومن هذه القصيدة الجميلة منفز لها من هذا المشهد الصاخب بالفرح نذهب إلى مساحة أكثر هدوء وحميمية مع عبد المحسن بن سعيد. لا يكتفي عبد المحسن بن سعيد بوصف جمال المحبوبة، يصل العشق أحيانا معه أنه يرى جمالها جماله انعكاس لجمالها. حضر هذا في قصيدة كنك وكني، يقول العاشق: لا تحسب أن النور يا زين مني، وجهي ترى يعكس لك النور منك، مثل القمر والشمس كنك وكني أعكس شعاعك واسهر الليل عنك.

العاشق عبد المحسن بن سعيد ما كان شاعر الجمال واللقاء وبس، يعني كان أيضا أحيانا يدخل الفراق إلى قصيدته. لما يدخل الفراق تتغير اللغة، يصبح الزمن نفسه جزء من الحكاية. يعني هذا الكاسيت كله اللي كتب كلماته لخالد عبد الرحمن تشعر كأنه هو قصة واحدة، نصوص كذا تشعر بأنها مترابطة من النظرة الأولى، من لا تهز الرأس، وبعد ذلك من فزوا لها تأتي أيضا وصف الجمال لا تحسب أن النور، نأتي بعد ذلك إلى لحظة الوداع، كأنه العاشق اللي بدأ باسم مستعار على غلاف الألبوم أصبح داخل القصائد هو بطل الحكاية نفسها. الشاعر يحب ويشتاق، ينجرح ويودع موادع، وكل خل جاك يجي وقت ويوادع، أعد الوقت بحسابي ليالي وأشوف حساب غيري له ثواني، غريب الوقت في طبعه يا عاند أبي يطويه ولكنه طوان.

بهذه الكلمات الجميلة نختم فقرة شاعر ومطرب اللي قدمناها ما بين عبد المحسن بن سعيد وخالد عبد الرحمن.

مادر، وكل خل جاك، وكل خل جاك يجيه وقته يوادع موادع. وكم خل قال، وكم خل قال بعد فرقاه راجع موادع.

0: يمر يمكن يجي منه موادع. نواصل معكم مستمعين الكرام فقرات برنامج السامر.
1: من الندى والزهر نقطف لكم باقة الشعر.
0: لو صافت الدنيا ليال تصافيك كم روضة بالقلب أمست صحاري. لا يزعلك هم ولا فرح يغريك عمرك على ريضانها ماي جاري. الموت حق الموت حق وحقنا فيك نرثيك وانا شجر خلتها الأوراق عاري. عبد الناصر السديل. مرت الليلة مرت الليلة مثل ما مر عام. لا حزن نجم ولا غارت قبيلة ما ضوى في خاطري سرب الحمام. ولا لقيت الظلي البالي بديلة. السنين أشباه لو لبست لثام والأماني تقصر العمر وتزيله. خميس لوشاحي. وإيش سويت؟ أبدا ولا سويت حاجة ولا شيء. ما غير عمر حرقته بعود كبريت عمر انكلتها النار.

ما غير في شوي ما كان له قدر ومكانه ولا صيت سنين ما زمر بها زامر الحي ولا روتها كتب روميو وجوليت راحت ما بين أبشر وهذه قبل ذي وأيام زفرات وليالي تناهيت وآلام معدودة على ميت وحي وأمال معقودة على يمكن وليت في ظرف لحظة راح كله ولا شيء الله عليك بكلمتك ويش سويت حتى لو انها جاية بشكل عفوي لكن هذه كلمة تكسر البيت عموما انها وصلت وهي هي اما نسيت العلم ولا تناسيت سعيد بن مقبل الأكلبي.

0: حياكم الله من جديد أحبتنا المستمعين، مواصلين معاكم مع برنامج السامر، وفقرتنا القادمة هي فقرة من ضي العيون.
1: من ضي العيون، أعمال خلدها الشعر والوطن.
0: في أولى حلقات السامر نبدأ فقرتنا الثابتة، طبعا اللي راح تكون معاكم أسبوعيا، عنوانها من ضي العيون. هذه المساحة راح نتوقف فيها كل أسبوع عند قصيدة أو لوحة وطنية خالدة في الذاكرة العمانية. راح نستعيد حكايتها، نقترب من كلماتها وصورها، كذلك من الأصوات والألحان اللي منحتها حياة أخرى. راح نستحضر شيء من أثرها طبعا اللي بقى في الوجدان، ولأنها الحلقة الأولى طبعا حاول أنها تكون الحكاية اللي ولد منها اسم هذه الفقرة نفسها. من أغنية سنة الأقمار اللي كتبها الشاعر الراحل علي الصومالي ولحنها السيد خالد بن حمد، وتغنى بها سفير الأغنية العمانية سالم بن علي. طبعا جاءت فكرة الفقرة وهي أيضا من ضي العيون من الكلمات اللي كتبها علي الصومالي، من نسيج الفكر، من ضي العيون، من شموع السعد، من نور القلوب. لذلك كان من الجميل أنه تكون الأغنية اللي منحتنا اسم هذه المساحة هي ذاتها اللي نبدأ بها أولى حلقات البرنامج. نفتح الذاكرة مع قصيدة سنة الأقمار للشاعر الراحل علي الصومالي، اللي أراد أن يكتب الوطن. ما كتب من الأرض، لما أراد أن يكتب من الأرض أو المكان بدأها من الإنسان. يعني لو نلاحظ في الكلمة العذبة اللي بدأ بها القصيدة هذه، من نسيج الفكر، من ضي العيون، من شموع السعد، من نور القلوب. بهذه اللغة العذبة تبدأ القصيدة، من الفكر، العيون، القلوب، كأنه الوطن قبل أن يكون أرض يعني نسكنها هو شيء يسكن فينا، يعني فكرة في العقل، ضوء في العين، نور في القلب. يقول علي الصومالي أيضا: من تسابيحي وهمسات الشجون انكتب اسمك بلادي للشعوب. في هذا المقطع يخرج الحب من الداخل إلى الخارج، من إحساس خاص يسكن الشاعر إلى اسم وطن يكتب أمام الشعوب. ترتفع الصورة بعد ذلك فوق سيفي، فوق أقلام الفكر، فوق شمسي، فوق رايات النصر. الجمع الجميل اللي عمله في هذه التوليفة علي الصومالي بين السيف والقلم، بين ما يحمل السيف من دلالة على العزة، القوة، وما يحمل القلم من دلالة على الفكر والمعرفة. بعد ذلك إلى الشمس، رايات النصر، قبل أن يصل الشاعر إلى النداء اللي حمل اسم الأغنية، يفاجأك: يا سنة الأقمار، موطن الأحرار، يا تجدرر. يعني يبدأ ثم يذهب بالنداء هذا: يا سنة الأقمار، موطن الأحرار، يا تجدرر. ومن نسيج الفكر، من ضي العيون.

0: يا سنا الأقمار موطن الأحرار، يا تاج الدرر، أكثر ما يشدنا في كلمات سنا الأقمار الضوء الجميل اللافت في كل هذه اللغة الشعرية اللي عملها علي الصومالي.
1: نورنا شاشة على الأرض البعيدة.
0: يا سلام، ضي العيون، شموع السعد، نور القلوب، الشمس، سنا الأقمار، كلها هذه كتبت بالنور. قاموس يكتبه الوطن. الأجمل أنه هذا الضوء يعني بدأ صغير قريب من الإنسان، من عينه قلب الشاعر، كبر اتسع ملا الكون كله في المقطع الثاني. في مقطع جميل لما يجي في الكوبليه الثاني: ما تضيء الأكوان إلا من ضيانا، نورنا شعشع على الأرض البعيدة. هنا ما عاد الوطن يستقبل النور، أصبح مصدر للنور. الضياء يبدأ منه يعني، ثم يمتد في خيال الشاعر إلى الأرض البعيدة، ما يتوقف عند الأرض. يرفع علي الصومالي عيونه للسماء، حتى النجوم اللي تحلق في سمانا تكتب لنا بالنور والبهجة قصيدة. نلاحظ لغة النور كلها يعني في كل سطر لابد أنه يأتي بكلمة تدل على هذا النور. هذه لعلها واحدة من أجمل صور النص. النجوم هنا لا تكتفي بأن تضيء، يعني كأنها هي تتحول في خيال الشاعر إلى شاعر آخر يكتب، والسماء صفحة، النجوم أقلام، النور حبر، اللي يكتب هو قصيدة للوطن. هذه دهشة يعني، أحيانا قد تمر عليك وانت تسمعها مرور عابر، لكن لما تجي تتأملها راح تجد أنها فيها صورة شعرية يعني صعبة جدا، وما يكتبها إلا شاعر مثل علي الصومالي. يعيدنا الشاعر بعد هذا المقطع إلى الأرض، إلى أبسط تفاصيلها: كل شبر قد زرعناه محبة، كل غصن في بلادي نحبة. النقلة الجميلة هنا من الكون والنجوم إلى شبر الأرض وكل غصن فيها، كأنه حب الوطن ما يحتاج دائما إلى صورة كبيرة، ممكن يسكن في أصغر التفاصيل، في شبر من ترابه وفي غصن ينبت على أرضه. وما تضيء الأكوان إلا من ضيانه.

0: يا سنا الأقمار موطن الأحرار، بكل هذه التوليفة الجميلة ما بين علي الصومالي والسيد خالد وسالم بن علي، نواصل حديثنا عن سنا الأقمار.
1: من ضي العيون أعمال خلدها الشعر والوطن.
0: بعد هذا المقطع تعود القصيدة مرة أخرى إلى الإنسان علي الصومالي. في هذا المقطع يقول: في عروق الدم تحس الشعور بكل إلهام من الوجد العميد، كان حبك نور متزين بنور حب منه، إن شربنا ما نفيك حب فاق الكون، عداها الوصوف ما ينكتب بالحبر ولا بالحروف. يعني كأن نرجع في نهاية القصيدة إلى النقطة اللي بدأنا منها. بدأت القصيدة من الداخل، من الفكر والعين القلب، رحلت بنا إلى الشمس، الأقمار، النجوم، الأرض، عادت مرة أخرى إلى الداخل، إلى عروق الدم والوجد العميق. يصل الشاعر إلى صورة جميلة تختصر هذا الخيط الممتد: كان حبك نور متزين بنور. النور اللي قابلناه في المقطع الأول ضي العيون، عاد ثم في الشموس، القلوب، الشمس، أقمار، نجوم، يعود في النهاية كل هذا الجمال المزيج ليصبح وكأنه الوطن هو نفسه مصدر النور. حب فاق الكون، عداها الوصوف ما ينكتب بالحبر ولا بالحروف. طبعا هنا مفارقة جميلة، الشاعر اللي قضى القصيدة كلها يبحث عن الصور والكلمات، في النهاية يعترف بأنه الكلمات كلها ما راح تكفي. الحب كأنه أكبر من الوصف وأوسع من الحبر والحروف، وكان حبك نور متزين بنور ما ينكتب بالحبر ولا بالحروف.

هكذا نختم أحبتنا المستمعين فقرة من ضي العيون، ونختم كذلك أولى حلقاتنا من برنامج السامر. راح نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم مع فقرات أخرى وأكيد ضيوف آخرين. شكرا لضيفنا اللي كان معانا في بداية الحلقة الشاعر سلطان العلوي، شكرا كذلك لكل من تابع الحلقة الأولى من برنامج السامر. رح نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. لكم مني كل الحب والتقدير. كنت معكم من الإعداد والتقديم عبد العزيز العميري، ورافقني في الإخراج عمار البلوشي. تصبحون على خير.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب. مسك النهار
2: باسم عمان، نداء العلم والعمل.

0: نكتب في دفتر أحلامنا وقبل أن تعلن الشمس ميلاد يوم جديد، العزم بروح الفريق. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى.
6: وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معا لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم، معاكم كلثم المقبالي. وقبل لا أبدأ حلقة اليوم بطلب منكم طلب، اللي موجود في سيارته ويهوشك إنه هو ينزل من السيارة، أرجوكم كملوا هذه الحلقة. هذه الحلقة جدا مهمة، حلقة الهشاشة النفسية عند الطفل. هذه الحلقة جدا مهمة، عندكم وقت ترسلوا لأخوانكم لخواتكم لصديقاتكم تنبهوهن يا نساء أن هذه الحلقة مهمة كأمهات، ومن الجيد يستمعوا لها. كثير من الأهل بدافع الحب أو الخوف يتدخلوا في كل موقف يمر فيه طفلهم، يدافعوا عنه، يبرروا له، يحاولوا يمنعوا عنه أي احتكاك أو نقد. وأنا أعرف المفهوم الجديد اللي طالع، اللي هو نعم وأنا ابني بحميه حتى من يعني لمسة الهواء أن يتمر عليه وضع حلو. ممتاز ممتاز، أنا معاكم في هذا الأمر، لكن ما معنى الحماية؟ أني أنا أكون واقف في ظهره 24 ساعة. لا نفهم الموضوع خطأ، لأن بنوصله للأطفال خطأ. حقيقة هذا الأسلوب اللي هي الأم اللي تحمي ولدها من الصباح لحد وقت النوم، الأب اللي يحمي ولده من الصباح لحد وقت النوم. وخلوني أنا أول شيء أفسر لكم موضوع الحماية شو أقصد. أقصد إن في أي موقف يتعرض للطفل أنا اللي أدافع عنه. طفل كلمه أنا اللي برد على هذاك الطفل. المدرسة زميل عنده في الصف عمل له حاجة، أنا اللي بروح للزميل هذا وبكلمه. هو ما موجود، هو شخصيته لاغينها إحنا شخصيته هذا الطفل. على طول أمه موجودة، على طول ما شاء الله، الله يحفظهم يا رب الأمهات، السوبرمان على طول يظهر فيه في كل موقف. طاح الطفل على طول أنا أركض وأشياء، ما عنده وقت حتى يطيح. نعم يكون في مأمن أيضا، يكون في مأمن، ولكن مفهوم أكبر. وأنا متأكدة أن الفكرة واضحة والفكرة واضحة. إحنا شو اللي بنعمله مع الأيام؟ إحنا بنخلق طفل هش نفسيا، ما يعرف يدافع عن نفسه، ما يتحمل المواقف البسيطة، يشعر دائما بالعجز عند أول مشكلة بدون وجود الأهل. الطفل يحتاج حماية نعم، لكن بعد يحتاج فرصة أنه هو يتعلم كيف يواجه، كيف يتكلم، كيف يرد، كيف يثبت نفسه. لأن يعني إحنا ما بنقدر، أطفالنا بكرة بيكبروا. لا زال في عندي أنا أمهات أطفالهم أو أبنائهم ما شاء الله تبارك الله السنة القادمة خلاص بيلتحقوا بالجامعات، ولا زالت الأم هي موجودة عنا ترد عنا في كل موقف. أنا أعرف إحدى الأخوات الكريمات الله يحفظها ويبارك فيها يا رب، وهي تعرف أني أنا بذكر هذا الموقف. حتى لو صارت مشكلة بين ولدها البالغ العاقل وبين صديقة، هي تمسك الهاتف وتتصل بالصديق، شرح لي الموضوع، شو المشكلة اللي صارت؟ طيب أنت يمكن ما فهمت ابني، طيب أنت يمكن فهمت خطأ، طيب ما عليه، ابني وصديقه بيتفاهموا، ابني وولد خاله بيتفاهموا، ابني وولد عمه بيتفاهموا، ما لازم أنا أكون موجودة فيها الرد عنه في كل، لازم نتقبل هذا الأمر إذا كنا نريد ابن مستقر نفسيا، لا تطلعوا لنا أبناء هالشين نفسيا. أنا أكلمكم اليوم وأنا في الميدان اليوم، في عندنا أزواج زوجته صار بينه هو وزوجته مشكلة، مستحيل ما يقول لأمه عن الموقف، يريد حل. أمي تعالي حلي لي هذا الموقف. أنا أكلمكم عن حالات يعني أنا مشرفة عليها إشراف مباشر، إشراف مباشر. أنا ما أبالغ. أمي زوجتي طلعت في الوقت الفلاني، وأنا قايل لها الساعة 9 مفروض ترجع تكون في البيت، بس هي تأخرت لحد الساعة 10:30 مساء. هذا الموضوع يستدعي نعمل مشكلة أو لا؟ هو كزوج، هو كرجل ما عنده حلول، هو لازم يلجأ في لأمه الكل كبيرة وصغيرة. شئنا أم أبينا يا جماعة الخير، إحنا ما منوب من أبنائنا، إحنا بكرة يعني هي أعمار وتنقضي، لازم هذا الطفل يتعلم كيف يجابه هذه الحياة. ما عليه، أكون سندك، أنا موجودة يا ابني، أنا دائما موجودة إذا احتجتني، إذا احتجتني، بس مش بحاجة ومن دون حاجة أنا أدافع عنه، أنا أرد عنه. الحين كم من المشاكل الأسرية إحنا اللي عندنا، الشاب رجل أو الزوجات أيضا، زوجات زوجها ناقشها في أبسط البسيط على طول. أنا بروح أقول لأمي، لأن أمي هي اللي مفروض تعطينا حل، مثل ما عودتني من طفولتي إن هي في كل أمر تكون موجودة فيه. ما يكون الزوج عنده وعي، ما يكون الزوج عندها وعي، وهذا لهم أمهات وآباء. أنتم متخيلين؟ أمهات وآباء ما عندهم القدرة يحلوا مشاكلهم، لازم أرجع لأمي تحل مشكلتي، لازم أرجع لوالدي علشان هو اللي بيحل مشكلتي.
6: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
7: الشخص لما يوصل كأب وهي لما توصل كأم، المفروض خلاص وصلوا لمرحلة من النضج، خلاص أنتوا طلعتوهم للمجتمع وأنتي سلمتيها ليد زوجها الله يحفظهم ويبارك فيهم، وتكوني مطمنة. أنا عارفة تربيتي وعارفة أن هذه البنت عندها وتعرف تقيس هذه الأمور. ما عليه، في سنة أولى زواج إحنا نسميهم اللي هن أول 3 سنوات ممكن ترجعي لي، لأن أنتي لازلتي بعدك يعني تتعلمي في الزواج، لازلتي جديدة على موضوع الزواج. بس ما معقولة عندها ما شاء الله تبارك الله الأم 4 أولاد وفي أي أمر بسيط بيني أنا وزوجي أنا لازم أشاور أمي فيه وأسمع قرار أمي شوف الموضوع. هنا الهشاش، هنا إحنا نطلع بكرة أطفال هشين نفسياً، أطفال هشين نفسياً، أطفال ما يتحملوا المواقف، أطفال يعني أنا هذه الكلمة أحب دائماً أقولها وهي كلمة جداً عامية، أطفال ما طحنتهم الحياة، ما طحنتهم الحياة. ما هو هذا الحب لما ينطحن يطلع لنا هالناتج الحلو، فهذه الأطفال ما طحنتهم الحياة، إحنا كذا راكنينهم على صوب، ما علمتهم التجارب. ما هو لازم من وين بيجيبوا هذه الخبرة؟ هذه الخبرة يجيبوها من خلال إن هم يدخلوا لهذه التجارب، يوم يفشل يوم ينجح ما عليه، يوم بيأخذ حقه يوم بيكون ضارب يوم مضروب، ما عليه. إذا وصل الموضوع نعم لموضوع أخلاقي نعم دخلوا، أنا هنا أنا أقول لكم جوهد، لكن في بقية الأمور والله ابن خالي ضربني، ابن كذا عمل لي، ابن هذا قال لي هذه الكلمة، وتكون الأم موجودة في كل محضر، الابن ما يرد عن نفسه، الأم ترد عنه في كل مكان. يصل لدرجة من الهشاشة النفسية، هو ما يتحمل التحديات، هو يكبر وهو ما يتحمل التحديات، ما يتحمل المواقف، ما يتحمل أنه هو يوضع في اختبار. يعني أنا أذكر يعني اب إحدى الفتيات في إحدى المدارس الثانوية وصلت لمرحلة إن هي تهدد أهلها بالانتحار. ليش يا بنتي تهددي بالانتحار؟ لما رجعنا لموضوعها، لأن صاحبتها اللي في نفس الصف انتقلت عنها، متخيلين؟ وكالعادة طبعا هي رجعت لأمها ووالدها، للوالدة والوالدة والوالد والوالدة، علشان يروح يحلوا لها الموضوع كالعادة مثل ما تعودت في كل حياتها. لما راحوا علشان إدارة المدرسة قالت لهم إدارة المدرسة ما نقدر نعمل حاجة لأن في اكتفاء، وهذه أمور إدارية، يعني أنتوا لكم بنتكم تتلقى التعليم ولكن ما لكم لبنتكم أن هي تتخير صحبتها ومن تريد عندها في هذا الصف. فوصلوا لمرحلة أنهم ما قدروا يحلوا الموضوع، فبدت تهدد بالانتحار إذا ما رجعته. هي كذا، هي أي مشكلة أنا أريد لها حل بسرعة، أنا ما أعرف أجابه، أنا ما أعرف أقول لنفسي إن ما مشكلة إن زميلتي بتكون في الصف الآخر وإن ممكن نتلاقى في وقت الفصحى وأنا أكيف نفسي على هذا الأمر وإني أنا أوجد حلول لهذا. هي ما عندها هذا الأمر كله، هي طاحت في مشكلة على طول وجدوا لي الحل. هشين، قيل هش نفسي اللي هو البعض يسميهم برقائق الثلج. فهذا الأمر الحين وأنا أكلمكم إياها صدقا، جالس ينتشر كثير والأرقام تزيد والمعدلات العالمية جالسة تزيد في في فيما يخص الهشاشة النفسية. لما يكبر في أي موقف، في أي تحدي، في أي حاجة تجابها على طول يركض لك عند طبيب نفسي. هو ما يتحمل، هو ما يتحمل حتى من أبسط البسيط. وهذا ما كلام، كلام الطبيب نفسي جلست أنا معاه يقول، يعني والله يقول لي يا يا كلثم لو تسمعي الأمور الغريبة اللي تجيها، لأني أنا والله صديقتي عملت لي بلوك، فأنا رايحة لطبيب نفسي. ما عليه، أنا أعرف أن البعض يعتقد أن لا ويمكن صديق، لا هي مش ما كانت سنوات كبيرة، بس هي تقول أن أول حد في حياتي يعمل لي بلوك، فأنا محتاجة طبيب نفسي طلعني من هذا الموضوع. أنا أنا أنا شخص يعني لحق بسيارتي وصار عندي انفعال، يعني أنا ما متعودة. أنا الحماية أو زوجي تأخر لما وصلني، لما هذا الشخص يعني ضرب في سيارتي وتأخر وصارت مشكلة كبيرة وأنا ما أقدر أكمل الحياة معه، مع أنه يعني ممكن الزوج تأخر لظرف معين بعدين حسب كلامه أنه نعم كان في ظرف معين، بس أنا شو أعمل؟ أنا كنت في مشاعر مضطربة، وأنا كنت أنا مقدرة كل هذه المشاعر، لكن لازم أيضا يكون إحنا في دواخلنا صلابة نفسية، لازم يكون في الصلابة نفسية. ما هو الزوج ما بيكون موجود طول الوقت، الأب ما بيكون موجود طول الوقت، الأم ما بيكون طول الوقت موجود، ولكن هذه إحدى المشاكل اللي إحنا اليوم نواجهها بسبب إن هذا الطفل ينشأ هش نفسيا. ركزوا عندي، أنا بختم بهذه الكلمة لأنها جدا مهمة، نخفف من التدخل بس نزيد من التوجيه، لأن كل ما كثرت من التدخل طبيعي هنا بقل التوجيه. وأنت موجه، أنت أب، أنت أم، أنت موجهة، نوجههم كذا نساعد هذا الطفل أنه يكبر وهو أقوى نفسيا وقادر يكون بإذن الله تعالى على أنه هو يحمي نفسه بنفسه. جزاكم الله خير وشكرا لكم، واعتذر جدا عن الإطالة، وبارك الله فيكم، وإن شاء الله بنلتقي في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. شكرا لكم.
6: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا الله، سلام يا باولو ديبالا.
0: في المرمى، في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن! برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر، برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
1: في المرمى، في المرمى.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج من زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا الله، سلام يا باولو ديبالا.
0: في المرمى، في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

0: بده حقايد في
1: يلا بابي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر، يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالمحبة، بالشعر، بالجمال يتجدد الميعاد مع برنامج شعري جديد. يأتيكم هذا البرنامج بحلة متجددة نسمر ونسهر من خلالها مع برنامج السامر عبر إذاعة الشباب. برنامج يسامركم مع النجوم والشعر وجماليات الليل. على مدار ساعتين الكثير من الشعر والكثير من الجمال. كونها الحلقة الأولى مستمعين الكرام، راح نستعرض مبدئيا فقرات البرنامج، إضافة إلى ضيف السامر الأسبوعي. هناك مجموعة من الفقرات الثابتة في هذا البرنامج. فقرة شاعر ومطرب هي فقرة فنية راح نسلط فيها الضوء على أبرز التعاونات الثنائية بين شاعر ومطرب. أيضا معانا باقة شعر نختار من خلالها أجمل المقاطع الشعرية في الشعر الشعبي. أما الفقرة الأخيرة الثابتة في هذا البرنامج هي فقرة من ضي العيون. هذه الفقرة طبعا راح نتناول فيها دائما قصيدة أو لوحة وطنية مغنى. نسعد بصحبتكم أحبتنا المستمعين حتى العاشرة. راح أكون معكم من الإعداد والتقديم عبد العزيز العميري، ومن الإخراج عمار البلوشي.

0: هلا بالطيب الغالي، أهلا بكم أحبتنا المستمعين مع برنامج السامر، أولى محطاتنا لهذه الليلة مع ضيف السامر. ضيف السامر لهذه الليلة هو أحد الشعراء اللي كان لهم حضور بارز خصوصا في مطلع الألفية. أولى ليالي السامر اخترنا فيها شاعر لا يزاحم كثيرا على الضوء، إنما يترك للقصيدة أن تتولى مهمة الحضور. شاعر مقل في ظهوره، لكنه حين يكتب يفتش في اللغة عن المختلف، يفتش أيضا في الصورة عن الدهشة. عرفت المنابر الشعرية من سنوات، كانت أولى المحطات أو المحطات البارزة في مسيرة هذا الشاعر حضوره في مهرجان الشعر العماني الخامس عام 2006. قدم حينها نص تراتيل على شباك أعمى، جاء بعدها نص صرخة ألم في المركز الثامن في مهرجان مجلس الشعر الشعبي العماني عام 2009. غاب عن المنابر، يعني اعتبرها فترة طويلة، لكنه ما غاب عن الشعر. في أولى ليالي السامر يسعدنا أن نستعيد الحكاية من بدايتها مع ضيف السامر. ضيف السامر لهذه الليلة الشاعر سلطان العلوي. سلطان حياك الله.
1: مساك الله بالخير عبد العزيز، أرحب بك وأرحب بالأخوة المستمعين، وشكرا لهذه الاستضافة الكريمة.
0: حياك الله. طبعا اليوم احنا في أولى الحلقات في هذا البرنامج، وجميل أنه نسترجع معك حكايات جميلة كانت في الشعر. إن شاء الله أنه ما يكون يعني لقاء كلاسيكي مثل كل اللقاءات، يعني إن شاء الله نحاول أنه نستخرج أو نفتش عن أشياء يعني ربما تقال لأول مرة مع سلطان العلوي
1: إن شاء الله.
0: سلطان، ما بين 2005 و 2009 كنت قريب جدا من المنابر، وبعدها صار بينك وبين المنابر مسافة اعتبرها أنا طويلة. يعني قبل ما أسألك عن الغياب، يا ترى إيش اللي تبقى من الشاب اللي كان يذهب بقصيدته إلى المهرجانات، الأمسيات في تلك المرحلة؟ يعني كنت نشيط في المجلات، كنت نشيط في المنتديات أيضا، إيش اللي بقى من سلطان اللي يجلس أمامي الحين؟
1: هو طبعا عبد العزيز مثل أي شاعر تكون له فترة عطاء، فترة توهج، يمكن هذه كانت في الألفية، ولكن بطبيعة الحياة أنها تسرقنا من كثير أشياء نحبها مثل الشعر. ففعلا كان في فترة انقطاع وغياب تدريجي ابتدى من بعد عام 2010. ما تبقى هو الشعر يا عبد العزيز، مهما اختفينا عن المنابر والساحات، لكن الشعر يجري في دمائنا ولا زلنا نمارسه ونكتبه.
0: في شعراء سلطان يخافوا دائما من الغياب، يعني كل شاعر هايسو يعني انه يخاف من الغياب، يخاف من النسيان الشاعر دائما، يعني انه ينسى. انت شعر انك تصالحت يعني مع هذا الجانب لسنوات، يعني ايش اعطاك هذا الغياب؟ يعني انه ما عاد يعني صرنا نشوفك بكثره يعني في الامسيات او حتى في النشر، وحتى على صعيد التظاهرات الثقافيه، مهرجان الشعر العماني مثلا أو أي مناسبة أخرى.
1: هو فعلا يعني مسألة القلق من فكرة الغياب هذه حاضرة في ذهن كل مثقف وكل شاعر، خصوصا أنه في فترة عطائه يكون مرتبط كثير بالجمهور بالمنابر. فكرة مزعجة طبعا، تأخذ منك الكثير، تأخذ منك شهرة، تأخذ منك المنابر، ولكن مثل ما تفضلت هي سنة الحياة، يعني سنوات للتوهج، سنوات للتوقف، ولكن الغياب أعطاني الوقت، مساحة من الوقت يمكن لترتيب بعض ملفات الحياة، ولكنه أخذ مني جمال الشعر، أخذ مني المنابر، أخذ مني الشهرة، أخذ مني كثير أشياء، ولكن غير منقطعين عن كتابة الشعر إن شاء الله، ومستمرين وربما عايدين بقوة.
0: سلطان القصيدة الشعبية بشكل عام سواء في عمان أو حتى في الخليج يعني تغيرت يعني كثير. يعني القصيدة اللي دخلت بها المشهد أنت مثلا في عام، يعني أنا أستعيد ذاكرتي بحكم أيضا معرفتي بتجربتك، يعني 2003 يمكن 2000 تقريبا كبدايات، نعم. 2004 يعني كبدايات فعليا لسلطان. القصيدة اللي دخلت بها حينها يعني أعتقد أنها مختلفة قد تكون عن القصيدة اللي موجودة حاليا، يعني من وجهة نظرك تشوف القصيدة تطورت أم ماذا سلطان؟
1: والله يا عبد العزيز إذا رح نبتعد عن المجاملة ونتكلم بكل شفافية، أنا أتوقع أنه القصيدة قبل 20 عام من الآن كانت تمشي في خط تصاعدي، كان في حضور قوي من الشعراء، كان في اشتغال مكثف على القصيدة، على فكرة القصيدة، على التجديد المتزن، وكان هذا الخط يمشي بشكل متصاعد. أما اليوم لما أنظر للقصيدة الشعبية فأجدها أنها فقدت هويتها وأصبحت عبارة عن نسخ مكررة لنموذج الشعر الخليجي. وأحيانا أكون صريح، يعني إذا خلعت قبعة الشاعر وارتديت قبعة المتلقي أحيانا أقرأ نصوص وبعد الانتهاء منها يعني أتساءل في نفسي ماذا أراد أن يوصل الشعر، يعني مجموعة قصائد داخل قصيدة واحدة. فأعتقد أن القصيدة فقدت بريقها وفقدت قوتها اللي عرفناها يمكن سواء في الجيل الأول اللي هو في الثمانينات والتسعينات أو الجيل الثاني اللي هو كان في مطلع الألفية.
0: جميل. طيب لو جلس سلطان العلوي اللي اعتلى منبر مهرجان الشعر العماني عام 2006 وألقى حينها تراتيل على شباك أعمى أمام سلطان العلوي اللي جالس أمامي الحين بعد 20 عام تقريبا، يعني قرأت نصوصك الجديدة، هل راح تجد نفسك فيها أم أنك راح تشعر أنك أمام شاعر آخر؟
1: هو ما راح يكون شاعر آخر مختلف تماما، شاعر مهما مرت السنوات يظل محتفظ أيضا بأسلوبه وطريقته، ولكن لو جلست أمام الشخص الجديد ربما أجده أنه يعني تحول إلى كتابة الشعر الفصيح أكثر من الشعر النبطي. قبل 20 عام كان التركيز أكثر على الشعر الشعبي، ونوعا ما يعني اتجهت لكتابة الفصيح ولكن دائما أحن لكتابة الشعر النبطي. التغير قد يكون في قمة في فترة العطاء، كانت العاطفة حاضرة بشكل أقوى متدفقة، كان الحضور واضح. الآن الكتابة أصبحت حسب الحالة النفسية ومتقطعة حسب الظروف.
0: جميل. طيب خلينا نعيدك إلى تراتيل على شباك أعمى، هذا النص الجميل كان واحد من النصوص الجميلة في مهرجان الشعر العماني عام 2006. نستذكر معك ومع المستمعين، أنا أرحب بكل من انضم للاستماع لنا عبر إذاعة الشباب وبرنامج السامر، ضيفنا الشاعر سلطان العلوي في أولى حلقات السامر. نستمع إلى قصيدة تراتيل على شباك أعمى من الشاعر سلطان العلوي.
1: طبعا قصيدة تراتيل على شباك أعمى اللي ألقيت في مهرجان الشعر عمان 2006 كانت تتحدث عن طفلة عمياء في عمر 7، وهو مشهد حقيقي، يعني كانت تؤمل نفسها بدخول المدرسة. فيقول النص: تتساقط الدنيا ظلام بعينها وتفتح نوافذ للصباح، والموعد اللي يموت في شباكها تبكي عليه وتحمله، أزهار 7 بغصنها تستجدي كاس من كسر بيد الجراح، وتمرجحت ما بين أسوار الضباب وباب كون تجهله، كانت تغفي الشمس بين أحضانها ويصير للقصة جناح، تصحى على الواقع وهو ينزع حلمها من حضنها ويقتله، وتهز صرختها الدروب وتمسك بأطراف هالحلم اللي راح، وينشرخ ثوب الحكاية وتنغرس فيها نصال الأسئلة، يا عتمتي يا عتمتي هذا البياض بوسط عيني كذبة أو هو مزاح أو هو طريق ينتهي باخر ضياعي وصار لازم أكمله. وليه عم يا عيون صبحي وليه تغزل صدر آمالي رماح، وليه صافح كل شيء وألقى وجهي كل شيء يركله. يا دميتي يا دميتي يا دميتي لا تزعلي، حاول تمشط خصلتك والمشط طاح. دورت حولي دورت حولي وما لقيت إلا الضياع يمشط سنين بولا. بابا اشتريت لكل إخواني دفاتر لجل يهدوك النجاح، وهديت لاذان الألم إن العمى هالمدرسة ما تقبله. بابا شنطي تسألك هل جبتها تسكن على كتف الرياح، وأقلامي هل تصبح عصي وتصير صفحتها دروب الموحلة. في الصف الأول شاطر اللي يرتل بتجويد نص الانشراح، وأنا حفظته من سنة بابا لمن نصي أنا بارتله. كم كنت أحلم أزرع الشمس بعيوني وكنت أظن إنه مباح، وصار أكبر حلم ألمع وجه أمي مرة وأقبله. لا يا سفينة هالأماني ما بقت فيني مواني للصباح، ما دام هالشباك أعمى ما دام هالشباك أعمى بطفي الحلم بعيوني وبحمله، بطفي الحلم بعيوني.

0: كتبت اسمك على صوتي، كتبت في جدار الوقت، والوقت يسرقنا مع الشاعر سلطان العلوي ضيف السامر لهذه الليلة. تحية لكل من انضم لمتابعتنا ومرافقتنا في أولى أمسيات برنامج السامر. حياكم الله أحبتنا المستمعين، وخليكم معانا، لازال لدينا الكثير من الشعر، الكثير من الجمال في برنامج السامر. نواصل حديثنا مع الشاعر سلطان العلوي. سلطان، حياك الله من جديد.
1: حياك الله عبد العزيز،
0: رجعناك إلى مهرجان الشعر العماني 2006.
1: أي نعم، لذكريات الجميلة. أيوة.
0: طيب، على طاري تراتيل، يعني تراتيل على شباك أعمى، صورتها في فيديو كليب، يعني أنت كنت هذه صح؟
1: هي اللي أي نعم، فعلا تم تصويرها وعرضها في هذه الفترة.
0: يعني أنا أتذكر أنه كان تبث يعني في التلفزيون.
1: تبث في التلفاز، نعم.
0: أيوة. كيف جاءت فكرة التصوير؟
1: والله أتوقع أنه يعني يبان المهرجان، وبعد المهرجان بفترة تم انتقاء مجموعة قصائد، وكان الفكرة أنه ينعمل لها فيديو كليب ويتم تصويرها لإظهارها بشكل أكبر للمتلقي وللجمهور، والحمد لله وقع أيضا الاختيار على تراتيل على شباك أعمى وتم تصويرها.
0: شوف، على طار النصوص اللي تتميز بفكرتها سلطان، يعني هذا النص يعني من النصوص اللي يعني كان في فكرة موضوعية واحدة، فكرة متكاملة إضافة للصور اللي أنت مررتها، يعني فجيد أنه يعاد هذا النص من جديد. سلطان، سلطان، يعني هناك من يرى أنه القصيدة الشعبية الحديثة على طار الصور أنها أصبحت أكثر اشتغالا على الصورة، لكنها في المقابل يعني خسرت شيء من بساطتها، من صدقها. ما أعرف أنت مع هذا الرأي؟
1: والله أنا يعني أنا مع هذا الرأي وبقوة، وأنا ذكرت يمكن في إجابتي السابقة إنه هنالك خط اتزان، إذا فقدت القصيدة خط الاتزان هذا لما يكون الاشتغال على الصورة وننسى الوحدة العضوية للنص. النص هو عبارة عن كيان واحد، من بداية النص، من دخول أو افتتاحية النص إلى جرسين القصيدة، إلى الوحدة أو الفكرة الرئيسية، الأفكار الفرعية، ومن ثم ختام النص والتأكيد على الفكرة الرئيسية. لكن في كثير من النصوص اللي نشوفها يعني نشاهدها اليوم ضاعت البنية التكاملية للنص، وأصبح التركيز على الصور أو الصورة الشعرية داخل النص. والإشكالية في هذا النوع من الكتابة أنه القارئ لما ينتهي من قراءة النص يخرج من حاملا لا شيء، يعني يتساءل طيب ماذا أراد أن يوصل الشاعر أو ماذا أراد أن يقول.
0: طيب، يعني أنت من خلال كلامك تشعر أنه تتحول أحيانا الصورة الشعرية لعبء على القصيدة؟
1: طبعا، يعني الشاعر أيضا مطالب بالتجديد والابتعاد عن القوالب الشعرية الجاهزة والمستهلكة، ولكن هذه المطالبة والتجديد يعني والتجديد شطحت ببعض الشعراء وأخذتهم إلى مناطق بعيدة جدا، فصار الاشتغال المكثف على الصورة ومحاولة التجديد أثر على جمال القصيدة، بساطتها، وأيضا أثر على تركيب الصورة، جمال الصورة الشعرية لما تكون سهل ممتنع، بسيطة لكنها عميقة وجديدة في طرحها. أعتقد أن البعض ما وفق أنه يجمع ما بين أطراف هذه المعادلة.
0: هي معادلة صعبة، يعني أكيد أنها تحتاج إلى شاعر يعني متمكن أنه يجمع بكل هذه التفاصيل ومكونات القصيدة. يعني متى تشعر بأنه التجديد يصير خروج عن المألوف، أو يعني يصير استعراض لغوي؟ خليني أقول لك، يعني متى تشعر أنه يصبح استعراض لغوي؟
1: شوف عبد العزيز، هي القاعدة بسيطة جدا، يعني وإحنا دائما يعني في عمان نقول كل شيء إذا زاد عن حده انقلب ضده. التجديد الواعي اللي يحمل فكرة جديدة، تصوير مشهد مختلف، صورة شعرية يمكن ما سبق وسلط الضوء عليه، يعني يكون تجديد جميل. لكن لما يكون التجديد تجديد مشوه، سواء على صعيد الصورة الشعرية حيث أنها صورة خيالية نوعا ما، أو على صعيد اللغة المستخدمة والمفردات والزج بمفردات خارج عن نطاق أو خارج من بيئتنا، إنه يصبح التجديد هو عبارة عن تشويه لجمالية وجسد القصيدة.
0: طيب سلطان، يعني هناك رأي، يعني مثلا في ناس يقول لك والله القصيدة الشعبية مطالبة بأنها تكون قريبة من الناس، في المقابل يعني هناك مثلا يقول لك، أنت ذكرت موضوع القوالب المستهلكة والتجديد، هناك من يدعو أيضا للتجديد، ما تشعر أنه من حق الشاعر أنه يصنع لهجته الخاصة يعني داخل هذه القصيدة؟
1: أنا أعتقد أن القصيدة هي تصف نفسها بنفسها. إذا كان اسمها القصيدة الشعبية، إذن هي من وإلى المتلقي المحلي، وبالتالي هي لازم تلامس أيضا أو تقترب من لغته، من فكره، من أسلوب فهمه. هذا لا يعني بالضرورة أنه الشاعر ما ممكن أنه يجدد فيها. الحين لو تلاحظ الكل يستخدم في الشعر الشعبي اللغة البيضاء، وهي أصبحت لغة الساحة الشعرية سواء في سلطنة عمان أو في دول الخليج. ولكن أنه نشطح بعيدا عن اللهجة المستخدمة ونزج بمفردات أو بصور غريبة أو بعيدة، أعتقد أنه هنا الشاعر لا يضيف للقصيدة، ولكن يعني يسيء لها أكثر من أن يضيف لها.
0: جميل، راح نواصل المستمعين الكرام حديثنا مع الشاعر سلطان العلوي في أحد الأسئلة الموجودة، طبعا احنا مطروح أيضا من فيصل. معظم نصوص الشاعر سلطان العلوي تحمل الألم والغدر والمعاناة والخيانة، هل يعقل أن جميع العلاقات التي يعيشها الشاعر مأساوية أم هي قصص من نسج الخيال؟ ولماذا يتعمد الشاعر أن يظهر المرأة بهذه الطريقة في جميع نصوصه؟ تحية لفيصل. طبعا نشارك كل من يرغب بالتواصل مع البرنامج إجابتك. تضحك سلطان.
1: تحية للأخ فيصل. نعم، أنا في أسلوب الكتابة أميل لكتابة المواضيع الإنسانية التي يعني تلامس الشعور. لا يقتصر الأمر على المواضيع العاطفية، ولكن المواضيع الإنسانية، قضايا الوطن، قضايا كتبت عن الأم، كتبت عن الأب، كتبت عن الفقر، كتبت عن فكرة الاغتراب، كتبت عن فكرة الخيانة، كتبت في جوانب كثيرة. ليست بالضرورة أن هنا الشاعر يمثل تجاربه الشخصية، ولكن الشاعر هو عبارة عن انعكاس لمجتمعه والقضايا التي يعيشها، وبالتالي أنا أجد نفسي في هذا اللون. أما الجزئية الأخيرة من السؤال، لماذا أظهر المرأة دائما؟ فما أعتقد أنه أنا أظهرت المرأة يعني بأكثر مما تستحق، أنا وصفتها بما أعتقد أنها تستحقه.
0: هذا ما نعرف، ما قدرنا نطلع شيء بصراحة من ذي الإجابة، يعني ما نعرف الحين، يعني هو سؤال واضح يقول لك أنت ليش مخلنها يعني العلاقات كأنها كلها مأساوية وأشياء مثل هذه، يعني ما لا هو حسيتك أنك لفيت ودرت علينا وما
1: لا هي هو هو هو هو أسلوب كتابة الإنسان أو كل شاعر له أسلوب في الكتابة. أنا أميل لكتابة المواضيع الإنسانية، والمرأة بالعكس هي
0: يلا بمشيها لك عموما،
1: يلا يعني. أنت مشي، طلعنا من هالورطة.
0: نطلعك من ورطة السؤال هذا سلطان العلوي. تحية لكل من يتابعنا عبر إذاعة الشباب، برنامج السامر مستمرين معاكم. راح نستمع إلى قصيدة شعرية من سلطان، لكن قبل ذلك سلطان، ما فكرت تصدر ديوان يعني بعد كل جمع نصوصك قبل القصيدة؟ يعني
1: والله عبد العزيز اشتغلت على هذا الموضوع وجمعت النصوص، يمكن باقي فقط موضوع الطباعة والنشر يعني، وأنا كسول في هذا الجانب، يعني التقصير مني وليس من المؤسسات، جزاهم الله خير فتحوا ذراعهم لهذا الموضوع. ولكن كل ما أصل لمرحلة أنه النشر أقول أنه هل التجربة نضجت بما فيه الكفاية أن أطرح ديوان؟ أنا متأني في هذا الجانب.
0: نستمع إلى قصيدة 20 عام ما كافية، كمل بنمشي بعد هذا أيضا، راح نمشي لك واجد شكلنا اليوم.
1: بما أنه سؤال الأخ فيصل كان عن الألم والتعب، سنلقي لحظة ندم، نصوص نص من النصوص القديمة،
0: أخاف أنها تكرس نفس الفكرة اللي يعنيها فيصل، بنحكم بعد النص يعني مع المستمعين أيضا.
1: إن شاء الله.
0: نستمع إلى لحظة ندم.
1: كتبت الشعر مو لجلك، ولكن فاض بي بركان، وأمنتي فلا تسوي قصيدة في نظر عيني، حلفتي لي تصونيني إذا صار الزمن خوان، وأول ما عثر حظي على دربك خذلتيني، كسر رمح الزمن صدري وجيتك أشتكي حيران، نزعت الرمح من صدري وفي ظهري طعنتيني، خسارة كيف حبيتك، نعم والله أنا ندمان، غبي أدري نعم أدري مدى منك سكنتيني، 8 سنين من عمري وأنا في لعبتك غرقان، أشيل الشوك من دربك وجرحي كان يدميني، وكنت تبكي إذا تبكي وأكون لبسمتك فرحان، وكنت أقرب من رموشك لعينك يوم تبغيني، عرفتك للأسف صحراء وحولتك إلى بستان، وشلتيني غصن أخضر وفي صخرك زرعتيني، حفرتك داخلي ظني تصوني عشرتي أزمان، وكنت أحفر قبر موتي على ساحل شراييني، على كف الشقى نامت جروحي والألم سهران، يحطمني يبعثرني وفي صحراك يرميني، ولكن عزتي تفرض أكون بدنيتي سلطان، وإن ظنك أجي أركع لرجلك ما عرفتيني، أنا ما عادتي أشحت من أمثالك رضا وإحسان، أموت بعزتي أرحم ولا ذلك يغطيني، وما دام الوفا عندك يدور له على عنوان، بدور لي على قلب يصون الحب وسنيني، ولو قلبي رجع حبك بولع فيه بالنيران، وبكسرها أنا رجلي إذا صوبك توديني، ولو دار الزمن ضدك وجيتي تطلب الغفران، وجبت الشمس في كفك لعندي ما بتلقيني، تقول الناس في وصفك جميلة مثل عود البان، وإنك أجمل وأحلى بشر مخلوق من طيني، حسافة حسافة غرهم شكلك ويا ما تخدع الألوان، عموما قد بقت كلمة أخيرة لك وسمعيني، إذا كنت بنظر غيري ملاك في شكل إنسان، قسم بالله قسم بالله ما تسوي قصيدة في نظري.

0: حياكم الله من جديد أحبتنا المستمعين. كان هذا صوت الفنان سالم علي، مواصلين معاكم في برنامج السامر. أهلا بكل من انضم لمتابعتنا في هذه اللحظات. ضيف السامر لهذه الليلة نواصل حديثنا مع الشاعر سلطان العلوي. معكم طبعا في هذا البرنامج من الإعداد والتقديم عبد العزيز العميري، ومعي أيضا من الإخراج عمار البلوشي. تحية لكم من عمار أيضا. سلطان حياك الله من جديد.
1: أهلا عبد العزيز وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: مستمتع معنا؟
1: أكيد مستمتع
0: والله. حسك

0: بالضبط متردين. فهذه النصين كان من النصوص اللي جات في فترة مع اختلاف طبعا طريقة التناول يعني بين نصك ونصه، لكن كل النصين تعرضوا لنفس الطريقة يعني كلهن في ناس ادعوا بأنهم هم اللي كاتبين النصوص هذه.
1: صحيح،
0: كثير حدث للنص صح؟
1: صحيح. أيضا المتلقي حتى مجرد ما يكتب لحظة ندم سجد النص منتشر في كثير من مواقع التواصل، وأيضا غني ولحن، وبعض الأبيات غيرت وشوهت وأضيفت كلمات وكذا، لكن لكل شيء ضريبة، وربما ضريبة النشر في الفضاء الإلكتروني هي أيضا أنه احتمالية أن تتعرض النصوص أيضا للسرقات الأدبية. ولكن الفيصل الوحيد في مثل هذا الأمر هو التاريخ الأول لنشر النص، يعني هنا هو قادر على حسم الموضوع.
0: جميل. طبعا شوف، هي في النهاية يعني هذه النصوص حقيقة، يعني يمكن أنا الآن ضربت مثال في نصك ونص أحمد الوحشي، يعني هذه النصوص كثير لما نرجع للنصوص الفارقة اللي أنت تتحدث عنها، النصوص اللي فيها موضوع، أو خليني أقول لك تضرب، ما تشعر بأن افتقدنا هذه النوعية من النصوص زمان؟ يعني في نصوص تلقى في مسيرة كل شاعر نص بارز، يعني موجود نص لما تذكر مثلا فلان، مثلا تذكر على سبيل المثال أحمد مسلط نوجه له تحية، نقول والله رسالة إلى والدي مثلا. نعم. يعني كثير نصوص يعني لشعراء معينين، هذه النوعية من النصوص خليني أقول لك النصوص اللي تضرب، ما تشعر بأنه افتقدناها كثير في الساحة؟
1: طبعا يا عبد العزيز، وأنت يعني عرجت على نقطة جدا مهمة. هل أصبحت اليوم الساحة الشعرية قادرة على إخراج نصوص نوعية تبقى سنوات عالقة في ذهن المتلقي؟ أتوقع أنه في شح كبير في هذا الجانب. هذه حقيقة، يعني أنا أتمنى، أنا متابع لنتائج الساحة، نصوص جميلة تكتب كثير، لكن النصوص اللي تعلق لسنوات أو ممكن تأخذ معك 10-20 سنة قلت بشكل كبير إذا ما اختفت.
0: جميل. طيب قديما يعني سلطان كانت يعني القصيدة توصل للناس عبر الأمسية، مجل شريط، اليوم صارت أيضا منصات التواصل، يعني واقع موجود، تختصر مثلا القصيدة صارت في بيتين على منصة اجتماعية. تشعر أن المنصات يعني صنعت شاعر مختلف أم أنها صنعت متلقي أقل صبر على القصيدة؟ يعني
1: والله عبد العزيز، يعني يمكن تكون إجابتي غريبة نوعا ما وغير متوقعة. أنا لا أعتقد أن المنصات الرقمية الجديدة صنعت شاعرا مختلفا. لما نعود 20 أو 30 سنة للخلف على قلة وشح المنابر الإعلامية اللي كانت موجودة، لكن تلك المنابر كانت قادرة على إظهار القصيدة أو إيصالها بطريقة راقية. أما الآن في ظل هذا التزاحم الإلكتروني، فأعتقد أنها ضاعت القصيدة وسط هذا الازدحام. أيضا أصبح كثير من الشعراء يختزلون القصيدة في بيت أو في بيتين لسهولة الانتشار. نعم سوف تنتشر هذه الأبيات، لكن أنا كمتلقي واعي أريد أن أقرأ نص متكامل. أنا ما تستهويني فقط الصورة الشعرية، يستهويني النص ككيان بالكامل. فالنصوص الكاملة اللي ممكن نقراها أو نضعها على مقص النقد أو هذه أصبحت غير متوفرة في المنصات الرقمية. أيضا المنصات الرقمية رغم أنها يعني سبحان الله لكل شيء إيجابياته وسلبياته، رغم أنها هي سلاح ذو حدين، رغم أنها متساعد في الانتشار، ولكن هذا الازدحام الرقمي الموجود أتوقع أنه ضيع القصيدة، فما قدرنا نعرف من هو الشاعر الجيد من الشاعر العادي، وما قدرنا حتى نوصل، ما في مكان يجمع كل الشعراء في في في في في في في بوتقة واحدة أو في أو أو أو في مكان واحد. فيعني التكنولوجيا تبقى سلاح ذو حدين، وهي كيف إنه إحنا نوظف.
0: سلطان، يعني في بعض الشعراء يعني، وهذه أيضا طرحت في العديد من الناس تناولوها يعني كقضية يعني في العديد من المقالات، أنا مرت علي كثير، يعني يبدو أن بعض الشعراء يقيس نجاحه في المنبر بمقدار ما يستطيع أنه يضحك هذا الجمهور وينتزع التصفيق، يعني وكأنه الوصول إلى المتلقي ما يتحقق إلا بهذه الطريقة. يعني في المقابل يعني هناك شعراء يحصلوا على يعني يستطيع

0: أنه يكسب الجمهور وينتزع هذا التصفيق، خليني أقول لك، بس من خلال تقديم قصيدة متزنة وجادة وجميلة، وصل للجمهور بدون ما يتنازل عن قيمة القصيدة. يعني من وجهة نظرك، متى يكون تفاعل الشاعر مع الجمهور يعني ذكاء على المنبر، ومتى يتحول إلى استرضاء، خليني أقول لك، على حساب القصيدة؟
1: هو طبيعي، هو الشاعر مطالب أن يقدم شعر، وشعر حقيقي، والشعر من الشعور. أما أن يتحول الشاعر إلى مهرج لإضحاك الجمهور، فما أعتقد أنه التصفيق والهتاف وتفاعل الجمهور هو مقياس للشعر. وهنا أستحضر تجارب شعراء كبيرين، يعني عندك الأمير الشاعر عبد المحسن، بدر بن عبد المحسن، شاعر التزم بخط ثابت في أمسياته، وكسب تصفيق القلوب قبل تصفيق الأيادي. وشعراء آخرين، ما أريد أظلم، لكن الساحة مليئة بالأمثلة. فأنا يعني ما أعتقد أن الشاعر مطالب أن يكون مهرج على أساس أنه ينجح مثلا أمسية شعرية أو تجمع شعري. هو مطالب أن يقدم شعر. نعم، ممكن الشاعر يعني بذكاء يعني يطرح نص فكاهي مثلا ما بين مجموعة قصائد حقيقية لكسر الرتابة، لكن أن يتحول المشهد كله إلى تهريج وإلى إلى إلى إلى عبارة عن شعر لا يمت للشعر بصلة، فأعتقد هنا الشاعر يسيء لنفسه قبل ما يسيء للقصيدة.
0: طيب سلطان، على طاري يعني خليني أقول لك الحضور الجماهيري، يعني كثير أمسيات، يعني وأنا حضرت يعني بشكل شخصي الكثير من الأمسيات اللي تقام مؤخرا، يعني هناك تشعر أنه ما أبغى أقول عزوف يعني، لكن حقيقة يعني ممكن يعني يسمى عزوف حضور الجمهور، سواء كان يعني عن مختلف الأمسيات، عن يعني أيا كانت الأسماء الشعرية اللي موجودة يعني، وكثير أمثلة، ما أبغى أذكر أمثلة على فعاليات يعني أقيمت في الـ3 سنوات الأخيرة، يعني ما عاد الحضور، يعني مثلا بقول لك أنه مثلا يحضر لفلان ولا يحضر لفلان، مثلا هو بشكل عام ما تشعر بأنه الجمهور ما عاد يذهب أصلا إلى الأمسية يعني الشعرية، يعرف مثلا والله الأمسية تقام في كذا، بس ما الجمهور غايب يعني عن الأمسيات الشعرية.
1: عبد العزيز، أنت في سؤالك السابق كنت تسأل عن القصيدة، هل تطورت، هل تغيرت؟ أيضا خلينا نركز هالمرة على المتلقي نفسه. هل الذائقة عند المتلقي تغيرت؟ هل حب الشعر بنفس قوة الثمانينات والتسعينات والأجيال الماضية؟ أتوقع أنه صار في تغير. مزاحم الحياة، انشغال الناس بأشياء كثيرة، أيضا أتوقع له أثر في عزوف البعض عن حضور هذه المناسبات. ولكن أرجع وأقول، هل إحنا اشتغلنا على القصيدة بحيث جعلناها قوية جدا وقادرة على جذب الجمهور؟ العلاقة بين القصيدة والمتلقي هي علاقة متوازية. أيضا متى ما كانت القصيدة حاضرة بقوة، استطاعت أنها تلامس المتلقي، تأكد أن المتلقي راح يحضر.
0: جميل. طيب سلطان، يعني قبل فترة، وأيضا هذه من المقالات أيضا طرحت يعني وكثير يتناولوها، ما تشعر أنه هناك نظرة دونية للشاعر الشعبي يعني
1: الشعبي؟
0: بين هلالين، خليني أقولها يعني، لدى بعض المثقفين شعراء الفصيح أيضا دائما يعني ما يشكك في ثقافته في وعيه، يعني ليس فقط خليني أقول لك مثلا، يعني مثلا أقول لك في أحاديث وفي جلسات ودية، لا أصبح الآن هذا موجود حتى في الصحافة في المجلات يعني كثير، وحتى على المنابر، يعني هناك من يشكك في وعي وثقافة هذا الشاعر الشعبي،
1: المتلقي أو الشاعر الشعبي.
0: الشعبي أيوة، ودائما ينظر له هذه النظرة يعني.
1: وأنا أعتقد أن هذه نظرة غير منصفة وغير عادلة وقاسية. نعم، لا نختلف أنه أنا أيضا كشاعر فصيح، يا عبد العزيز وأنت تعرف الفصيح هي اللغة الأم، هي لغة القرآن، لغة الشعر العرب، هي اللغة الرسمية. هذا يمكن هو اللي خلق هذا التنافس بين القصيدة الفصيحة والقصيدة الشعبية، واعتقاد البعض أنها القصيدة الفصيحة هي القصيدة المتسيدة أو المتربعة على عرش الشعر. ما بنخوض في صحة هذه النظرية من عدمها، لكن الخلط بين ثقافة الشاعر والأسلوب الذي يكتب به هنا مشكلة كبيرة. أنا أقول لك أنه في شعراء شعبيين ثقافتهم تفوق شعراء الفصيح، وفي قصائد شعبية مليئة بالأفكار، مليئة بالفكر، مليئة بالفلسفة، وظلت خالدة في ذاكرة المتلقي لسنوات. فهذا مجرد فرضية، والفرضيات قابلة للقبول وقابلة للرفض، لكن أنا لا أتفق مع هذا الطرح مطلقا.
0: طيب الشعراء الشاعر، خلينا أقول لك الشعبي، يعني اللي يكتب القصيدة الشعبية عاد يغضب يعني من هذا الطرح ويزعل ويشوفه والله استعلاء عليه وعلى قصيدته، يعني تشعر أنه غضبه مبرر؟
1: طبعا عبد العزيز، يعني لأنه أنا جالس أقارن بين مجالين مختلفين تماما. هناك ناس أو شعراء متمكنين في اللغة الفصيحة، لكنهم يفضلوا أن يكتبوا باللون الشعبي. فإنك أنت تأتي ويعني تهاجم فكري وثقافتي، وهل أنا مثقف فقط لأنني أكتب باللون الشعبي؟ أعتقد أنه هذه نظرة دونية يعني غير منصفة، وبالتالي ردة فعلهم منطقية.
0: طبيعي بتقول لي غير مثقف وغير كذا،
1: منطقية.
0: طيب خلينا نقلب خلينا ناخذ رأي آخر. يعني شوف سلطان، ما تشعر أنه الشاعر الشعبي نفسه هو اللي غذى هذه الفكرة وهذه الصورة عنه؟ الشاعر الشعبي أو بعض الشعراء الشعبيين أنفسهم ما قدموا، هم قدموا يعني المبررات أنه يغذي هذا الصورة. يعني بمعنى آخر، قبل ما نلوم هذا المثقف أو على نظرته، ما يحتاج أن نسأل أنفسنا يعني هو إيش قدم الشاعر الشعبي عن نفسه؟ يعني كثير ظواهر موجودة في الشعر الشعبي، يعني موجودة. ما تشعر أنه أيضا الشاعر الشعبي بنفسه كان سبب في مثل هذه النظرة؟
1: يعني هو عبد العزيز، خلينا نكون واقعيين نوعا ما. من هم الذين يكتبون الشعر الشعبي غالبا؟ هم الناس البسيطين اللي من مجتمعنا، اللي يتحدثون باللغة البسيطة
0: أيا كانت ثقافته، يعني
1: أيا كانت ثقافته. وبالتالي إنه في مجموعة كبيرة منهم فعلا يعني تجد من خلال نصوصهم يعكس لك مستوى ثقافي بسيط دون التعميم. فممكن وجود هذا الشريحة يعني أسهم في تغذية الفكرة أنهم غير واعين أو مثقفين. ولكن أرجع وأقول، في شعراء نبطيين مثقفين على مستوى عالي من الدراسة الأكاديمية والعلمية، لكن يميلوا للكتابة باللهجة الشعبية.
0: طيب ما تشعر أنه هل الشاعر يعني أصلا مطالب من أنه يعكس كل هذا المخزون الثقافي ماله في ولك يعني طيب ما انعكس هذا المثقف اللي أنت تقول أنه موجود، ما انعكس على قصيدته يعني؟
1: طيب خلينا نبتعد نوعا ما عن الشاعر الشعبي، خلينا أروح في الشاعر الفصيح.
0: يلا زين.
1: اللي عكس أو حاول أنه يعكس الثقافة في نصوصه، ماذا أوجد لنا؟ أوجد لنا نصوص مشوهة عبد العزيز، أوجد لنا نصوص تحلق خارج السرب. يعني
0: كيف تحلق خارج؟ وضحها يعني، تو ما نعرف مشوهة إيش قصدك.
1: يعني
0: بدل من مشوهة، يعني
1: مشوهة يعني بدل ما أنه يكون القصيدة تحمل شعر، أصبحت وكأنها مقال ثقافي في مجلة تتكلم لي عن مصطلحات علمية طبية فلسفية دينية، يزق بمصطلحات أجنبية فقط على أساس أنه يستعرض الثقافة. وهنا تشوهت القصيدة. في حالة أنك أنت تريد أن تظهر لنا ثقافتك، أتوقع في وسائل وطرق أخرى غير القصيدة الشعرية. القصيدة الشعرية يعني من, من, من, من أيام العرب تجمع بين البساطة والعمق والجمال.
0: أنت بتزعل شعراء الفصيح الحين؟
1: والله أنا واحد منهم، ولكن حقيقة البعض، وأنا أقول البعض حافظ على الرتم، والبعض يعني غرد خارج السرب ودخل في الفلسفة ودخل في التصوف وحمل القصيدة ما لا تحتمل.
0: زين، هذه أشياء يعني متاحة. أنت تذكر التصوف، في ناس مسكوا هذا الخط يعني ونجحوا فيه.
1: نجحوا، ولكن كل ما يعني تم المبالغة في الشيء. يا رجل، بعض القصائد وانت تقراهن انت محتاج قاموس على اساس انك تفهم وتفك رموزهن، وقاموس طبي ايضا عشان تشرح المصطلحات اللي فيها. فذهبوا بعيدا يعني.
0: طيب راح نواصل حديثنا سلطان، تضرب جالس. تحية عموما لشعرانا أيضا في الشعر الشعبي وكذلك في الفصيح. أكيد أن هناك العديد من التجارب الشعرية الناجحة، سواء كانت في الشعر الشعبي وكذلك أيضا في الفصيح، هناك أيضا تجارب نجحت وشقت لنفسها خط واضح في المسارين، سواء كان في الفصيح أم الشعبي. راح نواصل حديثنا مستمعينا الكرام في برنامج السامر، ومع ضيفنا سلطان العلوي راح نستمع إلى قصيدة شعرية من سلطان. أنت تتكلم عن الفصيح، تبى تسمع فصيح؟
1: خلاص نسمعكم فصيح.
0: هات فصيح، يعني بما أنك أنت جالس تنتقد.
1: أنا ما أنتقد ولكن
0: جالس تنتقد. إيش بعد اللي قلته؟
1: طيب
0: يلا نسمع فصيح.
1: راح نسمعكم قارئة الفنجان، وهو موقف حدث لي في القاهرة عبد العزيز.
0: قارئة الفنجان،
1: قارئة الفنجان
0: على طاري نزار قباني وعبد الحليم.
1: أنا استوقفتني يعني امرأة في القاهرة وقالت لي سأقرأ لك الفنجان، والقصيدة تترجم ما قالته حرفيا حرفيا، هي قصة حقيقية.
0: إذن بنشوف إيش اللي طلع من الفنجان. تحية أيضا لأهلنا في جمهورية مصر العربية.
1: قامت تحدق بالفنجان في قلقي، وتقرأ الطالع المرسوم في الأفق. قالت رأيتك في الفنجان يا ولدي، وما رأيتك إلا شبه محترقي. رأيت قلبك في أقدام من رحلوا، وأنت تسكنهم في شرفة الحدق. رأيت حلمك يعدو خلف أزمنة، وما انتهى دربه إلا بمفترق. وعاد يركض للمجهول منكسرا، كمن يلوذ من النيران بالغرق. جمعت روحك في كفيك من ألم، وصرت تنزفها شعرا على الورق. كمن يحاول عصر الغيم من عطش، حتى توضأ في الصحراء بالعرق. إني أراك، إني أراك، ولكن لا أرى أحدا. لازلت تسكن في الماضي ولم تفقي، لازلت تسكن في الماضي ولم تفقي.

0: حياتك طول العمر طول العمر كتابة دموع.
1: حياكم الله أحبتنا المستمعين، إن شاء الله تكون حياتكم وحياة ضيفنا بعيدة عن الدموع وكلها أفراح وجمال. مع السامر نواصل هذه الأمسية الشعرية الجميلة. نواصل حديثنا مع سلطان العلوي ضيفنا، وراح أخذ بعض الأسئلة اللي وصلتني. الشاعر صالح الحاتمي وجه لك التحية، طرح صالح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: حين تكتب عن الألم هل تحاول أن تتخلص منه أم تمنحه حياة أخرى على الورق؟ هذا السؤال الأول، بعد ما تجاوب عليه بطرح لك سؤال ثاني.
2: أولا تحية للشاعر الجميل صالح الحاتمي، وصالح حقيقة من الشعراء اللي أحب أقرأ لهم، يكتبون بعاطفة صادقة. تحية لك شاعرنا الجميل صالح. الكتابة عن الألم هل هي محاولة لنسيانه أو محاولة لبث الحياة فيه؟ أنا أتوقع أنه كل ما كتبنا عنه فكل ما نمنحه حياة أخرى
1: يطول.
2: أيوه يطول يعني، ولكنه أيضا يعتبر للشاعر كأنه مداد حبر، يعني هو الطاقة التي تغذي الشاعر للكتاب.
1: يعني الشاعر يكتب من ألمه أصلا،
2: يكتب من ألمه ولكن لا يطفي ألمه بالكتاب. أيوه. وفقط يمنحه حياة أخرى.
1: طيب سؤال صالح الثاني يقول لك: هل الشعر اعتراف مقنع أم أن الشاعر يستطيع حقا أن يختبي خل اعتراف مقنع؟ عجبني أنه حط لها شدة، والله أنا حتى ما قريتها صح. اعتراف مقنع أم أن الشاعر يستطيع حقا أن يختبي خلف قصيدته؟
2: القصيدة هي اعتراف، يعني القصيدة هي في حد ذاتها اعتراف، هي تكريس للمشاعر. ولكن هنا الشاعر قد يترجم تجربته أو مشاعره، أو قد يترجم أيضا مشاعر المجتمع، فهي تكريس للمشاعر. وأيضا ممكن أن يختبي، يعني
1: ممكن تكون قناعة،
2: ممكن تكون قناعة، خصوصا إذا كان يحاول أنه يظهر بمظهر المنتصر في لحظات انكساره، ممكن فيظهر في قصيدته أنه منتصر ومنتشي وهو محطم، فهي قناع. وهي أيضا
1: أحيانا تعريك قصيدتك، يعني
2: أحيانا قصيدتك فعلا تعريك،
1: تخليك ساقط بدون قناع،
2: فعلا يعني بدون قناع،
1: حتى وإن حاولت أنت أحيانا تخفي شيء.
2: في أحيانا كثيرة نكتب في لحظة اللاوعي ونكتشف أن أصبحنا كتاب مفتوح. يعني سؤال عميق أيضا، والإجابة مفتوحة على مصراعيها،
1: قابلة للتأويل،
2: قابلة للتأويل.
1: طيب سؤال صالح الثالث يقول: متى يشعر الشاعر أن اللغة خانته رغم أنه يمتلك كل الكلمات؟ حصل لك مثل هذا الموقف؟
2: والله شوف، لمن يكتب الشعر يعرف أن الشعر مقيد بجرسي القصيدة، قافية الصدر والعجز. يمكن في الفصيح احنا مقيدين بقافية العجز، ولكن في الشعر النبطي مقيدين بالقافية. أحيانا القافية تلزمك أنك تستخدم لغة معينة أو مفردات معينة، وأحيانا أنها تشكل لك بعض المحدودية. ما واجهتني كثيرا، لأن أنا أول ما أشعر أنه اللغة لم تسعفني في كتابة النص أتوقف عن كتابته.
1: جميل. طيب سلطان، رح نواصل حديثنا، وأيضا نرحب بكل من يستمع لنا وانضم للاستماع لنا عبر برنامج السامر، ضيفنا الشاعر سلطان العلوي. سلطان، يعني في أحد من يعني خلينا نقول منشيتاتها على الشعر الشعبي، طرحت جريدة الجزيرة السعودية قبل 10 سنوات تحديدا في عام 2016 سؤال صادم، يعني كان تحت عنوان بين هلالين، طبعا هذا مقتبس من الجريدة: ظاهرة مؤسفة تستشري في جسد الشعر الشعبي، هل شعراؤنا متسولون؟ كانها العبارة قاسية، لكن القضية اللي تقف خلفها قد تكون تستحق النقاش. هل وصل التكسب بالمديح عند بعض الشعراء إلى درجة أساءت إلى صورة الشاعر الشعبي نفسه؟ يعني
2: أنا أعتقد عبد العزيز أنت في برنامجك هذا تتعمد تسليط الضوء على مناطق حساسة جدا في الشعر، وقد تثير حفيظة البعض. الظاهرة هذه موجودة، ليست وليدة
1: هذا كلام جريدة الجزيرة قبل 10 سنوات، ما كلام عبد العزيز العميري.
2: هذه الظاهرة ليست وليدة اليوم، هذه موجودة من مئات وآلاف السنين. يعني بعض الشعراء كانوا دائما يتكسبوا في بلاط الملوك والأمراء.
1: يعني احنا بأكيد بنذكر أبو الطيب المتنبي
2: وغيره. موجودة هذه الظاهرة،
1: لكن هم ما يتحدثوا عن هذه، أنه المديح هو لا ينسف لك المديح بأنه هو جزء من مكونات الشعر.
2: جميل جدا. إذا نتكلم عن الاستقداء الشعر، حقيقة هذه الظاهرة يعني سيئة جدا. و يعني هنا يتحول الشاعر من كونه شاعر يحمل شعور إلى مرتزق، يعني أو إلى متسول، يعني يستجدي العطاء. يعني هو فقط، هو بالإضافة أنه رخص من نفسه هنا، هو أيضا أحيان يعني أراق ما يعني ما وجه الشعر هنا حقيقة. فأحيانا هذه الظاهرة تطفو على السطح ويقول لك، وهم وجهة نظرهم لما تناقشهم هؤلاء الشعراء يقول لك الشعر ما يوكل عيش، وأنا في التالي أريد أنه يكون لي على الأقل
1: أحصل فلوس،
2: أحصل يعني جزء من الكعكة هذه.
1: خلك أنت وقصيدتك،
2: خلك أنت وقصيدتك وقيمك ومبادئك، وخليني أمدح الشخص الفلاني لعلي أن أحصل على
1: 10,000 ولا 20,000،
2: 10,000 أو 5,000 أو سيارة. لكن أنا حقيقة أنا أتكلم يعني من وجهة نظر، أنا أشوف أنه هذه إهانة للشعر وللشاعر، والإنسان الحر بطبيعته لا يقبل الاستجداء.
1: بين الفصيح والشعبي، وين تجد انت ناقشت الفصيح في قبل في موضوعه، بين الفصيح والشعبي وين تشعر انه هذه الظاهره اكثر
2: موجوده؟ هذه الظاهره طبعا موجوده في الشعر الشعبي اكثر، في الشعر الشعبي يعني اكثر. وللاسف هنالك من غذى هذه الظاهره ومن اوجدها. يعني يعني انا ما اتكلم فقط عن ساحه الشعر العمانيه، ولكن
1: في عمان احسن من غيرها يا رجل.
2: في عمان الوضع افضل بكثير، لكن في الساحات الثانيه معروف، انت روح امدح الامير الفلاني او المسؤول الفلاني، تخرج من معه بسياره او بمبلغ يسدد لك ديونك. وبالتالي احنا كانه يعني او كانهم بقصد او بدون قصد عمقوا هذا الفكر، فاصبحت القصيده هي وسيله للتكسب.
1: طيب سلطان، شاعر السوشيال ميديا، يعني هذا مصطلح أيضا بعض النقاد أصبحوا يتناولوا في بعض المقالات، تشعر أنه عدد المتابعين والمشاهدات خلق معيار وهمي لقيمة الشاعر؟ هل صار في صعوبة أنك تفرق اليوم بين الشاعر المعروف والشاعر الجيد؟ يعني هناك الكثير من التجارب الشعرية البارزة في الخليج العربي، أنا ما أتكلم الآن عن عمان تحديدا، تجد يمكن ما واصل عدد متابعينه 1,000 أو 2,000، تخيل، وهو من التجارب الشعرية المعروفة في
2: التي يشار لها
1: يعني في الشعر الشعبي، تخيل. في المقابل قد تجد لي اسم يمكن ما تعرفه، ولا تجد له لا إصدار ولا ديوان ولا حتى قصائد مكتملة، لكن متابعينه بالآلاف.
2: لا طبعا عبد العزيز، في العالم الرقمي عدد المتابعين وعدد اللايكات أو عدد لا تمثل أبدا ولا تمت بصلة بمدى الشاعرية ومدى وصول هذا الشاعر، لأنه الأصوات اليوم ممكن أنت تشتراها.
1: يعني كيف يعني تشتريها؟
2: يعني أنت ممكن أنك أنت تشتري حساب أصلا جاهز في 100,000 متابع بمبلغ 200 أو 300 ريال، ومن ثم تعمل فيه صفحة شعرية، فمن يأتي ويطلع على هذا الحساب يجد 100,000 أصلا أنت اشتريته جاهز هذا. وأيضا في مواقع هناك تبيعك متابعين وهميين، ولكن التناقض الغريب تجد أنه عدد المتابعين في هذا الحساب بمئات الآلاف، وعدد الردود على القصيدة 3 أو 4 أو 5 ردود،
1: تشعر كأنه ما منطقي.
2: إذن وين العدد هذا الكبير؟ هذا طبعا حسابات وهمية، ما ممكن أبدا يكون مقياس عدد.
1: وهذول تبع المعرفات أو الحسابات يتواصلوا معاك أنك كان تبغى تشتري وكذا؟ يعني
2: يا رجل، أنا قبل ما أتي للبرنامج عرض علي حساب للبيع لكن ما فاوضتهم. يعني
1: ممكن قابل أنك تفاوضهم على
2: والله الشيء. يمكن بعد البرنامج نشوف، لأنه الحساب فيه عشرات الآلاف والمبلغ بسيط يعني. فيمكن تكون بداية لمنصة شعرية قوية.
1: جميل سلطان، راح لو خليني المجاملة يعني على صوب في هذا السؤال، كيف تشوف القصيدة الشعبية العمانية اليوم خليجيا؟ إيش اللي تملكه القصيدة؟ إيش اللي ينقصها بحيث أنه يكون حضورها أكبر؟
2: والله عبد العزيز، يعني أنا أتكلم بحرقة حقيقة، أتمنى أن لا يساء فهمي. يعني كشخص قضى 20 سنة في الساحة الشعرية، أجد أن الجيل الأول جيل الثمانينات وجيل التسعينات فعلا أخذوا على عاتقهم هم القصيدة، أخذوها لمناطق بعيدة جدا، كانوا يكتبوا يعني، وتشعر أن من كتب النص أو من يكتب النص هو فعلا يبذل جهد وطاقة فكرية، وجعل القصيدة العمانية تزاحم. يعني أنا أذكر في مقال كان يقارن ما بين الساحة الشعرية العمانية وشحر الساحة الشعرية السعودية، كان يعني في قمة الهرم. هذا الجيل اختفى، ومن بعده جاء الجيل الألفية، وخلينا نقول الجيل الثاني أيضا اشتغلوا على القصيدة، وكانت القصيدة الشعبية العمانية تمشي بخط تصاعدي متوازن. إذا تسألني قبل 20 سنة كان يكون ردي مختلف، أما اليوم فأعتقد أن القصيدة الشعبية العمانية فقدت لهويتها، والتجارب الجديدة هي عبارة عن استنساخ لنموذج الشعر الخليجي. يا رجل حتى في طريقة إلقائهم أصبحوا يقلدوا شعراء الخليج. أنا إذا ما أقرأ الاسم والله ما أعرف هذه القصيدة عمانية ولا هذه القصيدة خليجية. القصيدة الشعبية العمانية اليوم ولا أعمم، ولكنها فقدت الكثير من هويتها، فقدت من بريقها، وفقدت من قوتها إنها تكون حاضرة على المنابر وتنافس بقية الساحات الشعبية. نصوص غائبة عنها الفكرة، ما فيها إدهاش، استنساخ، يعني شعر يخلو من الشعر باختصار.
1: طيب من أنت الآن تكلمت أنه تجارب شعرية موجودة وأسماء اختفت، طيب ما تلام هذه التجارب بأنها يعني ما واصلت الاستمرارية؟ يعني أنت الآن كأنك جالس تلوم جيل، خليني أقول لك الجيل الثالث أنت سميت مثلا، خلي إذا قلت الجيل الأول من الشعراء في منتصف الثمانينات التسعينات، الجيل الثاني بنقول بداية الألفية، الجيل الثالث ما بعد 2010، يعني من يلام أنت؟ يعني أنا هذا كلام كثير أسمعه من شعراء، من زملاء شعراء، طيب أنت ما موجود في الساحة وكثير من الأسماء اللي تشير لها ما موجودة في الساحة، كيف راح يجي هذا الآن الشاعر الجديد ولما ما يلقى أمامه شعراء بحضورهم بقصيدتهم الجميلة؟ وأنا أعني الشعراء اللي يقدموا قصيدة جيدة، يعني وأسماء كثيرة قدمت قصيدة جيدة لكنها انزوت. يعني
2: وأنا أتوقع أنه الوضع الحالي هو نتاج لعدة عوامل، منها غياب الرموز الشعرية القوية اللي كانت تكتب في الساحة، منها غياب المحافل والمسابقات والأنشطة اللي فعلا كانت تجبر
1: موجود
2: الشعر.
1: زين، موجود ملتقى أدبي، موجود مهرجان شعر،
2: لا زالت يعني تعد على أصابع اليد. يعني اليوم لما نحسب عدد المسابقات والفعاليات، حتى النادي الثقافي، آسف أقول هذه الكلمة، لكن أيضا أعتقد أنه فقد البوصلة أيضا في بعض الأهداف اللي هو يسعى لتحقيقها. الشاعر اليوم هو شاعر تائه نوعا ما، تائه من حيث أنه ما وجد المنصة أو البيئة التي تحتضنه.
1: قصدك مظلة شعرية؟
2: مظلة شعرية تجمعه، لم يجد الرموز الشعرية اللي يحتك فيها وفعلا أنها تسقل قلمه. هذه العوامل كلها أوجدت شعر مستنسخ مكرر، قصائد مكررة، وتأثر كبير في ظل غياب النموذج المحلي، تأثروا بالنموذج الخليجي. ومثل ما قلت حتى في طريقة الإلقاء يا رجل، حتى في طريقة الإلقاء أصبحنا نقلد يعني رموز شعرية خليجية. لكن عشان نكون إيجابيين، أنا مؤمن أنها ساحة الشعر العمانية هي ساحة ولادة وقادرة على إنجاب أقلام قوية، ولليوم في أقلام جميلة موجودة، لكن نتكلم إنها أقلام تعد على أصابع اليد، ولكن هل هناك حراك شعري قوي فعلا قادر ينهض بالساحة؟ أنا أعتقد أن الساحة قادرة إن شاء الله أنها تنجب أقلام كبيرة، وأقلام قادرة أنها تنهض بالقصيدة الشعبية بإذن الله.
1: جميل سلطان، في مرحلة سابقة على طار المظلة كان في مجلس الشعر الشعبي العماني، تتذكر يعني، وإن كان يعني ما استمر، لكنه كان شكل مظلة تجمع الشعراء، كان في حراك، كان في مهرجان سنوي، كان أيضا في حتى فعاليات وأمسيات، جلسات نقدية، كان يتداول قراءات في دواوين الشعر الشعبي. إيش اللي تشوفه خسرته القصيدة العمانية بغياب مجلس الشعر الشعبي العماني أو وجود مظلة؟ يعني خليني أقول لك إياها،
2: يعني أنا مثل ما ذكرت عبد العزيز، مجلس الشعر الشعبي وغيره من المظلات الشعرية والأدبية كانت فعلا تساهم أنها تجمع الشعر وتؤلف بين الشعراء، وأيضا تقارب حتى ما بين الأقلام وتسلط الضوء على النقد. يعني النقد اللي احنا اليوم نجده، يعني اين النقد؟ يعني خلينا نسألك الحين، اين النقد؟ هل احنا عندنا خط نقدي موازي للنتاج الشعري؟ طبيعي ان الساحة الشعرية تأثرت بغياب مجلس الشعر الشعبي، وايضا حتى مهرجان الشعر العماني الحين ألغيت حسب علمي، انه ألغيت منه المسابقة واصبح انه من يتأهل
1: للتأهل، يعني هي مسابقة موجودة بس بطريقة مختلفة.
2: شوف مثل هذا القرار له إيجابياته، أنا بيرضي شريحة من الشعراء، لكن له سلبياته. في أذكر في فترتنا في بداية الألفية كان التنافس طاحن على الحصول على المركز الأول، فتجد أن الشاعر فعلا يحاول أن يجتهد بحيث أنه يقدم أفضل
1: ما عنده.
2: غياب هذه المحافل، غياب هذه المظلات، عدم الاهتمام بالشاعر، طبيعي أن تكون النتيجة مثل ما احنا شايفين، نتيجة طبعا طبيعية ومتوقعة. أنا أتمنى من هذا المنبر ومن هذا البرنامج أوجه رسالة للمسؤولين عن الشعر في سلطنة عمان، الشعر الشعبي، أن يهتموا أكثر بالشعر. الشعر يستاهل أن نحتفي بشعرائه وكتابه، نرصد لهم الجوائز القيمة، نحفزهم على الكتابة، بحيث أن فعلا نصنع جيل شعري قوي.
1: جميل سلطان، طبعا يأخذنا الوقت والحديث معك جميل، احنا وصلنا على الدقائق الأخيرة في هذا الحوار. راح أختم معك بسؤال، يعني لو أعطيناك صلاحية تستطيع من خلالها أنك تحذف ظاهرة واحدة فقط من مشهد الشعر الشعبي، ما تحدث عن عمان، يعني عن الشعر الشعبي في الخليج كامل، يعني إيش اللي راح تحذفه؟
2: والله أنا لو أعطيت لي الصلاحية لحذف مشهد، راح أشتري باص كبير من الحجم الكبير، وراح أجمع فيه كل الشعراء هذول اللي يعني يبالغوا في الاستجداء وفي المديح، أخذهم في هذا الباص وأوديهم كوكب آخر يعني لأنه حقيقة يعني تحول الشعر من شعر يعني إلى أسلوب استجداء.
1: أنت واجد مركز عليهم ذي، لا أحس
2: هؤلاء شوهوا الشعر حقيقة، أصبح الشعر يعني أداة للتكسب. هؤلاء لو بإيدي وأملك الصلاحية فراح أحذفهم من مشهد الشعر، ليبقى الشعر خالص، ليبقى الشعر خالص.
1: طيب طبعا في الختام راح نستمع إلى قصيدة، لكن قبل لا نختم بالقصيدة سلطان، أنا أشكرك على كل ما قلته طبعا، وأشكرك أنك لبيت الدعوة وأنك كنت معنا في هذا الحوار وفي أولى حلقات السامر.
2: شكرا عبد العزيز، وأنا حقيقة أشكرك وأشكر القائمين على برنامج السامر، وأتمنى أنه كنا ضيف خفيف أيضا على الأخوة المستمعين.
1: بالعكس، يعني أنت شرفتنا ونورتنا. راح نختم معك بقصيدة شعرية، خليكم معنا أحبتنا المستمعين، لا زال لدينا الكثير من فقرات البرنامج. طبعا راح نواصل إحنا معاكم حتى العاشرة قبل أن نودع ضيفنا الشاعر سلطان العلي، ولكن الوداع بقصيدة من سلطان.
2: لامست بالأحلام جبهة غمامك، واليوم أصبح أكبر أحلامك تعيش، تحلم بشمسك وان تحضن ظلامك، عزمك جناح وواقعك ينزع الريش، اكسر غصون العمر واطلق حمامك، صار الفضاء ضيق ولا تسأله ليش، واصحابك اللي تعتبرهم حزامك لا أقبلت شمس المنايا خفافيش، والعدل واسطتك تحدد مقامك، أو تنتظر دورك بصف الدراويش، بالطاولة كف تمد لسلامك، ومن تحتها حلوة وقهوة وبخشيش، والغدر توفي والبقية بحطامك، حتى الحبيبة تخونك بحقة الطيش، والياس الياس لما الصمت يخنق كلامك، لما رصاص الحرف في صدرك يطيش، والموت الموت لما تستجير بمنامك، حتى تشوف أحلامك الميتة تعيش، حتى تشوف أحلامك الميتة تعيش.

حياكم الله من جديد أحبتنا المستمعين ومستمرين مع برنامج السامر. فقرتنا القادمة أحبتنا المستمعين هي فقرة شاعر ومطرب. طبعا فقرة شاعر ومطرب راح ناخذكم فيها أو من خلالها دائما مع ثنائيات ما بين شاعر ومطرب.

0: حياكم الله أحبتنا المستمعين مع شاعر ومطرب.
1: حين تمتزج الكلمة باللحن تولد الأغنية بين شاعر ومطرب.
0: شاعر ومطرب هذه الليلة ما بين الشاعر عبد المحسن بن سعيد وخالد عبد الرحمن. طبعا عبد المحسن بن سعيد واحد من أهم الأصوات الشعرية المتفردة في الشعر الشعبي، حضر باسمه الحقيقي في المجلات الشعرية وكذلك في الصحف، لكن حين اتجه إلى القصيدة الغنائية ترك اسمه الحقيقي على جانب واختار اسم العاشق ليظهر من خلاله في الشعر الغنائي. هذه الحكاية تعيدنا أو بدايتها إلى عام 1992 وتحديدا في ألبوم موادع لخالد عبد الرحمن. برزت قصائد عبد المحسن بن سعيد تحت اسم العاشق، طبعا من دون ما يعرف الكثير من المستمعين يومها من الشاعر اللي يقف خلف هذا المعرف. هذا الشريط طبعا حقق نجاح ورواج كبير حينها، وكان جميع كلماته من كلمات العاشق. العاشق كان حاضر في أدق التفاصيل، يعني النصوص اللي وجدت في هذا الكاسيت كانت متنوعة، ما اكتفى بوصف الجمال، كان يلتقط حركته وإيماءاته وأثره في نظرة عابرة، في التفاته وفي هزة رأس من المحبوبة. كان يصوغ عبد المحسن بن سعيد من كل هذه التفاصيل الصغيرة صورة تنبض بالحياة. هكذا ظل اسم العاشق حاضر في الأغنية، لكن صاحب الكلمة كان بعيد عن أعين الجمهور سنوات طويلة. أجمل تعريف للعاشق عبد المحسن بن سعيد يقول شعره أكثر من اللقاءات الإعلامية اللي هو أصلا مقل فيها. من النصوص الشعرية الجميلة اللي كتبها لخالد عبد الرحمن: لا تهز الرأس، بهذه العبارة الجميلة يبدأ يوصف، يخرج عن المألوف في وصف المحبوبة. كان يلتقط حركة صغيرة، يعني أحيانا تمر كذا مرور عابر أمام الآخرين، هزت رأس. إيش يعني هزت رأس؟ لكن عبد المحسن بن سعيد كان يصنع من هذه الهزة لوحدها مشهد لقصيدة مكتملة فاتنة بالدهشة. مطلعها الأول يقول عبد المحسن: لا تهز الرأس وتنثر غرتك، عيني جرحها سنا اللون الخطير، لو للذهب صنعه يقلد صورتك، بس أعجز الصانع شعاعا بكثير.

المشهد يعني ما ينتهي عند فتنة الجمال. النظرة اللي أسرت عبد المحسن أول مرة هي ذاتها اللي تركت جرحها. حين يأتي الصد يرسم صورة أعمق في نفس القصيدة. الدمعة ما تطيح تستجير بالجفن. يقول الشاعر العاشق عبد المحسن بن سعيد: لا خير في دنيا إذا ما سرتك، ولا خير برضا ما تجي تحتك حرير. الجرح يا جرحي سباي بنظرتك، والدمع من صدك وجفني يستجير.

والدمع من صدك بجفني يستجير بهذا الجمال، يكتب الشاعر العاشق عبد المحسن بن سعيد. بعد هذا الجمال الآسر والنظرة الجارحة والصد الموجع، يصل العاشق إلى لحظة ما يطلب فيها إلا أمرين: رحمة تطفي الجمر، أو حرية تفك القيد. كأن العشق هنا يعني بهذه الطريقة إما وصال يطفي النار، أو فراق يحرر القلب. يعبر عنها عبد المحسن بن سعيد ببيت جميل: لو ترحم العاشق وتطفي جمرتك، ولا تفك قيود جنحاني وطير.

وتحالف ويوفون لك بحق العشير بهذا الجمال. الكلمة العذبة لعبد المحسن بن سعيد والأداء الجميل لخالد عبد الرحمن. من عاشق يتأمل أدق التفاصيل في المحبوبة إلى عاشق لم تعد دهشة تتسع لها القصيدة وحدها، صار يدعي أهل الطرب والسهر والشعر جميعا إلى مشاركته في الاحتفاء بالمحبوبة. طبعا كل هذا كان في قصيدة جميلة كان عنوانها فزولها. عبد المحسن بن سعيد فزولها لين أقبلت فزولها، حبيبتي من حسنها من مثلها، لين أقبلت ريم الفلا ومن وجهها شع الحلا، فزولها حبيبتي ومع فزكم قولوا هلا، غنوا لها يا أهل الطرب غنوا لها، خلوا السهر يا أهل السهر يحلالها، خلوا الشعر لين انتثر يرجع لها حبيبتي كل الطرب غني لها.

ومن هذه القصيدة الجميلة من فزوا لها من هذا المشهد الصاخب بالفرح، نذهب إلى مساحة أكثر هدوء وحميمية مع عبد المحسن بن سعيد. لا يكتفي عبد المحسن بن سعيد بوصف جمال المحبوبة، يصل العشق أحيانا معه أنه يرى جمالها جماله انعكاس لجمالها. حضر هذا في قصيدة كنك وكني، يقول العاشق: لا تحسب أن النور يا زين مني، وجهي ترى يعكس لك النور منك، مثل القمر والشمس كنك وكني، أعكس شعاعك واسهر الليل عنك.

العاشق عبد المحسن بن سعيد ما كان شاعر الجمال واللقاء وبس، يعني كان أيضا أحيانا يدخل الفراق إلى قصيدته. لما يدخل الفراق تتغير اللغة، يصبح الزمن نفسه جزء من الحكاية. يعني هذا الكاسيت كله اللي كتب كلماته لخالد عبد الرحمن تشعر كأنه هو قصة واحدة، نصوص كذا تشعر بأنها مترابطة من النظرة الأولى، من لا تهز الرأس، وبعد ذلك من فزوا لها تأتي أيضا وصف الجمال لا تحسب أن النور، نأتي بعد ذلك إلى لحظة الوداع، كأنه العاشق اللي بدأ باسم مستعار على غلاف الألبوم أصبح داخل القصائد هو بطل الحكاية نفسها. الشاعر يحب ويشتاق، ينجرح ويودع موادع، وكل خل جاك يجي وقت ويوادع، أعد الوقت بحسابي ليالي وأشوف حساب غيري له ثواني، غريب الوقت في طبعه يعاند أبي يطويه ولكنه طوعني.

بهذه الكلمات الجميلة نختم فقرة شاعر ومطرب اللي قدمناها ما بين عبد المحسن بن سعيد وخالد عبد الرحمن.

وكل خل جاك وكل خل جاك يجيه وقته يوادع موادع وكم خل قال وكم

0: يمر يمكن يجي منه موادع. نواصل معكم مستمعين الكرام فقرات برنامج السامر.
1: من الندى والزهر نقطف لكم باقة الشعر.
0: لو صافت الدنيا ليال تصافيك كم روضة بالقلب أمست صحاري. لا يزعلك هم ولا فرح يغريك عمرك على ريضانها ماي جاري. الموت حق الموت حق وحقنا فيك نرثيك وانا شجر خلتها الأوراق عاري. عبد الناصر السديري. مرت الليلة مرت الليلة مثل ما مر عام. لا حزن نجما ولا غارت قبيلة ما ضوى في خاطري سرب الحمام. ولا لقيت الظلي البالي بديلة. السنين أشباه لو لبست لثام والأماني تقصر العمر وتزيله. خميس لوشاحي. وإيش سويت؟ أبدا ولا سويت حاجة ولا شيء. ما غير عمر حرقته بعود كبريت. عمر انكلتها النار ما غير في شوي. ما كان له قدره مكانه ولا صيت. سنين ما زمر بها زامر الحي ولا روتها كتب روميو وجوليت. راحت ما بين أبشر وهذه قبل ذي. وأيام زفرات وليالي تناهيت. وآلام معدودة على ميت وحي. وآمال معقودة على يمكن. وليت في ظرف لحظة راح كله ولا شيء. الله عليك بكلمتك ويش سويت. حتى لو انها جاية بشكل عفوي لكن هذه كلمة تكسر البيت. عموما انها وصلت وهي هي. إما نسيت العلم ولا تناسيت. سعيد بن مقبل الأكلبي.

0: حياكم الله من جديد أحبتنا المستمعين، مواصلين معاكم مع برنامج السامر، وفقرتنا القادمة هي فقرة من ضي العيون.
1: من ضي العيون، أعمال خلدها الشعر والوطن.
0: في أولى حلقات السامر نبدأ فقرتنا الثابتة طبعاً اللي راح تكون معاكم أسبوعياً، عنوانها من ضي العيون. هذه المساحة راح نتوقف فيها كل أسبوع عند قصيدة أو لوحة وطنية خالدة في الذاكرة العمانية. راح نستعيد حكايتها، نقترب من كلماتها وصورها، كذلك من الأصوات والألحان اللي منحتها حياة أخرى. راح نستحضر شيء من أثرها طبعا اللي بقى في الوجدان، ولأنها الحلقة الأولى طبعا حاولنا تكون الحكاية اللي ولد منها اسم هذه الفقرة نفسها. من أغنية سنة الأقمار اللي كتبها الشاعر الراحل علي الصومالي ولحنها السيد خالد بن حمد، وتغنى بها سفير الأغنية العمانية سالم بن علي. طبعا جاءت فكرة الفقرة وهي أيضا من ضي العيون من الكلمات اللي كتبها علي الصومالي، من نسيج الفكر، من ضي العيون، من شموع السعد، من نور القلوب. لذلك كان من الجميل أنه تكون الأغنية اللي منحتنا اسم هذه المساحة هي ذاتها اللي نبدأ بها أولى حلقات البرنامج. نفتح الذاكرة مع قصيدة سنة الأقمار للشاعر الراحل علي الصومالي اللي أراد أن يكتب الوطن. ما كتب من الأرض، لما أراد أن يكتب من الأرض أو المكان بدأها من الإنسان. يعني لو نلاحظ في الكلمة العذبة اللي بدأ بها القصيدة هذه، من نسيج الفكر، من ضي العيون، من شموع السعد، من نور القلوب. بهذه اللغة العذبة تبدأ القصيدة، من الفكر، العيون، القلوب، كأنه الوطن قبل أن يكون أرض يعني نسكنها هو شيء يسكن فينا، يعني فكرة في العقل، ضوء في العين، نور في القلب. يقول علي الصومالي أيضا: من تسابيحي وهمسات الشجون انكتب اسمك بلادي للشعوب. في هذا المقطع يخرج الحب من الداخل إلى الخارج، من إحساس خاص يسكن الشاعر إلى اسم وطن يكتب أمام الشعوب. ترتفع الصورة بعد ذلك فوق سيفي، فوق أقلام الفكر، فوق شمسي، فوق رايات النصر. الجمع الجميل اللي عمله في هذه التوليفة على الصومالي بين السيف والقلم، بين ما يحمل السيف من دلالة على العزة القوة، وما يحمل القلم من دلالة على الفكر والمعرفة. بعد ذلك إلى الشمس، رايات النصر، قبل أن يصل الشاعر إلى النداء اللي حمل اسم الأغنية، يفاجئك: يا سنة الأقمار، موطن الأحرار، يا تجدرر. يعني يبدأ ثم يذهب بالنداء هذا: يا سنة الأقمار، موطن الأحرار، يا تجدرر. ومن نسيج الفكر، من ضي العيون.

0: يا سنا الأقمار موطن الأحرار، يا تاج الدرر، أكثر ما يشدنا في كلمات سنا الأقمار الضوء الجميل اللافت في كل هذه اللغة الشعرية اللي عملها علي الصومالي.
1: نورنا شاشة على الأرض البعيدة.
0: يا سلام، ضي العيون، شموع السعد، نور القلوب، الشمس، سنا الأقمار، كلها هذه كتبت بالنور. قاموس يكتبه الوطن. الأجمل أنه هذا الضوء يعني بدأ صغير قريب من الإنسان، من عينه قلب الشاعر، كبر اتسع ملا الكون كله في المقطع الثاني. في مقطع جميل لما يجي في الكوبليه الثاني: ما تضيء الأكوان إلا من ضيانا، نورنا شعشع على الأرض البعيدة. هنا ما عاد الوطن يستقبل النور، أصبح مصدر للنور. الضياء يبدأ منه يعني، ثم يمتد في خيال الشاعر إلى الأرض البعيدة، ما يتوقف عند الأرض. يرفع علي الصومالي عيونه للسماء، حتى النجوم اللي تحلق في سمانا تكتب لنا بالنور والبهجة قصيدة. نلاحظ لغة النور كلها يعني في كل سطر لابد أنه يأتي بكلمة تدل على هذا النور. هذه لعلها واحدة من أجمل صور النص. النجوم هنا لا تكتفي بأن تضيء، يعني كأنها هي تتحول في خيال الشاعر إلى شاعر آخر يكتب، والسماء صفحة، النجوم أقلام، النور حبر، اللي يكتب هو قصيدة للوطن. هذه دهشة يعني، أحيانا قد تمر عليك وانت تسمعها مرور عابر، لكن لما تجي تتأملها راح تجد أنها فيها صورة شعرية يعني صعبة جدا، وما يكتبها إلا شاعر مثل علي الصومالي. يعيدنا الشاعر بعد هذا المقطع إلى الأرض، إلى أبسط تفاصيلها: كل شبر قد زرعناه محبة، كل غصن في بلادي نحبة. النقلة الجميلة هنا من الكون والنجوم إلى شبر الأرض وكل غصن فيها، كأنه حب الوطن ما يحتاج دائما إلى صورة كبيرة، ممكن يسكن في أصغر التفاصيل، في شبر من ترابه وفي غصن ينبت على أرضه. وما تضيء الأكوان إلا من ضيانه.

0: يا سنة الأقمار موطن الأحرار بكل هذه التوليفة الجميلة ما بين علي الصومالي والسيد خالد وسالم بن علي. نواصل حديثنا عن سنة الأقمار.
1: من ضي العيون أعمال خلدها الشعر والوطن.
0: بعد هذا المقطع تعود القصيدة مرة أخرى إلى الإنسان علي الصومالي. في هذا المقطع يقول: في عروق الدم تحس الشعور بكل إلهام من الوجد العميد، كان حبك نور متزين بنور حب منه، إن شربنا ما نفيك حب فاق الكون، عدا هالوصوف ما ينكتب بالحبر ولا بالحروف. يعني كأن نرجع في نهاية القصيدة إلى النقطة اللي بدأنا منها. بدأت القصيدة من الداخل، من الفكر والعين القلب، رحلت بنا إلى الشمس، الأقمار، النجوم، الأرض، عادت مرة أخرى إلى الداخل، إلى عروق الدم والوجد العميق. يصل الشاعر إلى صورة جميلة تختصر هذا الخيط الممتد: كان حبك نور متزين بنور. النور اللي قابلناه في المقطع الأول ضي العيون، عاد ثم في الشموس، القلوب، الشمس، أقمار، نجوم، يعود في النهاية كل هذا الجمال المزيج ليصبح وكأنه الوطن هو نفسه مصدر النور. حب فاق الكون، عدا هالوصوف ما ينكتب بالحبر ولا بالحروف. طبعا هنا مفارقة جميلة، الشاعر اللي قضى القصيدة كلها يبحث عن الصور والكلمات، في النهاية يعترف بأنه الكلمات كلها ما راح تكفي. الحب كأنه أكبر من الوصف وأوسع من الحبر والحروف، وكان حبك نور متزين بنور ما ينكتب بالحبر ولا بالحروف.

هكذا نختم أحبتنا المستمعين فقرة من ضي العيون، ونختم كذلك أولى حلقاتنا من برنامج السامر. راح نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم مع فقرات أخرى وأكيد ضيوف آخرين. شكرا لضيفنا اللي كان معانا في بداية الحلقة الشاعر سلطان العلوي، شكرا كذلك لكل من تابع الحلقة الأولى من برنامج السامر. راح نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. لكم مني كل الحب والتقدير. كنت معكم من الإعداد والتقديم عبد العزيز العميري، ورافقني في الإخراج عمار البلوشي. تصبحون على خير.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

أحزن. قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى

لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها،

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن.

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة